يستحقون رحمة ولا يستحقون شفقة ولا يستحقون لطفا ولا عناية. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، بسبب أنهم قوم لا يفقهون. ولكن المنافقين لا يفقهون، في موضع آخر قال هكذا، ولكن المنافقين لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لاحظوا هذه الآية يا إخواني، جاءت كأنها مقررة لكل ما تقدم في السورة من أولها إلى هذه الآية. المعنى ما فيه من إرشادات وما فيه من أمر بالجهاد والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتخويف من التخاذل وعدم الجهاد في سبيل الله وعدم النفر في سبيل الله وعدم الإنفاق في سبيل الله، كل هذا وهي تتحدث عن الجهاد والأحكام الشرعية في هذا الجانب، كأن سؤالا ورد يقول لماذا هذا كله، لماذا هذا من النبي؟ قال هذا في دلالة على حرص النبي على أن يخرجكم من الظلمات إلى النور، في الدلالة على حرص النبي ومحبته لكم، في دلالة على شفقة النبي بكم، في دلالة على محبة النبي لأن يدخلكم الجنة معه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، يعني الآن بيخاطب الناس جملة بما فيهم المنافقون، يعني بيقول لك النبي ما يشتي من نفسي، النبي يشتي لك كل خير، ما بيقول لك تدي لي صلاة ولا بيقول لك تدي لي ناصفة أرضك ولا بيقول لك سوا أخرج من البيت حقك، النبي يريد لكم الخير والله يريد لكم الخير. لقد جاءكم، سلوك ابتعات محققة باللام الرابط لجواب القسم والتقدير، والله لقد جاءكم وقد المحققة، وجاءكم رسول من أنفسكم، يعني ما هوش من بلاد ثانية، جاء منكم من جنس الإنسانية كما قال بعض المفسرين أو من جنس العرب، وفي ذلك مدخل أكثر للعزة والكرامة، لأن العرب لو استقاموا مع النبي كان عزه. ما اليوم بيعتزوا لازم لاعب كرة قدم قالوا مثلا المصري الفلاني هذا بيلعب في النادي الفلاني في بريطانيا، ومصر رافع الرأس على السماء لاجل لاعب، وفلان قالوا ملاكم وهذا يشتوا صوروا جنبه واعتزوا به ومدري ما بك، هو هذا الواقع وماشي. إذا كان الإنسان يريد العزة، العزة لله ولرسوله ولمن؟ وللمؤمن. اعتزوا بالنبي، ولو اتبعتم النبي لكان ذلك عزكم في الدنيا والآخرة وخيركم وشرفكم في الدنيا والآخرة، لأنه إذا انتصر النبي السمعة بترجع منه. أبصروا حتى عندنا الآن لو مثلا انكسر أهل اليمن ولم يثبطوا ودخلوا الغزاة والمحتلون ولا ما هو المشهد الذي يمكن أن يفهمه الإنسان وأن يطلع عليه الناس عند العالم؟ يقول ابصروا هؤلاء اليمن هذا لا بياعون منافقون مرتزقة خونة قتلوا شعبهم ودخلوا الدول المحتلة بلادهم، هذا هو الكلام وما هي. لو انتصرنا حتى المرتزق عندما يصير أي بدأ يقولوا له من أين؟ قال من اليمن. قالوا ها اليمن الذي ما العصي على الغزاة، يرجع لها الفخر وبك ما مع أنه في نفس الوقت مع العادة، لكن إذا انتصر أهل اليمن كان فخر لأهل اليمن أينما كانوا، وإذا انهزم أهل اليمن كانت كثيرة ومذلة ومهانة حتى لو كانوا في وسط صنعاء. واضح ماشي؟ لأننا نعلم أن الذي بيحكم أيحكم ما يحكم نشتيك صاحبنا اليمني قولته، أيحكم الذي به خط هانا وتهانا وسلم من هانا وقال جيك هذا وهذا جيده وهذا نكره وهذا نبعده وهذا نوظفه وهذا ندي المرتب وهذا نقضى عليه وهذا لأنه من صاحب المدرعة؟ من صاحب الدبابة؟ من صاحب الماء؟ من صاحب الطيارة؟ هم. من صاحب القرار حق الحرب؟ هم. لا معروف أنه الذي بيحركهم ويقدمهم ويأخرهم. فالحقيقة إذا كانت هناك مذلة ستنعكس على الجميع، وإذا كانت هناك عزة ستكون للجميع. واضح ماشي؟ كذلك النبي صلوات الله عليه لو انتصر النبي وتغلب، وقد تغلب والحمد لله سواء، فهو عزة للعرب جميعا، لكن الحجيب أن الإنسان يبحث عن عزة ثم لا يعتز بما يعزه الله تعالى به ويبحث عن عزة في غير محلها أو من غير محلها. قالت على من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، والذين كفروا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال أنا بن عازل نختم السورة ولا كل أحد تشي كلام لا رأسه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في قراءة من أنفسكم، في قراءة من أنفسكم يعني من خيركم كما قال النبي، يعني إن الله اختار
اختار كنانة من اختار إسماعيل من إبراهيم، واختار من إبراهيم إسماعيل، واختار من إسماعيل كنانة، واختار من كنانة قريش، واختار بني هاشم من قريش، واختارني من بني آدم، فأنا خيار من خيار من خيار، صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فبيقول لقد جاءكم في هذا القراءة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أحسنكم وأفضلكم، أداء للأمانة وصدقا للحديث وتواضعا وأداب، ولم يسمع عنه كذب قط ولا خنا ولا لعب ولا شيء، بخلاف بقية الشباب حق ذلك الزمن. أو هذا الآية كما هي قراءة الجمهور، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني ما هوش لو جاء ملك وقالوا لو لا نزل عليهم، وقالوا لو ولو نزلنا ما ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم، لو افترضنا اتيناه ملك أنا احتاج خلي الملك هذا في صورة الآدمي لا يجسروه، ما لأنه لو جاء بالصورة التي لم يحدوها افتجعوا منه ما يصدقوا، فإذا جعلناه مثلهم ما أدرك هو آدمي ولا ملك، ورجع التكذيب نفسه. لذلك لابد أن يكون ما النبي من جنس المرسل إليهم، من جنس المرسل إليه. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني ثقيل على قلبه، يتعبه، يؤلمه، يحزنه، يؤسفه ما عنتم، يعني عملكم الذي فيه عنت يتعب النبي. مثل الأب عندما يشتي يربي أولاده، صلى أولاده أولاده عصوه يجروا عرض الطريق، كيف هذا ينعكس على قلبه ألما وكمدا حزنا وأسفا؟ يا ولدي أشتي لك الخير، يا ولدي أنا ما أشتي لك شيء، أنا أشتي تقع سمعتك طيبة، أشتي تقع أحسن مني، أشتي تقع فوق الناس. وهذا النبي حريص على الناس، لذلك قال فلعلك باخي عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، يعني النبي عانى معاناة شديدة. والله بيحكي لنا ما كان يعانيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله عزيز عليه، العزة بيقولوا يعني هي الشدة، أي شديد عليه ما عنتم في هذا المقام، هي شدة سواء ما عنتم، والعنت هو المشكة، العنت هو المه، يعني عزيز عليه مشقتكم، مخالفتكم، تكذيبكم، تمردكم عن الحق سواء، حريص، الحريص هو المحافظ بشدة، سواء المحافظ بشدة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ورد في البخاري ومسلم وغيرهما أنه يأتي النبي يوم القيامة قال فيأتي أناس أعرفهم ويعرفوني سواء، فآخذ بحجزهم، يعني هذا اللده، فيختلجون دوني، فيقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد رجعوا بعدك القهقراء، فأقول سحقا سحقا لمن غير وبدل بعدي. فهذا حرص النبي صلوات الله عليه وآله وسلم على الصحابة، إنه يشتي يهدي الناس، يشتي يدخل الناس الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذا وصف من وصف الله، تقدم لنا رؤوف الرحيم، ولكن وصف الله نبيه بهذا الوصف، فقال إنه رؤوف رحيم بالمؤمنين. فإن تولوا ولم يمتثلوا ولم يستقيموا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذا تولوا وأعرضوا عنك قل يكفيني الله، لأن كلمة حسبي بمعنى ما يكفي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا ما حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله سواء والله ذو الفضل العظيم. هذا المؤمن يقول أنت حسبي وفيك للقلب حسب، ولحسبي إن صح لي فيك حسب، ما أبالي متى ودادك لي صح من الدهر ما تعرض خطبه. إذا صح يعني اتكال الإنسان على الله وثقته بالله لا يخشى في الله لومة لائم ولا يخشى في الله أي شيء. فقل حسبي الله لا إله إلا هو، لأنه ملك الملك وملك القلوب، والقلوب كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.
فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يحكي المؤرخون أن أبو جعفر المنصور طلب الإمام جعفر الصادق إليه وقال لرئيس الشرطة جهز النضع، النضع عبارة عن جلدة سامع تقولوا مايدة سامع تقولوا فرش سفرة سواء والسيف، وقد عزم أنه يقطع رأس جعفر الصادق، قد عزم أنه يقتله. قال اذهب اذهب وأتني به. والرجال متحتم متحتم، ذهب إلى جعفر الصادق. أتى جعفر الصادق وهو يذكر الله سبحانه وتعالى، مجرد ما رآه أبو جعفر المنصور نزل من كرسي الملك واستقبله بحفاوة وترحاب، وكيف أنت يا ابن أخي يا ابن العم، وماذا تريد، وهل عليك دين نقضيه، فإنما طلبناك من أجل ذلك. لاحظ أحده كيف تغير الموقف تماما 180 درجة. الرجال فريد عيك تذبحه، ودحين قد بيدور كيف يسليه، عجيب. فأشار أبو جعفر المنصور إلى ذيك أنه الربيع أو تقريبا رئيس الشرطة قائد الشرطة، قال خلاص لا عاد تسوي تقاذي قلت لك. يقطع رأسه، نعم، وانظر ما يحتاج وقضي حاجته. وده خرج مع جعفر الصادق، قال أرأيت النضع الذي أمامك؟ قال نعم. أرأيت السيف؟ قال نعم. قال فوالله إنما وعدت من أجلك، لكن قل لي ما الذي قلته حتى تغير موقف الرجل. قال الدالة هذا، وهذا ذكرها في كتب التفسير وفي كتب الحديث وفي كتب التاريخ والسير. قال قلت حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله رب العالمين، حسبي من هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الله رب العالمين، حسبي من هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إذا يعني استمر الإنسان على ذكر الله، سواء قال بل هم عن ذكر، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. من قال حين يصبح وحين يمسي 7 مرات حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، كفاه الله أمر دنياه وأمر آخرته، كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه ومن أمر ما. بعض الناس يقول هيا مكنون هذا، شيب السلاح، شيب المسدس، شيب واقي الرصاص، شيب السيارة المدرعة. من هو الحافظ في الحقيقة؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سواء فالإنسان عليه أن يثق بالله، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش. قال عليه لا على غيره، تقديم الجار المجرور يفيد الحصر والقصر. عليه توكلت وهو، والحال أنه رب العرش المه، رب العرش العظيم. يعني ما هو العرش العظيم؟ الملك بكل السماوات والأرض، ما هو الرئيس دولة معينة ولا أرض حق الأرض، العرش كله بيد الله سبحانه وتعالى. فإذا استعان الإنسان بالله واحتسب أمره لله ووثق بالله سبحانه وتعالى وعرف أن الله وحده هو المالك المتصرف في شؤون الكون كله، فلن يصيبه بإذن الله تعالى شيء. وإذا أصابه فمن باب ما يجري من سنن، لكن إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، إلى عفو الله، إلى كرم الله. فالموت مكتوب على كل نفس، والمرض هذا لا بد منه على كل حال، والابتلاء الوارد الإلهي على كل حال، لكن يجي الإنسان فيه نوع من الطمأنينة والثقة بالله والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، لا يجزع ولا يأسف ولا يسخط ولا يتذمر. وهكذا حال المؤمن. فإن تولوا يا محمد فقل حسبي الله. كذلك الداعي أحيانا من الدعاء والمؤمنون يجي بعض الناس هكذا يعاصرك، هكذا يغثيك وانت بتتكلم، يغثيك ويدي لك حكاية. فإن تولوا فقل ما حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اجعلنا ممن شملتهم الرحمة وعمتهم المغفرة وفازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر مصيبتنا في شهرنا هذا يا رب العالمين، واكتب لنا فيه أفضل ما كتبته لعبادك الصالحين، وأعطنا فيه أفضل ما تعطي أولياءك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل يوم عيد فطرنا من خير يوم مر علينا يا أرحم الراحمين، أجلبه لرزق يا رب العالمين، وأمحاه لذنب يا أكرم المسؤولين. اللهم اعتق رقابنا من النار، واجعلنا من عتقائك وضلقائك ونقذائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالسيئات، واجعله شافعا لنا مشفعا فينا مرتحلا بذنوبنا مكفرا لسيئاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وقوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا، وبارك لنا فيما قسمت لنا ورزقتنا، وبلغنا برحمتك الذي نرجو من رحمتك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم احملنا على عفوك ولا تحملنا على عدلك، اللهم احملنا على عفوك ولا تحملنا على عدلك، اللهم احملنا على عفوك ولا تحملنا على عدلك يا أرحم الراحمين. واجعل أسماءنا في السعداء، وأرواحنا مع الشهداء، وإحساننا في عليين، وإساءتنا مغفورة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وردهم إلى أهلهم وذويهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين، لا فاقدين ولا مفقودين، ولا فاتنين ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا متين ولا خلف لقوله ولا تبديل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خيرته من خلقه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار الصادقين الأبرار الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم اعلموا أيها الأخوة المؤمنون أن خير ما تواصى به المتواصون، خير ما تناصح به المتناصحون، هو تقوى الله سر والعلن في المحضر وفي المغيب وخلا وفي كل مكان وفي كل زمان. إذا تجلبب الإنسان بجلباب التقوى في كل أمر من أمور حياته، في كل لحظة من لحظات عمره، فإنه سيسعد وسيعيش عيشة هنية ويحيا حياة سوية، سيكون الوصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى قوية ومتصلة، والعروة التي يستمسك بها قوية ومتينة، وسينجى من أحوال الدنيا ومن عذاب الآخرة. ولكن التقوى بمعنى الكلمة لا أن يكون الدين لعقا على لسانه، لا أن يكون الدين مجرد يعني عادة، إذا كان الأمر على ما يهوى تدين تقى، وإذا كان الأمر خلاف ما يهوى امتعض وسخر. لا يكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيه ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. هذه مصيبتنا، وهذه يعني التي تعودناها من أنفسنا وعودنا عليه أنفسنا، أن نتدين في الأمور التي تتعلق بالعادات اليومية والطقوس العبادية، ونترك ما بيننا وبين الآخرين، ما بيننا وبين المجتمع، ما بيننا وبين الأفراد، هذا نتركه خرابة. بل تجد منا وللأسف من يتباهى ويفتخر بأنه يعني يغالب أو بأنه يتطاول أو بأنه يتجبر على الآخرين ويفتخر بذلك، ويعدها من الرجولة، يعدها من العظمة أن يبطش بالآخرين، أن يكون الناس يخافون منه، يهرعون يعني يفرون من لقائه، يفرون من الخصومة معه، يتنازلون عن بعض حقوقهم تفادي للمشكلة معه. أكثرنا للأسف يتفاخر بهذا الأمر. ألا يعلم هذا بأن أمير المؤمنين سلام الله عليه حمد الله أن عدوه لا يخاف حيفه ولا ظلمه، حمد الله على ذلك، أن عدوه لا يخاف حيفه ولا بغي، ونحن نبغي على بعضنا الآخر، على الأخ، على الجار، على من داخل أسرتك، على مثلا النساء أو على الأخوة الذين أصغر منك أو الذين لك عليهم يد ولو كانوا أكبر منك سنا لكن تعودوا أن يحترموك أو تحاشوا أن يقابلوك لأنك شرس الأخلاق والعياذ بالله، فتتباهى بذلك وتفتخر وسمي ذلك من الرجولة. هذا بطش، هذا عدوان، هذا خروج وتجاوز عن حدود الله
3: ومن يتعد حدوده ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا نارا خالدا فيها. لا بد أن نتأدب بآداب الله وأن ننصاع لأوامر الله إذا كنا نريد أن ننجى بين يدي الله سبحانه وتعالى، لأننا قادمون على أهواء شديدة يا أخواني لا نستطيع الصمود لها ما لم يكن لنا درعا واقي من طاعة الله، من الامتثال لأوامر الله، من ترك معاصي الله بجميع ألوانها وأنواعها. كان لنا درع واقي نستطيع أن نتجاوز هذه الأهوال التي نحن قادمون عليها. أنتم تعرفون من أنفسكم، أنا وأنت والآخر نعرف من أنفسنا أننا ضعفاء، نفر من أشياء تافهة بالنسبة لما نحن قادمون عليه. عرفت أيام الحرب كلنا نجحنا، كل واحد خاف من قذيفة، من رصاصة، من صاروخ، من يعني أشياء يعني محدودة قد لا يتجاوز ضررها أو خوفها العشرات الأمتار أو كل مئة متر. إذا كنت أبعد من مئة متر ما هو نايلك فيها، بس تجي منها في جدار أو في جرف أو في كهف أو نحو ذلك. وفر الجميع ونزحوا من بيوتهم ونزحوا من أوطانهم.

0: السر والعلن، لأنه يتعامل مع من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، يتعامل مع من جعل من مكانك ومن الأجواء التي تحيط بك ومن جوارحك شواهد عليه، فلا تستطيع أن تفر منها إطلاقا، من يعني إلى أي مجال تخرج وأنت في مملكته، سواء طلعت السماء أو نزلت في أعماق الأرض أو دخلت في دجاج البحار، أنت في ملكه وأنت في ملكه وأنت تحت مجهره وأنت تحت قدرته، ولا تغيب عنه طرفة عين. فجلباب التقوى جلباب واجب من هذه الأحوال. أما إذا كان الإنسان متعدي عن هذا الجلباب فلا ينفع، لأن الكون بأسره يصير كله قنبلة، كل الكون، الكون هذا الفسيح الذي نرى يعني الأجرام التي تفوق، يعني حجمها يفوق حجم الأرض ملايين المرات، نراها بوزن يعني بحجم يعني لا يتجاوز كف اليد، هذه الأجرام الكبيرة ستكون قدائر. قال الله سبحانه وتعالى إذا النجوم انكدرت، وقال في آية أخرى وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انكدرت، ستنكدر يعني ستطرق يعني تكون قدائر تتهاوى، وأنت تشاهد هذه الأهواء وتحسبها صائبة لك لكن على تصيبك. اللهم إلا المجرم فإنه يصيبه من أهوالها ومن شدائدها ما لا يستطيع الإنسان أن يتصور، إلا أن الله سبحانه وتعالى سيحكم عليه بالبقاء والحياة والرؤية لذلك والسماع، يعني نفس الأصوات الحرب سمعتم القذائف الصوتية، كان يطلق القذائف الصوتية تخلع نياط القلب من شدة الصوت، ما بشي ما بين انفجار ولا بشي، لكن صوت يمكن بعضكم سمعها، أنا سمعني من سمعها، يعني قذائف صوتية ما ترى لا يعني قديمة ولا شيء، مثل صوت الأصوات التي ستحدث يوم القيامة عند الحشر والنشر ستفوق هذا الأشياء. قبل ذلك في الصعقة الأولى التي تصيب الأرض، ولن تصيب الأرض إلا وقد أمات الله جميع المؤمنين، ولن يبقى على وجه الأرض إلا الكفرة والمجرمين، فستحول الشمس والقمر قذائف تصيب هذا الكوكب، وتتحول الأرض إلى شعلة نار كلها، فيميز بين الصور وبين الأرواح. وبهذا فسر الإمام الهادي عليه السلام قول الله سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فقال الصور جمع صورة، نفخ فيها أي أخرجت أرواحها منها، وفرق بين الأجساد وبين الأرواح بهذه الصعقة. وبعض المفسرين يقولوا أنه ينفخ في الصور إسرافيل عليه السلام ينفخ في بوق يسمى الصور، فيحدث صوت يموت لذلك الصوت جميع من في الأرض بل جميع الكائنات إلا من شاء الله. هذه النفخة سواء جعلناها كما فسرها الإمام الهادي عليه السلام بأنها إخراج الأرواح من الأجساد بأي سبب كان، هو لهول شديد، إما لصوت شديد، وإما كما أثبت العلم الحديث بأن الشمس ستنطلق إلى يعني الأرض إلى يعني أو قذيفة أخرى من مجرة أخرى تنطلق إلى المجموعة الشمسية، فتحول الشمس والقمر والأرض والمجموعة الشمسية إلى شعلة نار كلها، فتخرج الأرواح من أجسادها. بعد ذلك يلبث الكون ألف عام، ما في الكون حي إلا من شاء الله، قيل إنه إسرافيل الذي أمرها الله بهذه المهمة، يعني إبادة جميع الأحياء من حيوانات وأرواح ملائكة جن يعني حشرات نباتات كلها انقطعت الحياة من الكون بأسره، ليس من الكوكب الأرضي فقط، هذه ستقع علينا وسيشاهد بعضنا أو من نخلفه أو الأجيال التي بعدنا يشاهد هذه القضية. ونفخ في الصور فضحك من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم يلبث الكون 1000 عام ليس فيه حي إطلاقا إلا من شاء الله، وقد فسرها بعض المفسرون بأنه إسرافيل. ثم ينادي مناد من قبل الله، يخلق الله الصوت ينادي لمن الملك اليوم، من الذي موجود، من الحي، من البادي، من بيده ملكوت السماوات والأرض. ثم يلبث 1000 عام فيخلق صوتا يجيب ذلك الصوت لله الواحد القهار. المؤمنون طبعا يكون قد أخذهم الله، لا يشاهدون هذا الفرق إطلاقا، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يشاهدون هذه الأحوال. ثم يأمر الله سبحانه وتعالى بالأرواح أن تعود إلى أجسادها، ويبعث من في القبور، وما من ذو نفس، ما من ذي نفس منفوس منذ أن خلق الله أول كائن حي وإلى أن انتهى آخر حي إلا ويبعث ويحشر، من وحوش، من حشرات، من طيور، من بهائم، من سباع، من بشر، من جن، من إنس، كلهم يخلقون على صعيد واحد. لو لم يكن إلا هذا، كما دخل واحد في الحج ولا في العمر وهو يعرف مكة ويعرف شوارعها جيدا، لكن لشدة الزحمة معي يعرف من أين شام ولا من أين، فما بالك بالخلق جميعا على هذا الكوكب كلهم في صعيد واحد. وقد نسفت الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيدرها قاع صفصفا لا ترى فيها حلو الجو ولا أمتا، ما عاد بقي جبال تحول ولا بقي، ويكون الناس مزدحمون مع الوحوش ومع الحشرات مع الثعابين مع جميع ليش الكائنات جميع ذوات الأنفس. لو لم يكن إلا هذا، مع أنك تشاهد في ذلك في ذلك الآن وفي تلك الساعة تشاهد السماوات تطوى كضي السجل للكتاب، وتكون وردة كالدهان تذوب كما يذوب الآن، وكالدوب وردة حمراء كالدهان تغضب السماء، الكواكب انتثرت تهاوت، الشمس كورت لأنه ذهب ضهاؤها ونورها ولم يبق إلا الجرم، فتشاهد هاك الكور على أصلها، وكذلك القمر جمعت مع الشمس، تجمع الشمس والقمر، هذا أحوال شدائد، كم انكسفت الشمس أو انكسفت القمر، اشتد الهول على كثير من الناس، فما بالك بتكويرها، بذهاب بهائها، بذهاب النور، ولا نبقى إلا ظلم. ثم يبعث الله من الجهة الجنوبية نارا تسوق الناس إلى المحشر، تبيت من بمبيتهم وتسرح لرواحهم على طول ماشي معه، المجرم تلحقه ويلفحه لهبها، والمؤمن لا تلحقه، يكون على بدء إيمانه في مضيه وبعده عن هذه النار. منهم من يكون كالبرق، ومنهم من يكون كأجاود الخير، ومنهم من يكون كالإنسان العادي ساعي في عدو، وهكذا على قدر إيمان. فحصانتك من هذه الأهوال هو الإيمان، هو التقوى، هو العمل الصالح، هو أن تحاسب نفسك إذا غضبت، أن تشعر بقدرة الله ووقوفك أمام قدرة الله إذا كنت قادرا على غيرك، لا تتباهى بقوتك، لا تتباهى بمكانتك، لا تتضاول بنعمة الله عليك، لا تتجبر على إخوانك، إنقاد لأوامر الله، إنقاد لما قاله الله في كتابه، لما وضعه في سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله. إذا راودتك نفسك الأمارة بالسوء عند غضب أن تبطش فتذكر بطش الله سبحانه وتعالى، إذا راودتك نفسك عند غضبك أن ترفع صوتك على ضعيف فتذكر الأصوات التي تنبعث من سخط الله على المجرمين ووقوفك بين قيل أن سليمان سلام الله عليه لما غضب على الهدهد وأقسم بالقسم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن عند عودة الهدهد، يعني لما قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فلما حضر الهدهد قيل إن الغضب أخذه بعنقه وسحبه إليه، فقال يا نبي الله اذكر مقامك بين يدي الله. كيف كان موقف سليمان عليه السلام؟ لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى، ذكره بقوة الله بسلطان الله بجبروت الله، خر مغشيا عليه، لأنه يعرف الله حق قدره، يعرفه حق معرفته. فهنا انزعج، صعب، غشي عليه من خافة الله سبحانه وتعالى. وهذا هدهد، ما بالك بأخيك المؤمن، بأخيك البشر، فضلا عن أن يكون مسلما، فضلا عن أن يكون مؤمنا، فضلا عن أن يكون قريبا لك في النسب، في أسرتك، في داخل الأسرة، وأن تتعالى عليه، تتجبر، ترفع صوتك عليه، تمد يدك عليه، تحاول أن تختلس أمواله، تحاول أن تغالطه في حاجياته. ألا نخشى من الوقوف بين يدي الله؟ ألا نخشى من هذه الأهوال التي لا بد أن نشاهدها؟ فإن كنا محصنين بجلباب التقوى فلن يحزننا ذلك تلك الأهوال، وسنشاهدها كما نشاهد الأهوال في التلفزيون، أمر طبيعي.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما لأصحابه: من أكيس الناس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له.
1: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
2: آفاق FM
3: مفردات القرآن الكريم.
4: ضبحا. وردت هذه الكلمة في الآية الأولى من سورة العاديات في قوله تعالى: والعاديات ضبحا. والعاديات هي الخيول التي تعدو، أي تجري بسرعة، وضبحا بمعنى عدوى نشيطا، وهو أن يمد الفرس يديه إذا عدا حتى كأنه على الأرض طولا، وهو تعبير عن سرعة السير. والآية قسم بالخيل الموصوفة بهذه الصفات، أقسم الله تعالى بذلك ليذكر عباده بما لهم من المنافع العظيمة في الخيل حال الحروب وغزو العدو. يشير الله تعالى إلى عظم الجهاد في سبيله، ويمد أعناق المسلمين إلى هذه الفريضة المقدسة. وقد قيل في سبب نزول السورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية إلى بني كنانة وأمر عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري، فأسهبت، أي أمعنت في سهب، وهي الأرض الواسعة، شهرا، وتأخر خبرهم، فأرجف المنافقون وقالوا: قتلوا جميعا. فأخبر الله عنهم بقوله: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، إلى آخر السورة، إعلاما بأن خيلهم قد فعلت جميع ما في تلك الآيات.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيل.

برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله.

المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة

أنعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك صل على محمد وآله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تبنجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
2: جالسي مولا في كل الشؤون.
1: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المستمعون الكرام، أهلا وسهلا بكم في مجلس القرآن، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، وأن يجعل القرآن الكريم شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالسيئات. أيها المستمعون الكرام، ستكون تلاوتنا لهذا اليوم من الآية 34 من سورة التوبة. فلنبدأ بمعية الله سبحانه وتعالى من الآية 33. تفضل أخي محمد، اقرأ بارك الله فيك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة إن

ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم

تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

بأموالكم وأنفسكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم

0: الكاذبين.
1: أعد الآية.
0: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.
1: أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل إلى الأستاذ عبد الملك، تفضل سيدي الكريم، اقرأ من الآية 46 من سورة التوبة، تفضل.
2: أعوذ بالله.

0: فثبطهم وقيل
1: قول يا سيدي
0: فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبقونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم.
1: أعيد الآية من أولها.

0: سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل.
1: سكن الليل أخذ

قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ونحن نتربص بكم أن قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

0: مبين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
1: أعيد الآية.
0: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
1: أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. تفضل أخي أحمد، اقرأ من سورة التوبة من الآية 59. تفضل. أعوذ

ألفت قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.

قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون

بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم

المنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله

قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع

حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله

مساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وكفروا بعد

0: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
1: أحسن الله إليك أخي أحمد، بارك الله فيك وزادك الله علما وحلما وقراءتك جيدة، أحسنت، بورك فيك. حيابك أخي عدي، بورك فيك، ابدأ من سورة التوبة من الآية 74، بورك فيك، تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه

0: سرهم ونجواهم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم
1: عيد ولا عيد وانت محمد
0: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم

أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون

0: أنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا
1: أعيد الآية
0: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج

0: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله
1: أعد الآية مرة أخرى من أولها.
0: وإذا

0: ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم الله علما وحلما أيها المستمعون الكرام أينما كنتم وهكذا استمعنا إلى التلاوة المقررة مع معية الإخوة فجزى الله الجميع خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن الكريم شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا علينا بالسيئات إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى تقبلوا خالص تحياتي أخوكم هلال صالح الكليبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: مستمعين الكرام كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل خصال الإيمان، الذي إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له، وإن رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإن غضب لم يخرجه غضبه من الحق.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب، وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف. ألا وإني قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا سرا وإعلانا، وقلت لكم: اغزوهم قبل أن يغزوكم، فوالله ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنت عليكم الغارات وملكت عليكم الأوطان.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم.
2: التبرج. التبرج هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها. وردت هذه الكلمة في الآية 33 من سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وآله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاءت المفردة في سياق أمر الله تعالى وإرشاده لنساء النبي بصيانة أنفسهن، وأن يقرن في بيوتهن حفاظا على كرامتهن ومرؤتهن، وأن يكن قدوة لنساء المسلمين. يرشدهن الله سبحانه وتعالى إلى البقاء في بيوتهن، وإذا ما اضطرت إحداهن إلى الخروج فلتبتعد عن ثياب الزينة وما يلفت أنظار الرجال ويفتن ضعفاء الإيمان، ثم تخرج وقد اكتست ثوب الحياء، لا تخالط الرجال ولا تزاحم الأجانب. ومثل هذه الآية في الدعوة إلى ما يطهر المجتمع ويساعد على نقائه وكماله قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فمنطوق الآية الأولى ومفهوم الآية الأخرى يدعوان المرأة المؤمنة إلى الحشمة والعفاف والطهر. وللمرأة المؤمنة في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبناته قدوة وأسوة، فقد كن يخرجن لحاجتهن إذا أظلم الليل ليستترن بظلمته ويحتشمن بسواده.
3: وصلنا في سياق الحديث والتعليمات القيمة في وصية أمير المؤمنين لابنه الحسن عليهما السلام إلى قوله: وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره. حدد الأولويات في المسار التعليمي التي ينبغي التركيز عليها ابتداءً، وأن تكون في مقدمة ما هو مهم وما هو مطلوب تعليمه للجيل الناشئ. فالإنسان أحوج ما يكون كمسلم إلى أن يوجه اهتمامه في التعلم بتعلم كتاب الله عز وجل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: FM مساحة حرة وإعلام
1: إذاعة الوعي والبصيرة
2: آفاق
1: FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في كتاب الوكالة. وقلنا لو قال هو علي في المال فرضا هذه يعني باسمه كفالة، وصح أن تكتب بالكتابة أو بالرسالة أو من أخرس بالإشارة المفهمة أو معلقة. قال ما لا تقلقوا، إذا جاء آخر الشهر هم تشحقكم أنا ضامن، أو يقول له مؤكد أنا ضامن لك شهر، سواء هذا هو متد الشهر أو مشروطة إذا جاء رمضان أو معروف الله سواء هذا. طيب هيبصروا معانا يعني واحد كفل على كفيل أصلح، لكن الوجوب هو على الأول إلا إذا كان قاصد يعمل له كفيل عنه لأنه عيسافر وجب على السب يضمنه أو يضمن جماعة عن واحد أو عن جماعة يصلح ما ولا شيء. طيب وإذا ثبت الكفالة الضمان على الضمين يحبس حتى يفي، مش يلعب أحمد ما فوت لنا الرجال أو ما ولا يغرم الماء فيسكت عنها الحبس. تمام هذا بصيروا كفيل الوجه الذي غرم كذا مدري ما هو وغرم عسب لا يحبس ما يرجع إلا إذا يعني المكفول عنه إلا إذا نوى. هيبصروا يعني المكفول عنه قال أنا يضمن عنك لكن ما يضمن حقي، ها يبي يقول له اشتي ثبت ما بش إشكال، ما بش إشكال يثبت الصد وهكذا. هيبصروا تسقط الكفالة الوكالة أو الكفالة الوجه هذه معروفة يسموها الحضورية، إذا مثلا مكفول به سقطت الضمان قد ما كان ما هو أول ما هو المكفول وجهه سقطت إذا ما مفهوم هذا الأول. فإذا فرضا المكفول به فعلى الكفيل أحضار كيف الماي. الثاني إذا سلم نفسه خلاص يستوفى منه وخلاص، سلم المكفول بالنفس إلى المكفول له برئ الكفيل وخلاص في أمانه. أو بسقوط ما عليه قال أنت كفلت عني أحضر وكان عندي 1000 فقضيته أو أبرأني أو سامحني خلاص ما عبش الصدق

0: هو ثبت على 1000 فرضا فرضا، فيقول أنا ضامن لك بالدين الذي في ذمة فلان ويذكره، هذا قد وبه، هذا قد ضمن يعني بالماء ما عادش الله بالحضور، وبيكتبوا المبلغ فحين حنيفلوا يعني يقول دي ضمان تجارية ولا ضمان يعني ضمن مسلم وكذا، وبيذكر يقول له يضمن في كم، كم عليك، كم في ذمته، هذا الصدق تمام هذا. فإذا كان في ذمته وقد ضمن به الضامن لا رجع له عن الضمانة مع شقاقة، خلاص فإذا ضمن حقه، أما ما خرجنا الرجال وفوتنا الحق ماشي الصدق ماشي. أما بما قال إذا وقع على التاي أنا ضامن، قال ما عدني ضامن يصلح، لأنه بنقول لكم الضمان بما قد ثبت في ما، بما قد ثبت في الذمة، بما قد ثبت في الذمة وهكذا خلاص. طيب هيا بسروا، إذا قال رجل لغيره سلم لفلان كذا، فإنه يرجع المأمور بما سلم على من أمره بالتسليم، هذا قد مرفوض تمام هذا، هذا في الصحيح خلاص ما عاد في شيء، هذا قليل مفهومات. هيبصروا معنا مسألة مهمة وهي باب الحوالة، الآن كم يا شيكات بيحولوا من حساب إلى حساب أو من حساب فلان إلى حساب فلان، هذا يعني وقعت في عهد الإمام علي، كان على الإمام علي دين، فجاء يعني خصم غريم من له الدين، فقال يا أمير المؤمنين بلغني أن لك عند فلان مالا، قال نعم، قال أحلني عليه، حول له هذا الحوالة، حوالة معانا حوالة ومحيل ومحال، وإذا بحوله وإذا بيقول حول يعني انتقل، إذن نقل الماء من ذمة، أبصروا من ذمة كانت في ذمة الإمام علي ما داي إلى ذمة أخرى، حول الله رجل آخر بشرط أن يكون المحال عليه عليه دين لمن أحاله على هذا، مفهوم هذا؟ طيب فيبصروا أن يأتي بلفظها أحلتك أو أنت محال أو خذ دينك من فلان أو يعمل للشيك أو يعمل لحوال مثل ما بيفعلوا ذا حين في البنوك في البريء عند الصرافين، ضاك يكتب للصراف والتحويلاء، ها مفهوم هذا، وقبول المحال قطعة من له التي، من له التم بشرط للحوالة ربا، عندك لي 1000 وأنا راضي تحولني من بقعة أبو فلان خلاص، أنا ما مطالبك إلا أنت، شوف باب الله، وأن يكون الدين مستقر، مستقر على المحال عليه أو ربا ولو كان غير مستقر خلاص. والرابع أن يكون الدين معلوم، هذا ما هو بما عي حيلة يبين 1000 ولا حرف ولا سواء هذا، وأن يكون بقدر حقه، فرضا لي 1000 وحالني ب500 و500 وان عجي أقول له أنا عد حيلني ب500 يبقى عندك 500 يصلح ما بيش قلق الصدق، وقد رضي وحول الخمس خلاص. أما لو غرني ورجعت علي حق لي أرجع علي، لأنه غرني وليس الدين مساوية، وأن يكون مما يصح أن يتصرف فيك قبل قابضة أي أوكي، فيبرأ الغريم خلاص بعد ما حول حولتك على فلان وعند حقيقة دين أو معي عند الرصيد وأنت قبلت خلاص بريد ذمتي تلاحق أنت هوي سوى هذا، إلا إذا ما بش لي رصيد أو ما بش قال ما حولك ما بش عندي إلا شيء، هذا عدو باقي باقي سوى هذا. طيب هيبصروا، هذا من المسائل المهمة، يجيب على بعض الأحيان شيء وما بش مع الرصيد يرجع عليه عادم بيأدبه سوق، وهذا الصدق النباهره فيبصر لو أن رجلا فرضا باع شيء وأحال غريمة بالثمن على المشتري، أنا بعت من فلان، الثمن حك العي عند المشتري، واحد طالبني بالتي فأحلته على المشتري اللي اشترى مني عن متى شف ثمن، فوفر المشتري الثمن على المحتى، ثم إن المشتري رأى في المبيع عيبا ففسخ، سواء ما عاد يرجعش بالثمن على الذي قبضه منه هو المحال، يرجع بقى على البائع المحيل، هذا مهم قوي قوي الصدق، هذا يحفظه، وأن يكون بأمر، أما بتصايح وقال مالك، قال عنده 1000، قال هذا يا 1000 جي وتالا حول 1000 من عند فلان صار استلم، قال يلا تي 1000، قال أنت فعلت خير، أنت متبرع، ما قلت لك هذا متبرع أصل خلاص، أي من قال له، من قال له الصدق، هكذا في كل شيء، كذي هذا خلاصته، أن يحيله بما في ذمته على من لك في ذمة الغيب بقدر حقه، بقدر حقه، بقدر حقه. هيا بسروا معانا مسألة وهي مهمة، التفليس، التفليس يعني الذي يسمى معسرا، المعسر معنى أبسر من لا يملك شيئا غير ما استثنى له، سيأتي لكم ما يستثنى له هذا المفلس. إذن هذا كالمعسر، المفلس من لا يفي ماله دينه، أبسر على الديون 1000 ومع 900، 900 لا تفي الديون، هذا قد يسمى مفلس، ما عبش مع ما يبيع وكذا فرضا. فأما الإعساء من لا يملك شيء غير ما استثنى له، المفلس مع ما وعلى التيو، والتيو التي لزمته أكثر من ماله، رسا كذا. هيبصروا إذا كان يعني الإعساء، الإعساء ظاهر وحكم له، سواء أو ظاهر ما يجوز يحبسه، قد قال الله وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، ميسرة وميسرة قراءة الصقرات، تسلط سلطانك أو لأنك صاحب فلان، أو وإذا ادعي على أنه بعد الإعسار صار مؤسرا وبيتهرب يضربه، وإذا أنكر يحلف، وهكذا. أما إذا ظهر إعساره فلا يمكن من الغرماء، يحال بينه وبين الغرماء وينظر، قولوا له سيرك صد الله لو ما يدي لك الله، قد الآية تمام هذا. وقال واحد عاد برع منك، قال يا أخي لا تبرع شرجا، أي منه عليه ولا يعيرك، قال ما إن شاء الله يقضي الله حاجتي وقضي، له الحق أن يمنع، لأن الحر لا يقبل الأهانة والصدق، وهكذا. طيب هيبصروا، أما أن يبين المعسر إذا كان ظاهرا، وإلا حبس حتى يغلب الظن أنه معسر أو مفلس، هذا مرجعه الصدق إلى الحاكم. ها لو قال المعسر أطلب من غريمي المدعي إيساري أنه ما يعلم إعساري، يحلفه، يحلفه، لأنها تهمة، سواء يقول له مرحبا، مرحبا الصدق. وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، وختم لنا بالحسنى، وعافانا من الذنوب الأوزار، اللهم اهلك المعتدين، انصر المجاهدين، واشف الجرحى، وافك عن الأسرى، وافتح البلاد للمجاهدين، وألف فيما بين اليمنيين، ورحمة لوالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم مشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين وشفاه ودواء ودفع من كل بلاء على نياتنا ونياتكم ونية الحاضرين والمستمعين وعلى نية أهلنا وأهلكم بفضل فضل الله وببركة رسول الله وبفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي كلاءة المعسر.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: تقبلون.
1: إضاءات قرآنية وإرشادات نبوية.
0: سيعلمون الجاهلون.
1: فمن مائدة الوحي نزداد تقى، ومن أنوار هدي المصطفى نختار ومضى. لنلتقي معا في برنامج ومضات.
0: يا نفس ما هذا الجحود، وإلى متى هذا الركود.
1: ومضات يعده ويقدمه للإذاعة الأستاذ محمد العفاري، تخرجه إذاعيا أم الحسن.
0: ويل للمتربصين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. بسم الله رب البيت والحرم. بسم الله رب الأقصى وزمزم. سبحانه من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه. بدماء الشهداء نفخر، وبطوفان الأقصى أتى النصر المؤزر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جاء زمن المحور، هيا نفخر. جاء زمن الانتصارات، وولى زمن الهزائم والنكسات. جاء نصر الله من لبنان وغزة، يهد ويدكدك ويغرق ويدمر. أمريكا الشيطان الأكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. رفع الشهداء وجعلهم أحياء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين الأطهر، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وارض اللهم برضاك عن صحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة الوعي والبصيرة آفاق إف إم أينما كنتم، في البرنامج الأسبوعي ومضات. يتجدد اللقاء اليوم مع قائد حكيم، هو الابن البار لغزة وفلسطين. حديثنا اليوم عن الشهيد القائد يحيى السنوار. ماذا نقول؟ والبلاغة لا تصل حقه، والفصاحة فيه لا تبين. فعن يحيى السنوار: قلمي جف وشعوري ينهار وشعري وقف. إن قلت عن إيمانه فإيمانه علم ومنار، وإن قلت عن شجاعته فهو القائد المغوار، وإن قلت عن صبره فالصبر صاح يا سنوار. أتعبت السجان وأرهقت الجدران، ألا تريد الخلاص والخروج؟ يكفيك أن تهز لإسرائيل رأسك، وبها تحافظ على روحك وحياتك. فصرخ السنوار وكبر، أشعلها نارا لا تحصر. أقسم بالليل إذا أدبر، والصبح إذا أسفر. إنها لإحدى الحسنيين، نصر مؤزر أو موت أحمر. وإن قلت عن عطائه فهو السيل الجرار، والقطمطم الزخار، المطهر للأرض من الاستعمار، حامي العرض من الفجار. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وأمددناكم بأموال وبنين، وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا. وقضينا إلى اليهود مرتين بفساد وعلو كبير، فها هي إسرائيل قد خضع لها الكبير مع الصغير، وصار الكل يطوفون حولها صباحا ومساء، ويحمدونها سرا وإعلانا، ويسبحون بحمدها ليلا ونهارا. فالكل لها خاضع ولمخططاتها مستسلم لا يمانع، يرون المواجهة مع اليهود مكلفة والحرب معهم مميتة، ولديهم أسلحة رهيبة تذر الديار بلاقع.
3: ليعلم العالم أجمع وليعلم قادة الاحتلال أن للأقصى رجال يحموه، فإن تراخينا أو توانينا سيضيع منا المسجد الأقصى، وسيسجل علينا التاريخ وصمة عار في جباهنا أعاذنا الله منها. ستفضح هذه المدينة كل المطبعين، وستخزي كل المنسقين، وستكشف حقيقة كل المفرطين والمتنازلين، وسنخرج من غزة ونعود إليها، وتخرج بضائعنا ونحضر بضائعنا. اللي عاجبه عاجبه، واللي مش عاجبه خاوة ورغما عن أنفه، وليسمع العالم أجمع.
2: فاليهود أطماعهم في تتابع وإجرامهم متسارع، أهدافهم أطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع، أسلحتهم طائرة حربية ومدفع، ونفوسهم بسفك الدماء لا تشبع. وكلما تنازل العرب في شيء أرادوا أعلى وأرفع، لا يقفون عند حد ولا يردعهم أحد. فنقر الناقور في اليوم العسير، وجاء السنوار ببأس ونار وعزيمة لا تنهار، وجهاد ضد اليهود الأشرار. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. طوفان قاهر، وللأقصى مناصر ولليهود محاصر، فوقعه غير يسير. فاصطلوا حر سقر، فدولتهم كادت أن تقهر، وكبرهم أن يكسر. ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. مهندس الطوفان، جاء السنوار فجاس خلال الديار، هندس المعركة بجدارة واقتدار، أفشل مخططات كبرى وأبطل كيدا يسعى، يسعى لهدم الأقصى، والأقصى أنشودة تتلى في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. تجلى كيد العدا ومؤامراتهم العظمى في قتل الأطفال والنساء، واستباحة الأرض المباركة، واغتصاب الأعراض المحرمة. تجلى في السنوار صبر وإيمان، عندما رأى الإيمان العملي والصبر الفعلي، عندما رأى حقيقة التوحيد من نساء وأطفال ويتامى. الكل يهتفون بحمد الله رغم الجراح التي فيهم، والكل يشكر الله على كل هذا البلاء. مزقت الأجساد وهشمت الرؤوس، وتبعثرت المنازل وخلت من كل نازل إلا من دخان يتصاعد، وأطلال بيت مهدم، طفل يصيح ودمعه يسيح ولسانه يلهج بالتسبيح.
4: كريم كريم مهدي زقود،
5: من أي قصف؟
4: من قصف اليهود، قصف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري الأول سفر السرو والفجر السرو.
6: إنا لله وإنا إليه راجعون.
5: طب مين تبع تضرر في البيت؟
4: تضرر خال أمي، ابن خال أمي وخال أمي، والضيوف النازحين اللي عندنا، وغالي ومرت خالي وأبوي. أبوي استشهد، أبوي جبته، صلينا عليه. أنا عمري 8 سنين.
2: فكيف للسنوار أن يسكت؟ وأن لمثله أن يجلس في البيوت وقد سمع قول ربنا سبحانه: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فلبى الندى وعبر عن الانتماء بأن الجهاد في سبيل الله ليس في مرحلة دون مرحلة، عاش نمطا آخر، عاش بمبادئه وأخلاقه بطلا، عاش مجاهدا في سبيل ربه صابرا محتسبا، يعلم أن طريق التحرير مرير وأنه الطريق الذي قال الله عنه بأنه ذات الشوكة، وأنه طريق طويل، وأنه طريق لا يقوى على السير فيه أصحاب الهوى، إنه طريق لا يقوى على السير فيه من يخاف على حياته، طريق لا يقوى على السير فيه أصحاب العمى الغافلين عن مخططات الدول العظمى إسرائيل وأمريكا وأوروبا، إنه طريق الطهارة والعفاف، إنه طريق البيع المجرد لله، إنه طريق المصابرة والمرابطة، طريق الصدق الحقيقي والإخلاص اليقيني، طريق لا يقوى على السير فيه إلا من كانت قلوبهم معلقة بواحد أحد فرد صمد.
7: إسرائيل التي تمتلك ترسانة الحرب الكبرى اللي فيها أدق الأسلحة وأعطى الطائرات تقتل أطفالنا ونساءنا بعمد وتقصد وهي تريد ذلك، لا يمكن أن يقارن بمن يقاوم ويدافع عن حقه بأسلحة بسيطة. إحنا مضطرين أن ندافع عن شعبنا بالوسائل المتاحة لدينا، هذا ما هو متاح لدينا. ماذا نستطيع أن نفعل؟ هل نرفع الراية البيضاء؟ نحن لن نرفع الراية البيضاء. هل مطلوب منا أمام العالم أن نقتل وأن نكون الضحية الطيبة حسنة الأخلاق التي تقتل دون أن يرتفع لها صوت؟ هذا غير ممكن بالمطلق. نحن قررنا أن ندافع عن شعبنا بما أوتينا من قوة.
2: كان الشهيد القائد يحيى السنوار يعلم علم اليقين أن نهاية مطاف المجاهدين هي الشهادة في سبيل الله، وأن الشهادة في سبيل الله ليست مصيرا سيئا، بل هي درجة العليين، درجة الربانيين. فهانت عليه نفسه ودنياه، فلا خوف القتل يقعده ولا هم العيال يعيقه، سلك مسلكا خطرا وحدد مصيرا رفيعا، واختار طريقا قل سالكوه، وركب بحرا تقاصرت الهمم عن ركوبه. كان شهيدنا السنوار حامي الديار سلام الله عليه يعلم أن العمر قصير والشهادة اختصار للمسير، فاختار لنفسه أرفع مقام في خطوط الأمام ونال الشهادة من أجل الإسلام.
7: راح يقول أنه هاي صورة النصر وختام المعركة واغتلنا السنوار. الآن خلصت المعركة، بده صورة نصر. أنا جاهز أقول لكم بعد أن ينتهي هذا اللقاء جزء كبير من مشواري وأنا مروح سأقطع مشحن على الأقدام، ومع وقت الآن لقاءنا هذا قد يلزم 10 دقائق حتى ينتهي، وحنا بنحكي مباشر على الهواء وهم سمعين الآن، سيلزمني كمان 10 دقائق أو غيره حتى أتجهز، سيلزمني كمان 20 دقيقة ولا نصف ساعة وأنا أمشي، يعني بنحكي عن 50-60 دقيقة. 3600 ثانية لديهم القدرة على أن يتخذوا القرار، ولديهم القدرة على أن يذكروا الطائرة ويخرجوها ولن يرمش لي جفني.
2: قدم درسا في البطولة وكسرت عصاه كل قوة، فرق جنود الاحتلال من حوله فرقا، وأخاف طائرة ومدفعا، في ساعة النزال نطق بلسان الحال: يا ربي ليس معي إلا نفسي وعصاي، يا ربي ترى مقامي وتسمع كلامي وترى حالي، يا ربي إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، يا ربي خذلتنا الأنظمة العربية، يا ربي وضعوا أيديهم في يد اليهودية، فإليك أشكو وحدتي وغربتي.
7: وإذا قدر الله سبحانه وتعالى ولزم أن تكون من المعركة الحقيقية، فسيرى منا العدو ما يسوءه، سنجعل نتنياهو يلعن اليوم الذي ولدته فيه أمه. أكبر هدية يمكن أن يقدمها العدو والاحتلال لي هو أن يغتال لي، وأن أقضي إلى الله سبحانه وتعالى شهيدا على يده.
2: رمى بالعصا جيش العدو وصية لمن عنده غير العصي، وما رمى رمى بالعصا لم يبق في اليد غيرها، ومن في يديه العسكر المجر أحجما. لله درك أبا إبراهيم، ما أوفاك لربك الكريم، ما أبرك لشعبك العظيم، أي روح حملتها يا أبا إبراهيم، تركت لذيذ الفراش ورفضت رغد المعاش. لله درك يا أبا إبراهيم، أخبرني أي قلب حملته وأي عشق للشهادة وصلت إليه. أبا إبراهيم ما السر فيك؟ أخبرني كيف المسير إليك؟ أنا أعلم أن السبيل هو إكمال المسير. عهدا لربك أبا إبراهيم، عهدا لمبادئك المحقة، عهدا لدمائك الطاهرة، عهدا لعصاك الفارقة، أنا لن نخضع لإسرائيل، وأننا جيل التنكيل، لك من هذا الجيل ألف تحية وتبجيل. فها هم طلائع المجاهدين في اليمن والعراق ولبنان وإيران، يرفعون لك كل يوم أجمل البشارات والانتصارات. فعهدا لك أننا جيل التنكيل، وأننا سنزيل إسرائيل، ونرسل مسيراتنا طيرا أبابيل. وها نحن نعد ما استطعنا من رباط الخيل، نرهب به أمريكا وإسرائيل. فمن يمن الإيمان والحكمة إلى غزة الأبية، إلى لبنان العصية، إلى العراق العلوية، إلى إيران الوفية، نزف بشارات النصر والفرج بسقوط العدو الإسرائيلي في بحر الظلمات، والعاقبة للمتقين. فهنيئا هنيئا لكم هذا الفضل من الله، هنيئا لكم نيل وسام الشهادة، وسلام الله عليكم سلام على جسد احتفت به ملائكة الرحمن وعرجت بالروح إلى الجنان، سلام على جسد تزينت له الجنان وألبست روحه التيجان وحفته الولدان مع الغلمان، وداعا شهيد الإسلام والقرآن، وداعا شهيد صنعاء وغزة ولبنان. السلام على شهدائكم، السلام على جرحاكم، السلام على جراحكم، السلام على ثباتكم وصبركم، وعلى صواريخكم ومسيراتكم وبنادقكم ومدافعكم، ولا نامت أعين الجبناء. إلى حلقة جديدة بإذن الله تعالى، لكم مني ألف سلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: التائهون مغفلون.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ومضات على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وقفة إعلانية.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
6: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
7: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
9: بعد أن مرت بنا في العاشر من المحرم ذكرى الفاجعة الكبرى، ذكرى عاشورا، ذكرى استشهاد سبط رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام، تأتي ذكرى فاجعة أخرى هي ذكرى استشهاد حفيده الإمام الولي بن الولي زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام. هذه الذكرى المؤسفة والحزينة وما أكثر الذكريات المؤلمة في تاريخ الأمة، وما أكثر الحوادث المؤسفة في حاضرها. إن أحياءنا لهذه الذكرى وسابقتها ذكرى استشهاد الإمام الحسين وغيرها من المناسبات المهمة المرتبطة بديننا هو الاعتبارات متعددة، فهي في المقام الأول مناسبات مرتبطة بأعلامنا برموزنا حملة الحق وحملة النور والقائمين بالقسط ودعاة العدل والدعاة إلى الله الذين حملوا الإسلام منهجا بعلمهم وفهمهم وتقديمهم له للأمة وجسدوا أخلاقه وقيمه وحملوه مسؤولية يتحركون بها في واقع الأمة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نعرض عن خالص الشكر والتقدير للبلاد وللقوات المسلحة وللقائد الحكيم العزيز الغوي السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، وكذلك للقادة والمجاهدين في الجيش البطل وللشعب اليمني المخلص الشجاع على صمودهم في بش أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني صفاء الأطفال وحضورهم المقتدر في جبهة الحق.
1: فالتحية كل التحية للأبطال المجاهدين في لبنان والعراق وإيران وفلسطين الذين يدافعون عن كرامة الأمة ويقفون بكل صلابة في وجه المخطط الغربي الصهيوني الذي يستهدف كل بلدان وشعوب الأمة.
0: كما نثمن الغيرة الفائضة لأبناء لبنان والعمليات المفخرة للمقاومة الإسلامية حزب الله في لبنان وما بجحته من ضربات موجعة إلى جسد المعتدين السحاينة، ومن نس إلا من عند الله العزيز الحكيم.

روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب،

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق الصيام، حق الصيام، وحق الله في الصيام اجتناب الرفث وفضول الكلام وحفظ البصر وتحريم الطعام والشراب، والصوم جنة من النار، ومن يعطش لله جل ثناؤه أرواه من الرحيق المختوم في دار السلام.

الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، هو غني عن العالمين وهو القوي العزيز وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. فليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة. الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لينصرنه الله. لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات، كل خميس الساعة 8 صباحا.

احترم صولة الزمان بزيد إن لي عنده انفعالا وقيلا قبلة الصادقين يبقى ربيعا ولدى العارفين نهجا جميلا قبلة الصادقين يبقى ربيعا ولدى العارفين نهجا جميلا ولدى الثائرين بركان عزم لقن الظالمين درسا ثقيلا كان في العالمين نبراس علم كم روى صاديا وأشفى غليلا يا بروحي عزائم الفضل فيه أيقظت في الزمان جيلا وجيلا إنما ينفع الأنام سيبقى والنفوس الكبار تأبى الرحيل فعليه الصلاة منا دواما وعلى الآل بكرة وأصيلا.

قبل أن يغادر الإمام زيد المدينة أتى قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى إلى جنبه ثم انصرف من صلاته فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الأنبياء وأشرف الرسل السلام عليك يا حبيب الله هذا آخر عهدي بمدينتك وآخر عهدي بقبرك ومنبرك أخرجت يا أبه كارها وسرت في البلاد أسيرا يا رسول الله وإني سائلك الشفاعة إلى الله عز وجل وأن يؤيدني بثقة اليقين وعز التقوى وأن يختم لي بشهادة تلحقني بآباء الأكرمين وأهل

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

والإمام زيد عليه السلام هو رمز عظيم من رموز الإسلام، يحظى بمكانة عظيمة لدى أبناء الإسلام وفي ذرية رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله في العترة الطاهرة، ولدى الأمة بمختلف مذاهبها وأفكارها وتياراتها، يحظى بمكانته المرموقة والعظيمة، يحظى بإجلال وتقدير فيما كان عليه من عظيم الصفات، وفيما كان عليه أيضا من كمال إيماني، وكذلك يحظى باعتبار دوره التاريخي والعظيم في الأمة الذي امتد أثره إلى اليوم. الإمام زيد عليه السلام حينما تحرك كانت ثورته امتدادا لثورة جده الحسين عليه السلام، امتدادا لها في الموقف، امتدادا لها في المبدأ، امتدادا لها في الروحية، امتدادا لها في القضية. الكل انطلقوا من مبدأ واحد الذي كان عليه أهل البيت عليهم السلام، هو نهج جدهم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. التحرك الذي تحركوا به في أوساط الأمة كان له هدف واحد ومنطلق واحد وتوجه واحد وروحية واحدة وبدافع واحد، لم يكن لا أشرا ولا بطرا ولا تكبرا، كان بهدف إصلاح واقع الأمة والحفاظ على الأمة في مبادئها وقيمها ودفع الظلم عنها وإحقاق الحق وإقامة العدل ودفع الظلم والطغيان. الإمام زيد عليه السلام من موقعه العظيم من علماء الإسلام، من هداة الأمة، من رموز الأمة، فيما بلغه وفيما وصل إليه من مستوى عظيم في ارتباطه بالقرآن الكريم، حتى كان يعرف بحليف القرآن، من موقعه العظيم في العترة الطاهرة تحرك في أوساط الأمة وهو يتحرك بنور القرآن، يتحرك بالهدى، بهدى الإسلام، بهدى القرآن، يتحرك بين أوساط الأمة باذلا كل جهده ويسعى بكل ما يستطيع إلى تغيير واقعها المظلم، واقعها الممتلئ بالظلم والممتلئ بالظلام، ويسعى لمواجهة الطغيان الأموي، الطغيان الأموي بكل ما يمثله من خطورة كبيرة على الأمة، تلك الخطورة التي وصلت لدرجة أن اتخذوا عباد الله خولا ودين الله دغلا وماله دولا.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00
1: في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.
2: يا زيد، ما لي أستمدك موقفا وأرى المواقف في سواك عقيمة، والخائبون يهندسون مآربا ويسطرون مهانة وهزيمة. هذا زمانك في الزمان وفي الرؤى، ما زال هما في الكرام وشيمة.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها فإنها
1: وقفة إعلانية
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مع مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
2: مدرسة القرآن.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمرتها. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذا الأسبوع في هذا البرنامج مدرسة القرآن التي نستضيف فيها الأستاذ هلال صالح الكليبي.
4: يعني مسألة يعني لخوض حرب
3: الأستاذ هلال صالح الكليبي في هذا البرنامج فكرات متعددة، منها ورتل القرآن إلى آخر فكرة الذين مساحة آفاق أو الجائزة. أهلا وسهلا بكم أستاذ هلال، تفضل.
5: حياكم الله أستاذ أحمد، ومرحبا بك في هذا اليوم المبارك.
3: أهلا بكم.
5: نعم
3: تفضلوا.
5: اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وكونا لتلاوته والعمل به أنا الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعين الكرام في كل مكان، نسعدتم بالخير صباحا وأهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن. مرحبا بكم على كلام الله، على القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فقراءتنا لهذا اليوم المبارك هي من سورة البقرة من الصفحة السادسة. نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، ونرجو منكم المتابعة والإنصات استجابة لقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
6: قم الليل إلا قليلا نصفه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

إبراهيم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

كنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في هذه الفقرة يهدي للتي هي أقوى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك، واذكر في شأن علمه تعالى بكل شيء، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. والخليفة هو الإنسان، كأنه خليفة لله سبحانه، لأنه يظهر مكنون آياته المخبوءة في الأرض ولأمور غير ذلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، نقول تنزيها وتبرئة من العيوب وتبعيدا عن النقائض، حامدين لك ونقدس لك، نقول تنزيها لك وتبعيدا عن العيوب، عابدين لك بالتقديس. فالتسبيح تنزيه عن العيوب وعما هو نقص من العظمة والجلال، والتقديس تنزيه عن القبائح. وفائدة الجمع بينهما، التصريح بالتنزيه عن القبائح قد أعلمهم الله سابقا أن الإنسان سيكون منه ومنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فسألوه أن يجعلهم هم الخليفة في الأرض ليسبحوا بحمده ويقدسوا له في الأرض، لأنهم يحبون الله ويكرهون أن يستخلف من يعصيه. قال إني أعلم ما لا تعلمون، فأنا أعلم حكمة لا تعلمونها في جعل الإنسان خليفة، وإن كان منه ما ذكرتم. وحكى الشرفي في المصابيح عن المرتضى محمد بن الهادي عليه السلام في تفسير هذه الآية ما لفظه، وقلت ما معنى جواب الملائكة حين يقولون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ الخبر جاءهم من عند الله أم من عند أنفسهم؟ قال عليه السلام فهذا الخبر خبر غيب لا يعرفه الملائكة ولا تقع عليه إلا بإخبار الله لهم، ولكن الله عز وجل قد أطلعهم عليه وأخبرهم بما يكون من بني آدم من سفك الدماء والإفساد في الأرض وما يكون منهم من عناد، فكان هذا منهم استفهاما لا معارضة ولا شكا في أمر الله تبارك وتعالى. وأعلمهم الله سبحانه وتعالى أنه يعلم ما لا يعلمون بما سيكون من المؤمنين والأنبياء المبعوثين إليهم، والأمر والنهي الذي بث فيهم وما في ذلك من الصلاح. فكانت معصية الخلق من أنفسهم اختيارا بلا جبر من الله لهم، ولا إدخال في معصيته ولا إخراج من طاعته، ولم يكن فعل هؤلاء المختارين للمعصية من بعد أن مكنهم سبحانه وتعالى من الطاعة وبين لهم ما فيه من النجاة بموجب ترك خلقهم ورفض إظهار الحكمة فيهم وما أراد سبحانه وتعالى الصنعة وإيجاد البرية وإظهار القدرة. وقد علم الله ما يكون من فعل النبيين وطاعتهم وإجهادهم واجتهادهم له، وما يكون من المؤمن من الطاعة والعبادة والتسليم لحكمته والمجاهدة للظالمين حتى يفيئوا إلى أمر الله ويرجعوا إلى طاعته. فكل هذا خير كبير وفضل جليل علمه الله أنه سيكون من ولد آدم، ولم تعلمه الملائكة حتى علمهم الله سبحانه وتعالى به وفهمها ذلك. انتهى. قلت في هذا كلام جيد، ومن فوائد إيجاد الخليفة اختبار الملائكة بأمرهم بالسجود لآدم ليميز الله الخبيث من الطيب، ولا نحصر فوائد ذلك لقصور علمنا. إذن مستمعين الكرام نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى فاصل قصير وننتقل إلى الفقرة التالية، فابقوا معنا.

0: هذه هي الفقرة مساحتها فاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الرقم التالي 7728820888. إذن أستاذ هلال أهلا وسهلا بك. طبعا لو دفعنا درس صغير في حول التجويد وفي حول الآيات المختارة لهذا اليوم. تفضل أستاذ هلال.
1: بارك الله فيك أخي أحمد. ما قبش معنا اتصال؟
0: ما قبش.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إحنا سنتحدث اليوم عن مخرجين من المخارج، لأنه لا بد منها. الإنسان يسير على ميزان على أساس يستطيع كيف يتعامل معه. مثلا سنتحدث اليوم عن الهمزة والهاء. فالهمزة والهاء يعني مشتركات في المخرج، مشتركات في المخرج يعني من أقصى الحلق الذي يلي الصدر، ثم لأقصى الحلق همز هاء. إلا أن الفرق بينهما، أي بين الهمزة والهاء، أن الهمزة فيها صفة شدة، يعني صفة شدة هي انحباس للصوت، يعني انقطاع الصوت. تمام؟ فهكذا نتدرب لها. اللهم صل على محمد. أخي أحمد معنا اتصال.
0: معنا اتصال.
1: تفضل.
0: معنا اتصال. الو مرحبا. من معنا؟
2: اسمي مشارك البرنامج.
0: تفضلوا. من معنا؟
2: كرام اللوزي.
0: من؟
2: كرام علي اللوزي.
0: اللوزي.
2: اللوزعي.
0: اللوزعي.
1: اللوزعي.
2: أيوة.
1: نعم.
2: اللوزعي.
0: طيب تفضلوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: أحسن الله عليكم. بارك الله فيكم. قراءة طيبة وشكرا لكم على المشاركة.
0: في أمان الله. نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: ألو
0: مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
3: نادية علي حسن.
0: نادية علي حسن تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: ما شاء الله. نادية بارك الله فيك.
0: شكرا لك.
3: مشاركة ممكن؟
0: تفضلي.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
4: معكم محمدية خليفة.
0: تفضلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
1: شيء عجيب.
4: شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب

0: حسب الحاجة، وأحيانا يظهر البث وأحيانا يختفي.
1: الآن هو شغال ولا؟
0: الآن أيوة، الآن البث يعني شغال.
1: إذا شكرا لكم.
2: شكرا لك، في أمان الله.
1: تمام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذا نعود أخي أحمد ونتحدث عن مخرج الهاء، عن مخرج الهمزة والهاء. فقلنا أن مخرج الهمزة أيضا من أقصى الحلق. واللهم صل على محمد وعلى آله. المقاطعة بتخلوني بعدين أخرج. المهم، الهمزة من مخرج ومن أقصى الحلق. وقلنا أن الهمزة فيها صفة الشدة، أي انحباس الصوت. عندما نلفظ بالهمزة هكذا: يؤمنون، يؤتون. لكن الخطأ الذي يحدث في حينما نتعامل مع الهمزة أن بعض الناس أيش يفعل؟ يقلقل الهمزة، يقول يؤمنون، يؤمنون، ولا يعني يفخم الهمزة مثلا لما هي متحركة، يقول الله الله، ولا يرقق بشكل فظيع يعني زيادة عن اللزوم، يقول
2: نعم.
1: لا، بحالة وسطى هكذا الله. نعم، لديك اتصال.
2: نعم، نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو
2: مرحبا. ألو، صوتك يتقطع شوية. ألو مرحبا. يا ألو.
3: ألو،
2: أسمعك أسمعك، من معنا؟
1: خلاص. المعذرة،
2: دقيقة. ألو مرحبا. إذا أتمنى منك أيه، أوكي، قطع الخط. واصل السفلال، تفضلوا.
1: نعم، قلنا التدريبات لابد أن يفهم الإنسان كيف يتعامل مع هذا المخرج، مع هذه الحرف الهمزة.
2: نعم.
1: قلنا أن لا يلفظها بتفخيم بحيث أنه يفخم الهمزة وهي ليست مفخمة، أو يرققها بشكل زيادة عن اللزوم.
2: نعم.
1: مثلا يقول الله، ولا يقول الله. لا، لابد أن يتعلم الإنسان بالفتح كأنه وسط، بقدر ما تدخل إصبعك في فمك هكذا. آ آ أو إي، مثلا لما يدرب الإنسان للمخرج الهمزة هكذا يفعل الله الله، ولا يقول أو أ الله. زين لهم سوء وما مسني سوء إن أنا إلا، هذه همزات لابد من تحقيقها.
2: نعم.
1: معنا اتصال.
2: نعم، نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: معكم أماني عبد الله حسين عوضة.
2: تفضلي.
1: يلا أماني، بسم الله، سمعتي المقطع اليوم؟
4: لا والله.
1: لماذا؟
4: من افتحه قد بدعت.
1: الآن يعني جاهز ولا مقطوع؟
4: ايش؟
1: الآن البث جاهز ولا مقطوع؟
4: ايه بالله جاهز، مش مقطوع.
1: إذا يلا تفضلي، من الصفحة السادسة في سورة البقرة.
4: أقرأ سورة الرحمن لأنه في صفحة كم؟
1: الصفحة السادسة. سريع.
4: أيوة، من أولتها. الصفحة رقم 6 من أولتها.
1: نعم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة.
1: كيف يا أماني؟
4: وإذ قال ربك.
1: وإذ قال ربك
4: للملائكة إني جاعل
1: في الأرض خليفة.
4: قالوا أتجعل فيها من
1: أتجعل فيها
4: من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم وأتعلمون.
1: أماني بارك الله فيك، احفظي هذه الآية جيدا. إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونقدس لك لا تكون نقري ونقدس لك. تمام شكرا لك في أمان الله.
2: نستقبل اتصال آخر معنا. اتصال ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. نتمنى تسمعونا من التلفون وطو صوت الراديو شوية
5: إن شاء الله. معكم أم عبد الملك أحمد حمود المسوري.
2: تفضلي.
5: قرام سورة لقمان ولا لأن ما سمعنا شغل السورة.
1: بسم الله تفضلوا.
5: يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
1: معنا غنى ألف لام ميم.
5: ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم.
1: لا تقلق لي الميم. الحكيم ميم الحكيم.
5: تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة.
1: سمعني يا أم عبد الملك.
5: أيوه.
1: يعني اسمعني كيف في الميم. الحكيم.
5: تلك آيات الكتاب الحكيم. هكذا.
1: ما أنت بتقولي إذا إحنا الحكيم ما بش الحكيم.
5: طيب الحكيم.
1: تمام.
5: هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: بارك الله فيك يا أم عبد الملك. والمخرجة بتقول ليش كوني رفعي الصوت قليلا لأنه الصوت هو عبر الهواء مباشرة ويحتاج إلى رفع شوية شحطة. بارك الله فيك.
5: شكرا لك.
1: يلا مع الله.
2: شكرا لكم. نستقبل
1: بعض الناس بيتصلوا عاد وقام ولا كذا. احنا نشي قرآن يعني صوت يعني شجيء وقوي.
2: نعم شكرا لك أستاذ هلال.
1: هيا بسم الله.
2: نستقبل اتصال معنا. اتصال.
6: عليكم.
2: ألو مرحبا.
6: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
6: عبد الكشري.
2: أهلا يا عبد الله. أهلا يا عبد الله. يا عبد الله. يا عبد الله. وطي صوت الراديو شوية. طفيها من مرة واسمعني من التلفون.
6: توطي يا رجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.
2: يا أستاذ عبد الله. يا أستاذ عبد الله. ما أقول لا طفي الراديو ولا أخرج من الغرفة ولا أدبر نفسك. ها. أوكي الآن تمام.
6: وإذ ربك للملائكة تجعل في الأرض قريبة. ألو.
1: نعم نسمعك.
6: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض قريبة. قالوا أتجعل فيها من يفعل ثم عرضهم على الملائكة.
1: يا عبد الله لن تسمعني ولا هم يحزنون. يعني يلا المذيع عندك مرتفع وأنت ما بتسمع شيء لما نرد عليك. لكن على كل من يفسد فيها ويسفك الدماء.
6: من يفسد فيها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: أخي عبد الله بارك الله فيك، نور الله قلبك بسر يعني إمام المسجد ولا كذا يكون يساعدك في إتقان القرآن. شكرا لك.
2: انقطع الخط. شكرا لك. نستقبل اتصال آخر معنا. اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو يا ألو ولك. ألو
7: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
7: أسماء.
2: أسماء من؟
7: أحمد عبد الله الداري.
2: تفضلي يا أسماء.
7: أقرأي السورة.
1: سمعتم المقطع حق اليوم؟
7: لا والله ما بسمع. أنا عندي ترين.
2: تفضلي من أي سورة؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: شكرا لك.
2: في أمان الله. نستقبل اتصال آخر. نستقبل اتصال أستاذ هلال.
1: نعم.
2: أو عندك ملاحظة؟ عندك ملاحظة أستاذ هلال؟ تفضل.
1: لا ليس لدي ملاحظة، لأنه القراءة هي من سورة النصر و
2: قراءة تمام يعني.
1: أيوه وقراءة سريعة جدا.
2: أوكي نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
8: معكم سميرة محمد.
2: اللقب؟
8: العفيف.
2: تفضلي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة.
1: طولوا الغنة الميم يا أستاذة. ثم عرضهم ثم عرضهم
8: ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
1: أحسنتي بارك الله فيك. قراءة جيدة.
2: شكرا لكم. في أمان الله. ملاحظة أستاذ هلال.
1: الملاحظة أنه مثلا الميم المشددة لابد من تطويل الغنة فيها ثم عرضهم، كذلك المدود مثلا عندما يتفقان المد المتصل والمنفصل لابد أن يكون بمقدار واحد بحيث أن القراءة تكون موزنة واللفظ في نظيره كمثله. نعم معك اتصال.
2: أي نعم نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
9: ألو
2: مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
9: محمد صالح علي النصر.
2: منصر.
9: محمد صالح علي النصر.
2: علي من يسد.
1: علي منصر.
2: تفضل يا محمد.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
6: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر
1: إلا إبليس
6: أبى واستكبر وكان من الكافرين.
1: أحسنت يا محمد بارك الله فيك. أبى واستكبر.
6: يلا شكرا
1: لكم في أمان.
2: شكرا في أمان الله. والله حلا يا أستاذ هلال عندكم ملاحظة؟
1: لا قراءة جيدة ما شاء الله تمام.
2: إذن نستقبل اتصال معنا. اتصال ألو مرحبا.
10: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
10: معكم دعاء.
2: دعاء من؟
10: دعاء أحمد محمد العزي.
2: تفضلي.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
1: إني جاعل
10: في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
1: شكرا لك يا أختي الكريمة بارك الله فيك. إني لابد من تطويل الغنة في النون المشددة كذلك لابد من إثبات المد الطبيعي بمقدار حركتين أي بمقدار حرفين إني جاعل في كذلك التنوين النون السكنة والتنوين عند الفاخفاء خليفة كذلك المدود لابد أن تكون متساوية قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لابد أن يراعي الإنسان هذه الأحكام كلها إن شاء الله ثم عرضهم فقال أنبئوني بكسر الباء وضم الهمز
2: نعم
1: على أساس الإنسان يستطيع أن يلفظها بالشكل الصحيح.
2: نعم. إذن شكرا لك أستاذ هلال. إذن المستمعين الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا.
11: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
12: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
13: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
14: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
15: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
16: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
17: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
16: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
18: دائما طول حياتي فطول حياتك، وكل ما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك بكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: إذا نعود إليكم مستمعينا الكرام من جديد لنواصل فقرتنا مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الرقم التالي 772-882-088. معنا اتصال. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معكم تقوى علي حضياني.
0: من؟
1: تقوى علي.
2: تقوى علي الضياني. مرحبا يا تقوى.
0: تفضلي.
1: أقرأ.
2: نعم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال ربك للملائكة. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من
2: يفسد
1: فيه. أتجعل فيها من يفسد فيها.
2: ويسفك الدماء
1: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم وأنتم لا تعلمون.
2: أعلم ما لا تعلمون.
1: قال إني أعلم ما لا تعلمون.
2: أحسنت. بارك الله فيك. ركزي على الألفاظ الضمة الكسرة الفتحة. بارك الله فيك. من يفسد فيها. نعم هذه صعبة.
0: شكرا لك. في أمان الله. ملاحظة السب.
2: إني جاعل في الأرض خليفة. يعني هذه الكلمة التي تليها. قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء ونحن نسبح بهذه الطريقة. يستطيع الإنسان أن يتدرب على نطقها الصحيح.
0: شكرا لك. نستقبل الاتصال. واصل أستاذ هلال. تفضل.
2: قال إني أعلم ما لا تعلمون لأن الملائكة احتجوا أو كان لديهم تساؤل عن هذا الخليفة التي جعله الله خليفة في الأرض فسبقوا وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقوم بالدور الذي سيخلق من أجله. لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله سبحانه وتعالى علمه سابق فقال إني أعلم ما لا تعلمون. طبعا في امتحان فالله سبحانه وتعالى جعل لكل موقف يعني لكل مقام. يعني امتحن الملائكة بآدم بالعلم، امتحن إبليس بآدم، الإنسان بشكل عام. قال الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
0: نعم.
2: فالابتلاء على كل لكل مستويات على كل المستويات.
0: مستقبل الاتصال أستاذ. معنا اتصال.
3: ألو
0: مرحبا. من معنا؟
3: معكم محمد أحمد.
0: هلال أو بلال؟ من؟
3: محمد أحمد.
0: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
2: ولم يكن له كفوا أحد. هذه الكلمة لابد أن نركز عليها. ولم يكن له كفوا أحد. لأن أغلب الناس لما يقرأونها يقولوا كفوا أحد. هذه رواية أخرى. لكن حفظ كفوا أحد. نعم.
0: معنا اتصال. ألو مرحبا.
4: ألو
0: مرحبا. من معنا؟
4: عبد الملك من جدتين الحوشن.
0: أهلا يا عبد الملك. تفضل.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. حيا بك. يا اسمعنا صوتك يا عبد الملك، عجل.
4: أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل، قالوا

Please.

0: إِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ.
1: أحسنت يا عبد الملك، أحسنت، بارك الله فيك. الرجاء من الانتباه عندما يلفظ الإنسان بالميم الساكنة وجاء بعد باء. أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم، هذه الأحكام تركز، لأنه أحيانا الميم بتكون أسهل لما يظهرها، لكن الحكم فيها إخفاء. أم النون عند الباء إقلاب، الميم عند الباء إخفاء. أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم ب، وهكذا.
2: شكرا لك. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو.
2: ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
3: ليلى. أحمد.
2: صوت بعيد شوية. ليلى من؟
3: أحمد حسن.
2: قربي شوية من السماعة.
3: ليلى أحمد حسن.
2: تفضلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الصمد، الصمد.
2: في أمل.
1: في أمل. كملنا الاتصالات.
2: عاد احنا يا الساب معنا اتصال. نستقبل اتصال. الو مرحبا.
4: الو
2: مرحبا. من معنا؟
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: معكم وحده العزي هم اسحاق.
2: من؟
4: وحده.
2: تفضلي تفضلي.
4: حمادي اسحاق.
1: تفضلي.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم.
1: قال يا أستاذة اسمعيني.
4: أيوة.
1: مثلا صادقين الحكيم.
4: صادقين.
1: أيوة لا تفعلي صادقين. لا
4: صادقين
1: الحكيم.
4: مدين.
1: لا أنا مانش عند الميم. أنت بتقلقي لي النون والميم.
4: ها.
1: أيوة بتقول الحكيم. ما لا الحكيم. يلا.
4: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
1: إنك أنت العليم الحكيم.
4: إنك أنت العليم الحكيم.
1: شكرا لك يا أختي الكريمة. شكرا وفي أمان الله.
4: في أمان.
2: ملاحظة السبب.
1: نحرص عندما نلفظ في آخر ختام الآية مثلا صادقين حكيم ما لا تعلمون، ألا نقلقل النون الساكنة أو الميم حال الوقف عليها. لأن حروف القلقلة معروفة، قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، إذا وقفنا عليهن نقلقل. أما الميم ليس هو من حروف القلقلة، الحكيم العليم وهكذا.
2: معنا اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. من معنا؟
5: معك زغيش أحمد. أحمد الجيني.
2: الجيني؟
5: أيوه.
2: تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني. فقال أنبئوني

0: ضعيفة.
1: أحسنت بارك الله فيك. معك الهمزات في قول الله، قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن يعني تحقق. كذلك قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا نطول أكثر من ذلك، نقول علمتنا لا حركة بس ما علمتنا وهكذا.
2: شكرا لك، في أمان الله. إذن مستمع الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: مستمعينا الكرام، من جديد لنواصل فقرتنا او لنختمها باخر اتصال معنا. معنا اتصال. الو، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
2: ورحمه الله.
0: من معنا؟
1: محمد عبد الكريم الشيخ.
2: محمد عبد الكريم من؟
1: محمد عبد الدرهم الشلح.
2: ها، محمد عبد الدرهم الشلح.
1: ايوه،
2: حياكم الله. من اين الاتصال؟
1: الاتصال من هنا.
2: مرحبا بك اخي محمد، تفضل.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت اذن الله
2: ان في بيوت
1: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال.
2: فيها بالغدو.
0: يا محمد استمع للشيخ.
2: يسبح له فيها
1: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
2: يا محمد اسمعني في الآية الأولى، في بيوت لا بد من ضم الباء والياء معا. كذلك يسبح له فيها ها فيها مد طبيعي. كذلك لا تلهيهم تجارة الإدغام عن ذكر الله تمام. ويزيدهم من فضله. هذه إن شاء الله أنك يعني تتقوى فيها وإن شاء الله تكون من الموفقين.
1: يا الله سلام يا شيخ.
2: في أمان الله. آخر اتصال.
0: نجد آخر اتصال.
2: يكفي
0: خلاص. إذا إلى نكتفي بهذا المقدار. وعندك يا أستاذ هلال، قرأ لنا السورة مرة أخرى.
2: بارك الله بك أخي أحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اليوم التفاعل يعني بشكل قليل، وحتى عندنا نحن، لأنهم كما الإذاعة يعني فيها بث مقطوع وبث طالع وبث نازل، يعني صلوات الله على رسول الله وعلى آله.
0: تفضل أستاذ هلال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتأمرون

العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ

اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا

0: صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.
1: شكرا لك أستاذ هلال مشكور. بقى معك ملاحظة أخيرة.
0: الملاحظة الأخيرة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. من باب التواصي بالحق أن الإنسان يستمع بكثرة إلى القرآن الكريم، إلى الأشرطة، إلى الصوتيات، بحيث تعين الإنسان على الإتقان. والأهم من ذلك أن الإنسان يفهم الآية ويفهم معانيها لكي يعرف ماذا يريده الله منه سبحانه وتعالى.
1: إذن شكرا لك. إذن المستمعين الكرام، نذهب إلى فاصل قصير وننتقل إلى الفقرة الأخيرة، إلى فقرة القرعة
0: الجائزة.

0: إذن مستمعي الكرام، نعود إليكم. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. طبعا يا أستاذ هلال، اليوم معنا 15 متسابق
1: ما شاء الله، لا تموت إلا بالله.
0: الأستاذة ياسر
1: سوسن مجاهد،
0: نعم،
1: اخترت رقم.
0: تختار رقم، اختاري رقم
1: سريع يا أستاذة سوسن.
0: حذر يا أستاذ، حذر.
1: حذر. وإذا الأستاذة عاد حذر أيك طبي.
0: اختارت 9.
1: أوه، وكان في المدينة
0: 9.
1: يلا
0: 9.
1: نعم،
0: ما يحذر مع حد، ماشي،
1: ما مناش.
0: خلاص يا أستاذ، يعني بأقل شيء متسابق ولا متسابقة؟ حذر.
1: أظني متسابقة والله أعلم،
0: وأخطأت مع الأسف.
1: ما معنا لا واحد مشارك أو لا؟
0: لا، معنا خيرات. معنا، شوف، معنا واحد، اثنين، ثلاثة. أربعة.
1: ما شاء الله،
0: أربعة. والفائز من بين هؤلاء الأربعة، يعني نطمن الجمهور، اليوم الفائز معنا فائز وليست فائزة.
1: طيب أخبرني من هو
0: الفائز. الفائز معنا في هذا المسابقة وفي هذا اليوم، الفائز خلاص يا أستاذ، الفائز محمد عبدو درهم. ألف ألف مبروك، ألف ألف مبروك للأخ محمد عبدو درهم. نتمنى منه رسالة اسمه رباعي على الرقم 7728882088. الجائزة مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف بمقدار 10,000 ريال. إلى هنا وصلنا إلى ختام فقرتنا وحلقتنا لهذا اليوم. كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال صالح الكليدي، ومن الإخراج
1: الأستاذ سوسن المجاهد.
0: إذن وصلنا إلى ختام حلقتنا، كنتم في رعاية الله وحفظه.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن.

أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: في رسالة الإمام زيد عليه السلام لعلماء الأمة صيحة للضمير النائم وإقامة للحجة وتذكير بالمسؤولية لهؤلاء النخبة وعظيم دورهم الواجب لنهضة الأمة كلها. إذاعة آفاق FM منبر للإمام زيد في ذكرى استشهاده يشع وعيا ويضيء بصيرا.
1: اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه وأوزعنا مثله فيه وآته من لدنك سلطانا نصيرا وافتح له فتحا يسيرا وأعنه بركنك الأعز واشدد أزره وقوي عضده وراعه بعين.
2: وقفة إعلانية.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من الثامن من ذي القعدة

0: ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
4: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
5: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

0: سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.
1: روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة وقال: المقتول.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية.
3: طيب الله أوقاتكم أيها الأعزاء المستمعون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي. هو التنموي بشكل عام بأياد يمنية. يقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أهلا بكم إلى حلقة جديدة نسلط فيها الضوء على المشاريع الإبداعية للأسر المنتجة اليمنية وما يسطرونه من إبداعات وما يواجهونه أيضا من صعوبات، لكنهم يتجاوزونها ويتغلبون عليها بفضل الله تعالى وعونه. أهلا بكم إذن متابعينا الكرام أينما كنتم في هذه الحلقة من إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة.
4: يا معول الشعب اليماني، عاد نجمك ما أفل، شق الصلب وزرع مع الله الثقة والاتكال، احرث بلاد الخير واستكفي وما يحصل حصل. هنا الحصار العالمي ومنظمات الاحتلال، لا ربنا الخارج ولا الأرزاق في يد الدول، ما يطعمك من جوع ذي ما أمنك في كل حال. يا شعب في أقوى الحروب العسكرية، ما استدى الحمى علينا لو يذلونا على سب الأكال، لا يشغلونا بالتنابل والبضاعات العفل والمنتجات الخارجية ذي ولا تسوى ريال، ولا يذلونا بكاكولا ولا قوة جبل، راعي المواجل والبرك مشروبه الماء الزلال. يا موطن الإيمان والحكمة يكفينا كسل، عندك مجالات الجهاد وكل من ياخذ مجال أجر المزارع كالمجاهد، والعمل نفس العمل والقايد القايد ونفس الإمثال الإمثال. هذا في الجبهة يضعفر حلف أمريكا، وصل وذا يمون يرفد الجبهة من الخبز الحلال، هذا يزارع والمجاهد كل ما يجوع. أكل يا شعبنا لا فرق ما بين الزراعة والقتال.
3: إذن مرحبا بكم مجددا أيها الأعزاء. في زمن المواجهة والتحدي وفي ظل الحصار والعدوان الجائر الذي فرضته قوى الاستكبار العالمي على شعبنا الصامد، لم يقف الإنسان اليمني مكتوف الأيدي، بل انطلق من وعيه الإيماني مسترشدا بتوجيهات السيد القائد يحفظه الله، الذي أكد مرارا وتكرارا أن الاكتفاء الذاتي هو جبهة أساسية لا تقل أهمية عن جبهات القتال، وأن الاعتماد على الذات وبناء الإنتاج المحلي هو السبيل الوحيد لتحقيق السيادة والحرية الكاملة والاستقلال الحقيقي. من هذا المنطلق وبسواعد يمنية، تحولت البيوت والمطابخ والورش الصامدة إلى خطوط إنتاج، وتجسد الجهاد الاقتصادي في أبهى صوره من خلال مشاريع محلية رائدة تثبت للعالم أن هذا الشعب لا يكسر بالإنتاج والابتكار. يسعدنا أيها الأحبة في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على نموذج متميز ومبهر لثنائي يمني كافح وخطط معا وقدم لنا مشروعا يحمل ذوقا وجودة عالية، وهو مشروع عصيرنا. نرحب بضيفينا العزيزين في الاستوديو، صاحبة المشروع الأستاذة رسيل سكران، حياكم الله أستاذة.
5: أهلا وسهلا.
3: وبشريك كفاحها وكذلك زوجها الأستاذ معاذ شرف الدين، حياكم الله أستاذ معاذ.
6: أهلا وسهلا بكم.
3: يا مرحبا، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من إذاعة آفاق. قبل أن نبدأ مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء حوارنا مع هذين الناجحين والرائدين لهذا المشروع، مشروع عصيرنا، نذكركم بأنه يمكنكم التواصل مع ضيفينا وطلب منتجات مشروع عصيرنا عبر الأرقام وصفحات التواصل التي سنكررها إن شاء الله خلال هذه الحلقة، فتابعوا معنا. حياكم الله مجددا. أبدأ بالأستاذ رسيل، وتقريبا أنت رائدة المشروع، والأستاذ معاذ هو الداعم، ولا مع بعض اشتغلتوا؟
5: احنا الاثنين مع بعض،
3: مع
5: مشروع
3: بعض.
5: مشروعنا الاثنين.
3: جميل. طيب حياكم الله أول شيء، ونهنئكم ونبارك لكم هذا المشروع. بس نسأل البداية، ما هو الاسم الرسمي والكامل لمشروعكم؟ كيف ولدت هذه الفكرة بينكما كزوجين، ومن أين استلهمتموها؟ تفضل يا أستاذة.
5: بداية اسم المشروع هو عصيرنا. المشروع بدأ بفكرة، كنت أنا في البداية أشوف أنه في مشاريع في دول الخليج وحتى في دول الخارج قائمة على عصير الكركدة، بيكون يعني محل أو كافي قائم بحد ذاته على عصير الكركدة. فجتني الفكرة أنه ليش ما نبدأ نسوي عصير كركدة معلبة ونوزعها سواء للمطاعم أو للبقالات. فمن هنا ولدت الفكرة، فكرة المشروع حقنا.
3: طيب هو عصير كركدة فقط؟
5: لا، بعدين رجعنا توسعنا ووسعنا خط الإنتاج حقنا. كان كركدة في البداية بعدة نكهات، يعني معنا كركدة خوخ، معنا كركدة أناناس، وبعدين توسعنا في الزبيب، الزبيب اليمني، سواء بالزبيب الأسود أو الزبيب الأبيض. فبدأنا بتصنيع الشنين، شنين الزبيب الأسود وشنين الزبيب الأبيض. وشفنا الحمد لله المشروع في توسع وبيمشي وبيوصل لفئة كبيرة من الناس، فقررنا أنه في الصيف نزيد نتوسع وندخل اللي هي المشروبات الباردة مثل القهوة المثلجة والشاي المثلج.
3: جميل جدا. يعني الآن قد في أكثر من صنف وأكثر من منتج عصائر، يعني فواكه وكذلك البن، قد حتى دخلتم البن. جميل. طيب أستاذ معاذ، لكل خطوة أولى قصة وتفاصيل. متى كانت البداية الفعلية لهذا المشروع ونزوله إلى السوق أو حتى إلى خروجه إلى المجتمع، وكيف تقاسمتم المهام في المرحلة الأولى لهذا المشروع؟
6: والله كان البداية كانت أول شيء بسبب الحصار الاقتصادي اللي كان واجهنا احنا والعدوان. كان أوضاع الناس بدأت تصعب، وإحنا بدأنا نفكر في مشروع بسبب السيد حفظه الله، يعني هو اللي حث الناس أنهم يتحركوا في هذا المجال. فتحركنا احنا، حاولنا أفكار كثيرة أنا وزوجتي. فلو ما وصلنا لهذه الفكرة، لو ما أعطتنا هي الفكرة هذه، جت في بالها هذه الفكرة وبدأنا تحركنا فيها، كانت تحرك بسيط بنسب بسيطة بمبالغ بسيطة، بدأنا برأس مال بسيط وجربنا وبسرنا أن المشروع الحمد لله نجح وحصل له إقبال كبير. طبعا هذا كله بعد ما جربنا تجارب كثيرة في البيت، لو ما أتقنا
3: الوصفة
6: نعم الوصفة وكيفية إنتاجه، يعني نكهة متميزة وطبيعية طبعا 100%
3: بدون
6: أي إضافات أو مواد حافظة، أو طبيعي 100%. واختيار كمان تعنينا، كان في من أول هان تعنينا في كيفية اختيار نوعية الكركدي، يعني الواحد ما يتعلم مرة لو ما يصير يشتري الكركدي، يعني بيحتاج أي منتج بيحتاج أنك تأخذ خبرة بتتعلم، بتغلط مرة ومرتين وثلاث وتخبص. فالأخطاء هذه اللي بتعلمك وبتنجحك بتنجح مشروعك. فابدأ أخطأ عادي طبيعي، أخطأنا مرة مرتين وثلاث في البيت، لو ما اتقنا سواء الشراء أو الإنتاج أو الخطوات كلها تحركنا في السوق وبدأنا نخرج للسوق. يعني
3: ما شاء الله، جميل جدا. وبلا شك أنه الإنسان بيستكشف إذا الشغف موجود عنده وعندك هدف وغاية تشتي تحققها، بلا شك أنك هتوصل وتنجح. أستاذ رسيل، في البداية تحتاج الإنسان إلى من يشد على يده، يدعمه، يشجعه. من كان المشجع الأول لكم في مشروع عصيرنا أو عصيرنا؟
5: والله في البداية هو كان بيني وبين معاذ، يعني احنا شجعنا بعض، كل واحد كان يدهف الثاني ويشجع الثاني مبدئيا. إلى أن وقع مشروع ملموس، يعني أكيد الأهل ما قصروا معنا، كانوا أول الداعمين لنا، سواء من أهلي أو من أهله والأصدقاء والمحيطين فينا، بصراحة كانوا جدا مشجعين لنا وداعمين لمشروعنا.
3: جميل. وهذا شيء جميل عندما تحصل بيئة مشجعة ومحفزة، بلا شك أن الواحد بيزداد يعني يشتي ينطلق أكثر. وأحيانا إذا في عراقيل أو أشخاص سلبيين قد ربما يؤثروا على الشخص، لكن أحيانا بيعطيه دفعة معنوية معينة. طيب، يعني المحور الثاني نتكلم عن التميز، الجودة، التوسع التجاري. حدثونا عن هذا المشروع أستاذ معاذ، يعني أنواع العصائر اللي بتقدموها أو قبلها، نعم هنا يعني العصائر اللي بتقدموها أنتم ذكرتم جزء منها، أول شيء بدأتم بالكركديه صحيح؟
6: نعم،
3: منتج الكركديه. طيب ما هي الأشياء اللي أضفتموها فيما بعد بحيث أنه يتوسع خط الإنتاج وتحاولوا تلبوا طلبات أكثر من جمهور، يعني بدل ما تقتصروا على جمهور محبي الكركديه، بلا شك في فواكه، في أشياء أخرى لها جمهور.
6: نعم، أول ما بدأنا بالكركديه الصافي حقيقة، ومن بعدها زي ما ذكرت
3: قصتك صافي بدون نكهات مضافة إليه.
6: أيوة نعم نعم. بعدين يعني بعد زي ما ذكرت زوجتي العزيزة، يعني بدأنا نسوي كركديه بالخوخ، نكهتك كان عليه إقبال جدا كبير. بعدين كركديه بالأناناس، وبعدين حصل لنا طلب في السوق من كثير من الزباين، من المطاعم اللي كان يصير عندهم، كان يحصل لهم طلب بكركديه بالليمون، كركديه بالتوت سوينا معهم. فهذه النكهات اللي كنا سويناها يعني في الكركديه، هذا في الكركديه. وكان كل زبون له مزاجه وله ذوقه بيختار منتجه. من بعدها من ثم يعني دخلنا في عالم الزبيب والشنين، دخلنا بدأنا نسوي زبيب، شنين الزبيب الأسود، شنين الزبيب الأبيض، وحصل له إقبال كبير جدا. الزبيب حصل له إقبال كبير. الزبيب طبعا هو زبيب صافي، لا في سكر ولا في أي نكهات مضافة ولا في أي شيء، يعني
3: كما خلقه الله. يعني
6: كما خلقه الله.
3: جميل.
6: نعم، أهم شيء جودة الزبيب تكون ممتازة، أي يكون ممتازة العصير نفسه إذا كانت جودته. وبعض الأشياء يعني بعض الأعمال اللي بتسويها أنت، كيف طبخة العصير.
3: أيوة، يعني السر اللي بتخليه بجودة أو نكهة مميزة.
6: نعم نعم.
3: إضافة إلى أو الشيء الأساسي جودة المنتج نفسه، المادة الخام أو المنتج الخام، صح؟
6: نعم نعم نعم.
3: طيب، أنتقل للأستاذة رسيل. يعني هل يقتصر عملكم على الطلبات اليومية الفردية، أم أنكم تلبون طلبات المناسبات الكبرى كالأعراس، الولائم، الحفلات، الولادات، أي شيء؟ وكيف بيتم التنسيق والتحضير لها؟
5: احنا معملنا بيشتغل بشكل يومي، فبينزل عصاير بشكل يومي للسوق، للمطاعم، للأفراد، يعني بيكون حتى في أفراد حاجزين من قبل، سواء يعني حق عائلة أو حق مناسبة بسيطة. أما لما تكون معنا مناسبات كبيرة، يعني قد الحمد لله تعاملنا معها، سواء أعراس أو حتى بنخرج، قد بدأنا الحمد لله نخرج لأعراس خارج محافظة صنعاء
3: ما شاء الله.
5: فالأعراس بتكون التجهيزات لها طبعا كبيرة، لأنه بيكون العدد كبير، فبنستعين بناس بيجوا يساعدونا، عاملات في معملنا، احنا بنقوم بإنتاج العصير كاملا، والعاملات بيقوموا بالتعليب، التغليف، والنقل أيضا، بنستعين بناس لنقل العصائر.
3: جميل جميل جدا. طيب، الآن موجودة معاكم نقاط وأنتم بتوزعوا في البقالات، في السوبرات، في
5: أيوة
3: نقاط بيع.
5: أيوة، معنا نقاط بيع حاليا، معنا نقاط بيع في الجراف الشرقي، جوار مستشفى المؤيد، معنا في الخطة العام عند بقالة عايضة الحطامي، ومعنا عند محل عماد العماد للعسل، وأيضا نقطة بيع في سوق الشايف،
3: سوق الشايف.
5: ومعنا نقطة بيع في حدة اللي هو مطعم كوزين، ومعنا نقطة بيع في ذمار في معبر اللي هو المركز الأول للطيبات.
3: ما شاء الله، جميل. طيب
5: وسوبر ماركت اللي هو بي فور يو في الجراف الشرقي، أيضا أمام سوق الجراف للقات، سوبر ماركت بي فور يو.
3: جميل. طيب هذه النقاط يعني الميدانية، لكن طلبات البقية بتجي هكذا؟
5: لا أيوة، فيه بتكون طلبات، قلت لكم أشخاص بيكونوا حاجزين يوميا أو مثلا كل خميس بنوصل لهم، وغير الطلبات المناسبات والأعراس.
3: طيب جميل. طيب أستاذ معاذ، كيف بتشوفوا إقبال المجتمع اليمني اليوم على شراء وتشجيع المنتجات المحلية المصنوعة منزليا ومحليا؟
6: الحمد لله، يعني احنا بنبصر به توعية اصلا كبيرة جدا، سواء كانت من حكومتنا او من السيد حفظه الله، يعني به توعية كبيرة للمجتمع من هذه الناحية، فتلقى به اقبال كبير جدا انه الناس ما يشتروا للمنتج المحلي، ما عاد يشتروش اي منتج خارجي. الله. خلاص اصبح عندهم وعي انه المنتج المحلي هذا في دعمهنا بندعم الاقتصاد المحلي، يعني في دعمهنا بندعم الأسرة المنتجة اللي بتنتج، بنعينها اقتصاديا، بنحرك السوق المحلية، بنشجع الأسر الأخرى لإنتاج محلي. فإقبال كبير جدا جدا جدا على هذا المجال من قبل الناس، ودعم كبير من الناس الصراحة، ما حد ينكر هذا، وكله بفضل السيد بعد الله، يعني
3: حفظ الله السيد. فعلا يعني لديه اهتمام ومتابعة في هذا الموضوع، يحتاج فقط أنه المجتمع يقبل على هذا الشيء، يكون من قبل يعني الوعي لدى المواطن أنه عندما أجي أنا وأشوف منتج خارجي ومنتج محلي أدعم المنتج المحلي، حتى لو كان فضلا، حتى لو كان في بدايته من ناحية الجودة أقل. وأنا شخصيا بأشوف أن المنتج المحلي أفضل حتى في بدايته، يعني المادة الخام نفسها أساسا ما فيش مقارنة، يعني المادة الخام احنا في بلدة طيبة، الله سبحانه وتعالى قال عنها بلدة طيبة، يعني كل ما فيها طيب، فواكه هو أفضل من الخارجي، العسل، البن، كل شيء في اليمن أفضل من الخارجي. فهذه جزئية ثانية من ناحية الوطنية ومن ناحية دعم الناس والاقتصاد وكذا، لو لم يكن إلا من أجل هذا، يعني واحد الواجب عليه أنه يدعم صاحب بلاده، خصوصا المشاريع اللي عادها في بدايتها ما قد هيش مصانع كبرى مثلا، هؤلاء بحاجة إلى دعم، لأنه تخيل إذا تعقد هذا، فشل هذا المشروع، هذه ضربة، يعتبر هذا جرح في الاقتصاد الوطني. فإحنا نحاول أنه ندعم. أنا أشتي بس أسأل سؤال، العصائر هذا اللي بتنتجوها هي بتجي طازجة يوميا، أو كم مدة المادة، يعني مثلا هي مستدامة كم بتجلس مثلا، مبردة، مثلجة، إلى آخره؟
6: طيب الإنتاج طبعا هو إنتاج يومي، الإنتاج يومي، منتجاتنا ما بتجلس في المحلات اللي بننزل لها أو المراكز اللي بننزل لها، يعني أكثر مركز بتجلس عنده 3 أيام مثلجة، حتى مش مبردة، حتى بتبقى مثلجة،
3: يعني بما يحفظ جودتها.
6: أيوة، لأنه أصلا أي منتج أي شيء أنت تجمده يبقى معك حتى لمدة سنين، بس إحنا فاعلين عرض، يعني فاعلين تاريخ الانتهاء حقه مدة أسبوع ينتهي، لكن هو بيحفظ دائما المراكز اللي بننزل لها، ما بننزل إلا المراكز تقدر تحفظها مثلج.
3: جميل.
6: عشان تحتفظ جودته وما يتغيرش، وما تغيرش طعمه ولا هو يبقى حتى يدوم إلى الأسبوع بالثلاجة.
3: جميل. طيب فيما يتعلق أسأل سؤال أيضا للأستاذ رسيل، ما أنتوش ناويين تضيفوا أيضا منتجات أخرى، مثلا الفواكه معاكم مانجو، في معاكم برتقال، في معاكم تفاح، في معاكم أشياء أخرى، ما أنتوش ناويين تعملوها ضمن المنتجات؟
5: إلا إن شاء الله، بس احنا حاليا بنشوف بنتوسع في هذا الشيء باذن الله. احنا على فكره بدانا في المانجو وكان في رمضان كنا نسوي عصاير مانجو بالحليب وكمان تمر بالحليب، بس تقيدنا فيهن في رمضان، الاقبال عليهن في رمضان كان كبير جدا، وبانتهاء رمضان يعني خف الاقبال عليهن فوقفنا خط الانتاج حقهن ورجعنا للمنتجات اللي بننتجها بشكل يومي اللي هي الكركديه والزبيب وشنين الزبيب.
3: جميل.
5: بس
3: جميل.
5: احنا بدأنا في هذا الشيء بالنسبة للفواكه، يعني بدأنا فيه وان شاء الله ناويين نتوسع فيه
3: بالتوفيق بإذن الله تعالى، لأنه والله الواحد بيزعل عندما نخرج إلى السوبرات ونشوف السوق يعني منتجات من النمسا، هذا اللي يسموه راوخ مدري ما اسمه، منتجات من مصر من السعودية، يعني خصوصا في فواكه في اليمن عندنا اكتفاء فيها اكتفاء، وإحنا عارفين انه بيوصل 5 كيلو بألف المانجو مثلا على سبيل المثال، في معنا الآن تفاح، في معنا منتجات في البرتقال، أشياء كثيرة يعني هذه ممكن يتم تحويلها إلى عصائر، فممكن توفر للاقتصاد الوطني يعني أشياء كثيرة. الآن نشتي فقط بحيث أنه يسمع المستمع والجمهور من يرغب في طلب هذه المنتجات التي تقدمونها، تذكروا لنا الأرقام أستاذ معاذ، جيب لنا الرقم، هل لديكم أيضا صفحة على فيسبوك مواقع التواصل؟
6: نعم، الرقم معنا 2 أرقام، الرقم الأول 7260115 7260115، الرقم الثاني 7240052 7240052. ومعانا صفحة فيسبوك وصفحة انستغرام باسم عصيرنا، باسم عصيرنا
3: فيسبوك وانستغرام.
6: نعم
3: جميل، إذا نعيد التذكير بالأرقام مستمعين الكرام لمن يرغب في طلب هذه المنتجات التي يقدمها مشروع عصيرنا، وهي يعني منتجات الكركديه وشنين الزبيب الأسود والأبيض، وهي منتجات طازجة ويومية جميلة جدا وبعدة نكهات فيما يتعلق بالكركديه، على الرقم أو الرقمين، أول شيء 7260115، الرقم الثاني 7240052، تواصلوا وندعم هذه المنتجات وهي جميلة وطازجة متوفرة في بعض نقاط البيع. ممكن تعيد التذكير بنقاط البيع أستاذة رسيل عشان توصل المعلومة بشكل أفضل.
5: أيوة، في الجرافة الشرقي معنا عند بقالة عايضة الحطامي ومركز عماد العماد للعسال وسوبر ماركت بي فور يو وسوق الشايف، ومعنا في حدة في مطعم كوزين في الديرة جراند مول، ومعانا في ذمار خط معبر المركز الأول للطيبات.
3: جميل، ومعكم خدمة توصيل.
5: أيوة،
3: لمن يرغب في التوصيل في داخل العاصمة وحتى خارجها.
5: أيوة،
3: وطبعا مدفوعة بلا شك، يعني خدمة التوصيل بس داخل العاصمة بتكون أخف يعني.
5: أكيد،
3: وكل ما زاد الطلب يعني انتم بتتعاونوا بتقدموا تخفيضات مثلا في الولائم في العزائم الكبرى،
5: طبعا
3: تحسبوا لهم سعر خاص. اكيد
5: في العزائم احنا بنوصل مجانا مننا التوصيل.
3: جميل.
5: ايوه، الطلبيات الكبيره بيكون التوصيل مننا.
3: طيب الان ممكن نسال
5: داخل صنعاء؟ طبعا.
3: جميل، ممكن الان نسال عن السعر، سعر انتم في ايش معكم علب، ساعات كم هذه العلب وبكم الاسعار يعني أستاذ معاذ؟
6: العلب حقنا أول حاجة معنا علب أبو 350 ملي، حقنا العلب كلهن أبو 350 ملي، الكركديه بأنواعه بأصنافه 250 ريال. طبعا سعرنا أرخص من أي جهة منافسة في السوق، والجودة حقه جدا،
3: هنجربه اليوم
6: إن شاء الله. والشنين ب500 ريال، 350 ملي طبعا، ايضا
3: ابيض واسود.
6: ابيض واسود، نعم، الابيض والاسود الشنين 500 ريال، 350 ملي. نعم
3: جميل، جميل جدا. طيب انا عاد اشتي اسال، المعمل حقكم انتم معكم معمل آلي اكيد بلا شك صحيح؟
5: هو معمل في البيت.
3: في البيت؟
5: ايوه.
3: طيب يعني القدره الانتاجيه كم تقدروا تنتجوا في اليوم قاروره او علبة من هذه العلب إذا مثلا جت لكم طلبات كبيرة في أعراس في أشياء مناسبات كبيرة؟
5: الطلبات الكبيرة بيكون التجهيز قبلها، احنا ما بيكونش بيومه، يعني يقولوا لنا نحن نشتي 1500 علبة ويتم إنتاج 1500 علبة في يوم. بيكون قبلها بثلاث إلى أربعة أيام بنجهزها. وبالنسبة للتبريد طبعا 1500 علبة هذا يحتاج لنا ثلاجة مركزية، فإحنا لسه ما توصلنا لهذا الشيء.
3: معكم ثلاجة صغيرة في البيت؟
5: معنا ثلاجة صغيرة في البيت، بس بنحتاج يعني لما يوصل العدد إلى هذا الكمية بنخرجها إلى الثلاجات المركزية حتى جميل. تتجمد.
3: جميل جميل جدا. إذن عندكم قدرة إنتاجية حسب الطلب، وبلا شك التنسيق في الموعد المحدد بيساعدكم على التحضير لها بالكمية المطلوبة والمرغوبة. طيب مستمعينا الكرام، سوف نواصل الحديث مع ضيفينا الكريمين الأستاذ معاذ شرف الدين والأستاذ رسيل سكران رائدي مشروع عصيرنا، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.

0: الكرام، مستمعينا الكرام، الصوت جاهز أستاذة؟ طيب الآن نستمع إلى مادة نزل بها أو نزل لتسجيلها الزميل العزيز محمد عز الدين من ميدان التحرير من سوق الخميس، والتقى بعدد من الأسر المنتجة. نستمع ونعود إليكم.
1: لذلك علينا أن نعي ضرورة التوجه نحو الإنتاج الداخلي. مثلا نحن في اليمن أصبحنا نستورد مختلف احتياجاتنا من الخارج، من أبسط الأشياء في كل مختلف احتياجاتنا ومتطلباتنا الأساسية في كل أنواعها نستوردها من الخارج وبأموال كبيرة جدا، يعني بمليارات الدولارات سنويا. نشتري المواد الغذائية بكل أصنافها، ومعاناة كبيرة جدا في جلبها وتوفيرها وإيصالها إلى البلد مع الحصار والعدوان. الملبوسات بكل أنواعها، الأدوية بكل أنواعها، الاحتياجات الأساسية للعمران بناء بمختلف أنواعها، حتى البلاط يوفر أو يجلب من الخارج، مختلف الأشياء، مختلف أنواع الأثاث في المنازل، مختلف الأغراض تجلب من الخارج بملايين أو بمليارات الدولارات، أموال كبيرة جدا وبعناء كبير لإيصالها إلى البلد. لو نتجه إلى إنتاج هذه الأشياء في بلدنا ونتجه على مستوى رؤوس الأموال لدى التجار ولدى المواطنين، يقدر المواطنون حتى من غير التجار، من الطبقة المتوسطة في إمكانياتها وثرواتها وحتى من الفقراء، من خلال تعاونيات وشركات ومؤسسات، إلى تجميع رؤوس أموال وتسخر في عملية الإنتاج، في النشاط الإنتاجي. هذه مسألة مهمة لنا بكل الاعتبارات.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعنا الاعزاء الى هذا النزول الميداني الجديد في حلقه جديده ورزق جديد وتسويق جديد للبصري المنتجه في هذا السوق الطيب عبر برنامجنا بايادي يمنيه في اذاعه افاق صوت الوعي والبصيره. بدايه قبل ان نبدا بعض اللقاءات مع الاسر المنتجه والتعرف على المنتجات الجديده لدينا هنا الاعلاميه انا الماخذي هنا في سوق الخامسه التابع لمؤسسه بنيان. السلام عليكم استاذ انا.
1: وعليكم السلام.
0: أستاذ أنا عودة جديدة وسوق جديد بعيد عيد الأضحى المبارك، كيف ترون الحركة وكيف هي عودة السوق بكونكم إعلامية في هذا السوق؟
1: كان الإقبال كبير جدا وهناك أسر يعني عادي جديدة، منها الأسرة اللي بتصنع مبيدات حشرية ومنها ثم الصراصير ومجرب وقوي يعني فعال. وأيضا كانت الحركة يعني برغم أنه أول أسبوع بعد العيد الحركة ما شاء الله كانت جيدة جدا.
0: جميل. طيب المنتجات الجديدة هي السمومات الخاصة في السمومات الزراعية أو المبيدات؟
1: أيوة المبيدات الحشرية يعني هي بس متخصصة في الصراصير.
0: جميل. طيب إيش الرسالة توجيهها لمستمع إذاعة آفاق إنه بيزور السوق يشجع الأسر المنتجة الشراء منهم؟ قولي إعلامي وتي لهم رسالة إنه يجوا للسوق.
1: أدعو الجميع يعني للحضور إلى سوق الخميس المتواجد في ميدان التحرير لدعم المنتجات المحلية ودعم المنتج الوطني ومقاطعة للبضائع المقاطعة الخارجية، حيث أنه إحنا بندعم الاقتصاد الوطني وأيضا بنقاطع.
0: إذا هي رسالة كانت من الأستاذ أنا إعلامية في سوق الخميس تبع المستثمرين بنيان. إذا أستاذ أنا تدلينا عن المنتجات الجديدة الخاصة في المبيدات الحشرية. إذا مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى هذه الأسرة المنتجة هنا في سوق الخميس منتجات إفكت للمبيدات الحشرية. السلام عليكم، من بيتكلم؟ السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: إيش المشروع هذا حقكم؟ عرفينا عليه.
2: اسم المشروع إفكت، معجون سم صراصير يستخدم للمنازل للبوفيات للحدائق، إذا في صراصير كبيرة في الحدائق يمكن استخدامه لغرف النوم للصلاة في أي مكان فيه أثاث خشب.
0: وأيضا الأراضة؟
2: لا الأراضة لها استخدام آخر لأنه طريقة تغذيتها تختلف تماما عن طريقة تغذية الصراصير.
0: هذا فقط للصراصير؟
2: نعم.
0: طيب العبوات ما شاء الله شوفها داخل السرنجة كذا، كم يطلع سعرها هذه؟
2: سعرها 1000 ريال، الحجم 20 جرام، يكفي للمطبخ، هذا أكبر في الحجم بتكفي الغرفة والمطبخ، وهذا للبيت كامل إذا كان البيت كله موبوء أو فيه عفش مليان صراصير.
0: طيب مستمعي الأعزاء أنا بشوف الآن الأشياء التوضيحية على هذا المنتج للمنازل المخازن المطاعم الحدائق، يقضي على الصراصير فعالية طويلة بدون رائحة مزعجة. كيف بدون رائحة يعني وهو مبيد حشري؟
2: المادة المستخدمة هي مادة بدون رائحة، تركيز أخف، إضافة إنها بودرة والمبيدات البودرة ما بتكونش لها رائحة زي المبيدات السائلة، ثانيا فيها مادة غذائية جاذبة للصراصير علشان نتأكد من فعاليتها في التخلص من الصراصير لأن الصراصير تنجذب للمادة الغذائية أو لها رائحة أكل.
0: جميل. طيب الآن بيستمع لك بعض أصحاب المطاعم البقالات المنازل ربات الأسر، كيف بيتواصلوا معك؟
2: في معنا الرقم موجود في أسفل الإبرة أو المنتج نفسه، ممكن يتواصلوا واتساب أو في الانستغرام أو في الفيسبوك.
0: وين الرقم؟
2: استشاري آفة صحة عامة اسمها.
0: أقرأ الرقم من على الهواء. إذا الرقم مستمعينا 730-313-560. شكرا لكم.
2: ألا
0: إذا ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء في هذه اللقاءات الميدانية وفي هذه الحلقة عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. لدينا مشروع شبابي آخر. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، حياكم الله.
0: اللي يعجبني فيك شيء واحد قبل ما نتعرف على المشروع، ابتسامتك وبرهان استقبالك للزبون.
3: حبيبي حياك الله.
0: إيش اللي بتبيعه؟
3: إحنا نسوي زبدة المكسرات ومتخصصين بزبدة الفول السوداني بشكل خاص.
0: حلوة هذه زبدة المكسرات، يعني منافسة للمنتجات المصرية في السوق.
3: بالضبط، إحنا نسويها طازجة 100% بدون أي إضافات، لا زيوت ولا سكر ولا مواد حافظة.
0: جميل. الزبدة ربما الآن يتساءل كيف بتخليها زبدة بدون زيوت؟ إيش بتسوي، زيت نباتي وإيش؟
3: بعض المنتجات مثل الفول السوداني نسويه مخلي بس مش مغمور بالزيت، نسبة بسيطة زيت، ممكن نسويه كمان مشوي، لكن الفول السوداني بشكل عام ويجي مليان دول. الدهون، فهذه الدهون تخليه ساعد الدسم، فالزيت منه فيه.
0: جميل. يلا عرفنا الآن بتنتج المنتجات الزبدة، وإيش كمان؟
3: الآن نسوي زبدة الفول السوداني بمشتقاتها، نسويها خام، وممكن نضيف لها عسل، ممكن نضيف لها دبس تمر، هذا للتحلية، ممكن نسويها بالشوكولاتة كمان.
0: جميل. أسعارك؟
3: مع أسعارنا تبدأ من 1000 ريال.
0: من 1000 ريال كم؟
3: من 1000 ريال عبوة 180 جرام، في عبوة 300 جرام ب1500، وفي 600 جرام 2800، ولا كيلو ب4000 ريال.
0: جميل جدا. حقيقة أنا إذا ما اشتريت يعني بعلى أشوف اتصامتك اشتري طوالة. مستمع الأعزاء، زيارة إلى سوق الخميس لزيارة هذا المنتج. إيش اسم منتجك؟
3: الرجاء.
0: منتجات الرجاء.
3: أي زبدة الرجاء. نعم.
0: نتمنى لك التوفيق يا زبدة.
3: أهلا وسهلا.
0: وش هذا الزيت؟
3: هذا خل.
0: هذا خل استخدمه؟
3: خل عضوي، خل العنب. هذا مفيد للخل.
0: أنا سلطة الجلجل.
3: نسوي كمان، بس الآن هنا نجيب الزبدة والخل، هذا نسويه من العنب الطبيعي. أي هذا سوينا، جلس معانا 6 أشهر لما خرج معانا بهذه الجودة، وينافس الأمريكي والإسباني، لأنه ما لا تسخين سوينا ولا أضفنا له حتى قطرة ماء.
0: طيب لمن أراد الطلب كيف يتواصل معكم؟ أنتم بتوفروا كميات كبيرة للمناسبات، للأفراح، للبقالات؟
3: ممكن عندنا توصيل لأي مكان صنعاء ب 500 ريال، ورقمنا 57-3553.
0: 57-3553.
3: في الفيسبوك والإنستغرام الرجاء، زبدة الرجاء.
0: زبدة الرجاء. شكرا لك.
3: أهلا وسهلا حبيبي.
0: ما زلنا معكم مستمعي الأعزاء في هذه اللقاءات المدنية في سوق الخميس عبر برنامجكم اليمنية، وهذا المنتج الجديد طبعا هذه المرة من ريادة شباب الأعمال منتجات نسعى لمستحضرات موارد التجميل. نتعرف على الأخير. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله. إيش اللي بتسوي وإيش ابتكاراتك الجديدة؟ الجميع يشيد فيك في السوق ما شاء الله، حتى أنا كنت أسوي بعض اللقاءات في بعض الخيام هنا وهم يشيرون إليك بأن لديك منتج جديد مستخلص من اللبان الذكري.
4: أولا إحنا نتكلم عن واقع المنتج المحلي. المنتج المحلي كان ينتج بطريقة شعبوية عادية تقليدية، وبالتالي ما حققش كسر حاجز للمستهلك، فعاد بالخسائر كثيرة على المنتجين نفسهم، ما وصلش للمستوى المطلوب. احنا اللي سوينا بحكم ان احنا درسنا كدراسة تصنيع، حاولنا الان احنا ننطلق من الواقع الشعبي، وصلنا بالمنتج الى التصنيع الاحترافي، وصار الان منتجنا افضل من المنتج المستورد كونه طبيعي، وصار التغليف الان تغليف يقارب او ينافس المنتج الخارجي. بالنسبة للاخوة الموجودين في السوق، احنا اشبه باسرة كبيرة، نسوق لبعضنا وبنعرف منتجات بعضنا، وخاصة المتميزين من الناس يتم التسويق الجماعي بيناتنا بين.
0: جميل. طيب لن نسمي بعض العبوات الصغيرة، والمنتجات كلها يعني تتركز على مستخرجة من اللبان الذكر، صحيح؟
4: اللبان الذكر هو العنوان الرئيسي، اللبان الذكر هو القلب النابض.
0: ماذا الذي بتستخرج منها؟
4: احنا بنستخرج من اللبان الذكر سواء الحوجري، الشعري، السقطري، آخر عينات اليوم وصلتني من سقطرة الحمد لله، وكلها خامة محلية. الأصناف عندنا صنف حق البشرة من وإلى، كل أمراض أو مشاكل الجلديات، وعندنا حق الشعر والفروة، وعندنا مناطق حساسة خاصة مع عقد تسلخات من لبان الذكر وزيوت طبيعية، بالإضافة
0: التي بتتم في فصل الصيف، يعني
4: التسلخات اللي في فصل الصيف، وفي نفس الوقت التسلخات للأشياء اللي بتكون غير جودة عالية، فبتعمل تسلخات سواء عند السيدات أو عند الأطفال، هذا بيبعد التسلخات ويعقم، بعيد الريحة ويفتح ويشد.
0: جميل. بعض المستمعين بيسأل إيش اللي بستفيد من هذا المستحضر؟
4: أول حاجة إحنا ما بنبيعش منتج، إحنا بنبيع فائدة.
0: إيش الفائدة؟ نعم حدد لي.
4: الفائدة الآن إنه عندما بيستخدم المستهلك النهائي، عندما بيستخدم من أول استخدام بيشوف النتيجة، عندما يتوقف عن المنتج ما لهش أي أضرار جانبية، سعر تكلفة مقارنة بالفائدة السريعة والفائدة الطبيعية، لأنه المواد الكيميائية بيكون لها أضرار جانبية مهما كان فعاليتها هي أشبه بمهدة ولكن لها أضرار جانبية، بينما المنتج الطبيعي هو بيساعد على تغذية البشرة والجسم وفي نفس الوقت بيعالج كعلاج جذري وما لهش أي أضرار جانبية.
0: يعني صديق البشرة؟
4: أكيد هو غذاء
0: البشرة،
4: غذاء للجسم طبيعي وغذاء زيوت طبيعية.
0: يعني نقدر نقول هذا منافس للفازلين؟
4: لا لا لا، الفازلين بعيد والنيفيا وكثير من اللوشينات عدينا الحمد لله.
0: رطب للجسم هو؟
4: هذا الآن هو بيرطب تغذية ترطيب عميق، التغذية للبشرة بيشد المسامات بدون ما يسدها، بمعنى أنه البشرة تتنفس، الفازلين بيسدها ما بيخليش تتنفس المسامات من الجلد، بيساعد على التعرق الطبيعي، بيعالج الروائح الكريهة للجسم من أي مكان كانت، بيعمل على إزالة ومعالجة الترهلات والتجاعيد والجذور الحرة، بالإضافة إلى علاج الإكزيميا وأكثر من 200 حالة تم إثباتها، علاج الصدفيات، تصبغات، حب الشباب وكثير من الأمراض الجلدية على الشهر.
0: طيب إذا استخدمتها مثلا المرأة والرجل، يعني بيخرج بين الشمس، تخرج بين الشمس طبيعي أو
4: عندما نتكلم عن منتج فري، منتج حر، المستهلك يستطيع استخدامه في أي مكان وفي أي ظرف، سواء في الحرارة، في البرد، في الشتاء، في الشمس، في المطار، في أي مكان، لأنه بينزل تحت البشرة، تحت الجلد، وبالتالي ما له شيء أضرار.
0: الفرق بينه وبين المنتجات الكيماوية نفس الفازلين وغيره أنه ذاك ما يخرج بين الشمس، هذا يعتبر واقع.
4: الفازلين وكثير من الدهانات بتكون بتشكل طبقة طراوات فوق الجلد، وبالتالي عندما يتعرض الشخص للشمس بتعمل عملية حروق، هذا عكس، هذا بينزل يغذي تحت البشرة وبالتالي ما بيعملش عملية الحروق.
0: شكرا لكم. طيب كيف أرقامكم؟ كيف أتواصلون؟ واتساب
4: معانا توصيل بأسعار تستطيع تقول أنها شبه مجانية عبر تطبيق تمكين، معانا رقم التواصل، رقم التواصل معانا 7263315272، 7263315272. الفيسبوك حتى الآن فوق 80,000 باسم إسماعيل عبد الجبار الضبيبي نسعى، أو نسعى لصناعة مستحضرات التجميل في السوشيال ميديا بشكل عام. تطبيق تمكين أو أي تطبيق خدمة توصيل داخل صنعاء والمحافظة تتواصل معانا وإحنا على طول بنرسل لهم خدمة العملاء.
0: شكرا لكم. وإذا مستمعي الأعزاء، كان هذا هو منتج
4: نسعى لصناعة مستحضرات التجميل، وأي حد بيجي عبر القناة من المستمعين الكرام له خصم 50%.
0: إذا مستمعنا أي شخص عن طريق أثير إذاعة طافق صوت الله على البصيرة يزور سوق الخميس ويشتري من هذا المنتج الطيب له خصم 50%. شكرا لكم أستاذنا. إذا مستمعي الأعزاء، كانت هذه هي اللقاءات الميدانية الخاصة في حلقة هذا اليوم. نلتقي وإياكم بحلقات جديدة. هذا محمد عز، وإلى اللقاء.
5: إذن مستمعينا الكرام، شكرا للزميل محمد عز الدين على هذه المادة التي عاد بها. أنا أعود لضيفي العزيزين الأستاذ رسيل سكران والأستاذ معاذ شرف الدين. في ختام هذه الحلقة أستاذ معاذ، هل لديكم خطط طموحات مستقبلية لتطوير وتوسيع مشروع عصيرنا من ناحية خط الإنتاج، من ناحية اختيار أصناف جديدة، من يعني أي شيء في هذا الإطار؟
6: بالطبع، يعني أنا بالنسبة لي أنا مدرس وأدرب الأسر المنتجة في إعداد دراسة الجدوى وإدارة المشاريع، فما يمكنش أدرسهم أنا وأدربهم وأنا ما بش عندي خطة وأعلمهم كيف يسووا خطط وأنا ما بش عندي أنا الخطة للإنتاج. فعندنا خطة إن شاء الله، عندنا خطط لتوسيع الإنتاج، توسيع عملية التوزيع، تكثيف التسويق الإلكتروني بالذات.
5: جميل.
6: بالأخص ها. نعم. عند أيضا عندنا كان يعني منتجات إحنا حابين إن شاء الله نضيفها مستقبلا، عاد إحنا الآن بنجربها إن شاء الله تكون مفاجأة، يعني ننزلها للسوق. أيوة إن شاء الله بنجربها وبنحاول في البيت بنعدل
5: حتى تصلوا إلى
6: الجودة المطلوبة. نعم، يعني الموضوع ما بيكونش بهذا السهولة، مش شيء طبخة في البيت أنا بنسوي كبسة ولا رز وأكله في البيت أكله هالحاصل، لا إحنا بنحاول ننزل أفضل جودة ممكنة. أيضا إحنا بنتعنى كمان لو ما بنسوي المنتج بنتعنى في إنه في دوميميته، في دوميته يعني بحيث إنه
5: استمراريته يعني يجلس دائم،
6: يجلس ما يخربش لفترة طويلة بسبب عملية الإنتاج. طبعا هذا كله يعني يخصنا إحنا، يعني بنحاول نطبخ بطريقة إنه يجلس يدوم أكثر ما بيدوم عند الأسرة الثانية. فيلاحظوا إنه حقنا العصير يدوم أكثر، يقولوا لنا ليش أنتوا فعلتوا ما تحافظوا، لا حقنا ما بيش، حقنا طبيعي 100%، لكن عملية الطبخ أيضا هي بتعمل دور. لهذا إحنا بيكون صعب عندنا لو ما ننتج المنتج، لو ما نجهزه، لأنه بنتخذ عدة خطوات يجب أن نفعلها أو نسويها.
5: نعم، أنا أرجو لكم التوفيق بإذن الله تعالى، ونشوف مشروع عصيرنا رائد ويتوسع من ناحية خط الإنتاج والأصناف الجديدة، التسويق، التغليف، التعليب، ويعني يكون مشروع نموذجي بإذن الله تعالى لكل المشاريع الأخرى التي هي في هذا الإطار. أستاذة رسيل، هل لديك رسالة توجهها لكل امرأة، لكل رجل يعني ما مثلا ما بيش معه عمل، عنده فكرة في رأسه أنه قادر يعمل شيء، قادر يبدع، قادر ينتج ويتغلب على الصعوبات والعراقيل؟ أنتم الآن بدأتم من الصفر، مشروعكم الآن ناجح بفضل الله تعالى، وعندكم أمل، عندكم تفاؤل، عندكم طموح أنه ينجح أكبر ويتوسع أكثر وأكثر. ما هي رسالتك لزملائك من الأسر المنتجة، من رواد الأعمال، وللي عاد ناوي بيفكر أنه يعمل له مشروع؟
7: والله رسالتي أنه لا تنتظروش الفرصة المناسبة، لأن الفرصة المناسبة عمرها ما بتجيش، والظروف المناسبة عمرها، أنت أخلق الفرصة وأنت أخلق الظروف، وابدأ ولو برأس مال بسيط، ولو بموارد بسيطة، ابدأ. وأنت لما تبدأ بتشوف مليون حاجة وحاجة تتسخر لك قدامك. وكما بدأت وشرعت في مشروعك، استمر، أنه أبدا لا توقفش، سواء كان عندك ناس سلبيين، سواء السوق يحتاج لتغيير، كن مرن وتغير مع السوق واستمر، وإن شاء الله كل واحد معاه حلم أو معاه هدف مستمر بيوصل للي يشتي
5: بإذن الله تعالى. ومدام هدف الواحد أنه يعني يرفع الدخل له ولأسرته، يعني يعز نفسه
7: أكيد،
5: ويوجد لنفسه فرصة حياة كريمة، وكذلك يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، يعني نيته لله سبحانه وتعالى، فبلا شك سينجح في هذا المسعى الخير والطيب والعمل النبيل. أنا أشكركما جزيل الشكر، الأستاذ معاذ شرف الدين والأستاذ رسيل سكران، رائدي مشروع عصيرنا. وأنا أذكر الإخوة المستمعين للي يشتي، من يرغب في شراء الطلبات في الولائم، في العزائم، في الأعراس، في الحفلات، في أي مناسبة، تواصلوا مع هذا المشروع، ومشروع جميل ورائع ومنتجات حلوة. أنا أرجو أنها يعني تلبي احتياجاتكم وأيضا تعجبكم. تواصلوا على الأرقام التالية 77-6000-115، 77 من جديد 77-6000-115، الرقم الثاني 274-72-05، 74-72-05. وكذلك زيارة صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، مشروع عصيرنا بالعربي، صح؟ بالعربي. شوفوا المنتجات، شوفوا العلب، التصوير، حاجات جميلة بيقدموها. أنا أشكركم جزيلا الشكر مرة أخرى، وبالتوفيق لكما، وإن شاء الله نشوف مشروعكما يتوسع ويكبر ويتطور أكثر وأكثر. تحية لكل أسرة مكافحة منتجة مبدعة تتوكل على الله وتثق به وتسعى في تعزيز الاقتصاد الوطني. أنا أشكركم جزيلا الشكر، أنتم مستمعينا الكرام، على حسن الإصغاء وطيب المتابعة. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة ومشاريع يمنية جديدة تبعث على الفخر. وحتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح، وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: للوفاء صورة مضيئة ونماذج متألقة، وأهل الوفاء في كل زمن هم حماة الدين ورجال الإنسانية ومشاعل التضحية.
11: يا حليف الذكر طاهتنا، يا سيد يا ابن القادة العظماء.
10: أهل الوفاء لا يخافون من إظهار مواقفهم ولا يترددون في حماية مبادئهم. أهل الوفاء يحكي سطورا من العلم والشجاعة والوفاء عن أصحاب الإمام زيد عليه السلام. برنامج أهل الوفاء من إعداد الأستاذ علي الشرفي، تقديم عبد الحليم إدريس، من إخراج المخرج محمد علي هبة. زيد عنواني وضياء.
2: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام عبر أثير الوعي ومنبر البصيرة آفاق FM إلى حلقة جديدة ومحطة أخرى من محطات الوفاء والصدق والإيمان من برنامجكم أهل الوفاء، والذي سنتناول فيها الجزء الأخير من حياة التابعي الجليل نصر بن خزيمة ونصرته للإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام.

تحلق النفوس الأبية والأرواح الملائكية في عالم التضحية والفداء، كما تحلق الطيور على أشجار الغابات والجنات. يبذل أصحابها من دون أخذ ويقدمون من دون من، هم يعرفون الله معرفة حقيقية، ولذلك هم لا يترددون في تقديم أرواحهم رخيصة في سبيل قيمهم ومبادئهم التي استوعبوها من توجيهات الله وتعليماته. ونصر بن خزيمة من أولئك المجاهدين الصادقين والمؤمنين المخلصين التي استوعبت معرفة الله تعالى مجامع قلوبهم وسكنت في بحبوحة أرواحهم، فقدموا في سبيل تلك المعرفة ما يملكون وبذلوا ما يستطيعون. نصر بن خزيمة لم يكن يرضى أن يكون من المتأخرين، بل كان سباقا في كل فضيلة، متقدما في كل موقف. وهل كالجهاد ميدان يصدق فيها المتعلقون بالله سبحانه صدق توليهم ومتانة دينهم؟ ولقد وقف نصر بن خزيمة مع الإمام زيد بن علي موقف الصادقين، وقاتل بين يديه قتال المؤمنين. لم يزعزعه خذلان الخاذلين ولا تخلف المبايعين، ولقد رأى رضوان الله عليه تخاذل من بايع الإمام زيدا عليه السلام عن نصرته وتركهم له بعد البيعة في ساحة المعركة مع ثلة من الصادقين. ذهب الكثيرون إلى جامع الكوفة زاعمين أن والي الكوفة قد حبسهم ومنعهم من الخروج، فجاء نصر بن خزيمة كالليث الخصور يفضح زيف أعذارهم، واقتحم عليهم مسجدهم وفتح لهم الأبواب وهتف فيهم أن يا أهل الكوفة اخرجوا من الذل إلى العز وإلى نعيم الدنيا والآخرة. ولكن كان كلامه لهم دون جدوى، فالنفوس الميتة ضعيفة الإيمان هيهات أن تستيقظ. أعاد نصر بن خزيمة بعد يأسه من حبيسيه الخذلان ويقينه أنهم لن يخرجوا من المسجد وأنهم قد رضوا لأنفسهم بالذلة والعذاب من الله، عاد نصر بن خزيمة إلى إمامه والخجل باد على وجهه والألم يعتصر قلبه، فكيف يخبر الإمام بتخلف الأصحاب وخذلان أهل الكوفة من جديد؟ نظر الإمام زيد ابن علي عليهم السلام إلى نصر بن خزيمة الذي كان يحبه حبا شديدا، فقال له: يا نصر بن خزيمة، أخاف أهل الكوفة أن يكونوا قد فعلوها حسيدية. فنظر نصر بن خزيمة إلى إمامه خجلا وقال: جعلني الله فداك، أما أنا فوالله لأضربن بسيفي حتى أموت. وقدم لإمامه المواساة عن خذلان القوم بالعهد على الموت. فانطلق نصر في ثنايا معركة مفتوحة مع جيش يوسف بن عمر، مخترقا لصفوفهم جنبا إلى جنب مع الإمام زيد عليه السلام، مبليا في سبيل ذلك أحسن البلاء.

ومن مواقف نصر بن خزيمة المشرفة أنه لما رأى المبايعين للإمام زيد عليه السلام في صبيحة اليوم الأول للمعركة قد تخلفوا، ذهب إلى قوم من قيس فحثهم على الجهاد وعاب عليهم التخاذل، فاستجابوا لدعوته وعادوا معه إلى إمامهم وقاتلوا بين يديه، كما كان له رضوان الله عليه في أيام المعركة مواقف عظيمة، فقد قتل في اليوم الأول للمعركة أحد أبرز قادة العدو وهو عمر بن عبد الرحمن صاحب شرطة الحكم ابن الصلت، وقد حمل في يومها حملات على جيش يوسف بن عمر وهزمهم هزيمة قال عنها التاريخ أنها فضيحة، وكان يقاتل جنبا إلى جنب مع الإمام فيصد عنه كل هجمة غادرة وضربة مباغتة لا يشغله عن ذلك شيء. زرع استمسال نصر بن خزيمة في قلوب العدو رعبا وهلعا، وشعر بأن بقاء نصر في ميدان المعركة يكلفهم الكثير من الجنود ويكسب جيش الإمام الثبات والاستبسال، فاستدعى قائد الجيش الأموي يوسف بن عمر فارسا من فرسانة يقال له نائل ابن فروة، وأعطاه سيفا لا يمر بشيء إلا قطع، وأمره أن يشتغل عن كل أمر وأن يكمن لنصر ابن خزيمة حتى يقتله. دار نائل في ساحة القتال يكمن لنصر ابن خزيمة، فلما أبصر نصرا على حين غرة ضربه على فخذه حتى قطعها، فضربه نصر حتى أرداه قتيلا، وهنا يطوي نصر آخر صفحات الوفاء ليترأس قافلة الاستشهاديين بعد عظيم تنكيل بجيوش المجرمين. لم تنتهي المعركة بعد عند ذلك المقام، فلم يشف قتله يوسف بن عمر، تبحث عن جثته وأمر بصلبها بجوار خشبة الإمام زيد عليه السلام ليكون هو ومعاوية بن إسحاق رفيق الإمام زيد بن علي عليه السلام في الاستشهاد والصلب والجنة كما كان رفيقيه في الدنيا.

0: مستمعين الكرام، وبهذا الوجع الكبير والألم الفادح نطوي معكم أعزائنا حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الوفاء. فكونوا في أمان الله ولطفه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج أهل الوفاء على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: في خضم معركة التحرر والكرامة، وفي ذروة توحش الطاغوت وأوج استفحال الفساد، ثمة صفحات مشرقة في تاريخ الإسلام هي مدرسة لكل الثائرين والأحرار في كل عصر ومصر. إمام الثائرين، إطلالة على ثورة الإمام الأعظم زيد بن علي عليه السلام. إمام الثائرين، برنامج تتابعونه في ذكرى استشهاد الإمام زيد ابن علي عليه السلام على إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. إمام الثائرين من إعداد وتقديم أيوب إدريس. إمام الثائرين إخراج مازن السنحاني.

بعد مدة تتجاوز العام قضاها الإمام زيد عليه السلام في الكوفة والبصرة يحضر للثورة ويأخذ البيعة، حدد عليه السلام غرة صفر من سنة 122 للهجرة موعدا لانطلاق الثورة. وكان الإمام عليه السلام قد حاول أن يحيط تحركه بالسرية التامة حتى لا تجهض الثورة في مهدها، لكن جواسيس السلطة الأموية كانت قد تسربت إليهم أخبار الثورة وموعد الخروج. لما علم الإمام زيد عليه السلام بذلك وأن موعد الثورة قد تسرب إلى السلطات الأموية، حاول أن ينقذ الثورة من أن تضرب في مهدها، فقرر أن يقدم موعد الثورة، فكان يوم الأربعاء الموافق 23 من محرم موعدا لانطلاق الثورة المباركة. بدأت الأحداث تتسارع، واستشعر بنو أمية اقتراب الخطر، ففي ليلة الثلاثاء الموافق 22 من محرم سنة 122 للهجرة أمر يوسف بن عمر وهو أمير العراق، أمر قائد شرطته الحكم بن الصلت بجمع أهل الكوفة في المسجد الأعظم ليحصرهم فيه، فبعث الحكم إلى العرفاء والشرط والمناكب والمقاتلة بأن يجمعوا أهل الكوفة في المسجد، ثم نادى مناديه: أيما رجل من العرب والموالي أدركناه في رحله الليلة فقد برئت منه الذمة، أؤتوا المسجد الأعظم. وفي يوم الثلاثاء أقبل الناس إلى المسجد وبقوا محصورين فيه. في ليلة الأربعاء 23 من محرم، وكانت ليلة شديدة البرد، خرج الإمام زيد بن علي من دار معاوية بن إسحاق بين أصحابه راكبا على بغلة شهباء، يلبس قباء أبيض تحته درع معتما بعمامة سوداء، ومعه سيف ودرقة، وبين يديه مصحف، فوقف وقال: أيها الناس، أعينوني على أنباط أهل الشام، فوالله لا يعينني عليهم أحد إلا رجوت له أن يجيء يوم القيامة آمنا حتى يجاوز الصراط ويدخل الجنة. ثم قال: سلوني، فوالله ما تسألوني عن حلال أو حرام، أو محكم أو متشابه، أو ناسخ أو منسوخ، أو أمثال أو قصص، إلا أنبأتكم به. والله ما وقفت هذا الموقف ولا قمت مقامي هذا حتى قرأت القرآن وأتقنت الفرائض والأحكام والسنن والآداب، وعرفت التأويل كما عرفت التنزيل، وفهمت الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والخاص والعام، وأنا أعلم أهل بيتي بما تحتاج إليه الأمة، وأنا على بصيرة من ربي.

كان أصحاب الإمام زيد يحملون الهرادي القصب فيها النيران ويصيحون بشعار الإمام يا منصور أمت. نظر الإمام عليه السلام إلى أصحابه فوجدهم قلة، فبعث أحد قادته القاسم بن كثير ومعه رجل آخر لينادي في شوارع الكوفة بشعاره يا منصور أمت، ليعلن للناس بدء المعركة.

في يوم الأربعاء 23 من محرم سنة 122 للهجرة، حدثت وقائع مهمة في مسار المواجهة بين الإمام زيد وبني أمية. كان الفارق العددي بين الجيشين كبيرا، فجيش الإمام زيد عليه السلام كان قرابة 1000 مقاتل على أكثر ما قيل، و218 على أقل الروايات، في مقابل جيش بني أمية بقيادة يوسف بن عمر الذي كان قوامه 12,000 على أقل التقديرات. بدأ الإمام بتشكيلة جيشه الذي كان قوامه كما في بعض الروايات 218 مقاتلا، فجعل الإمام عليه السلام نصر بن خزيمة قائدا على الميمنة، ومعاوية بن إسحاق على الميسرة، في جيش يقول سليمان الرازي في وصفه: لم أرى يوما كان أبهى ولا أكثر جموعا ولا أوفر سلاحا ولا أشد رجالا ولا أكثر قرآنا وفقها من أصحاب زيد بن علي. أمر الإمام زيد أصحابه أن ينتشروا في الكوفة وأن ينادوا أن من ألقى سلاحه فهو آمن، ثم انطلق الإمام زيد إلى الكناسة فحمل على من فيها من جند أهل الشام، ثم اتجه إلى الجبانة وفيها أكثر من 700 من الجند الأموي فحمل عليهم فهزمهم. ويوسف بن عمر قائد الجيش الأموي على التل يقول الراوي: فرأيته، أي الإمام زيدا، يشد عليهم كأنه الليث.

0: كان يوم الأربعاء حافلا بالمعارك، والتحم الجيشان مرات ومرات وفي أكثر من نقطة، وكانت الحرب أشبه ما تكون بحرب شوارع. استبسر الإمام عليه السلام وأصحابه أيما استبسال، فالإمام زيد هو الوثاب في صولاته وجولاته، محتزا للرؤوس هاتفا: والله لو كنت أعلم عملا أرضى لله من قتال هؤلاء لفعلته. ضاربا بيد حسينية حيدرية تستلهم القبس من عنفوان رسول الله، مقارعة لأكابر المجرمين، وكذلك كان رجاله الأبطال. انجلت معركة يوم الأربعاء عن 2000 قتيل من الجيش الأموي، وكانت معظم المواجهات بين الحيرة والكوفة. فقسم الإمام زيد جيشه إلى فرقتين: فرقة تواجه الجيش الأموي القادم من الحيرة، وفرقة تواجه الجيش الأموي المتواجد في الكوفة. بعد أن كانت المواجهات طيلة يوم الأربعاء، جاء يوم الخميس لتكون المواجهات أكثر تضحية واستبسالا، ففيه كان للإمام زيد عليه السلام وأصحابه مواقف بطولية خلدها التاريخ، فقد قاتلوا قتال المستميتين فكانت ملامح النصر تخطو إليهم. مضى يوم الخميس، وكان يوما داميا على جيش هشام بن عبد الملك، فقد انجلت معاركه عن 200 قتيل من الجيش الأموي، لكن الجراحة قد كثرت أيضا في أصحاب الإمام زيد، فأمر عليه السلام أصحابه أن يحيوا ليلة الجمعة بالصلاة والتهجد وقراءة القرآن والتضرع إلى الله، وقال لهم: وأنا أعلم والله أنه ما أمسى على وجه الأرض عصابة أنصح لله ولرسوله وللإسلام منكم. جاء يوم الجمعة وقد كثرت الجراح في أصحاب الإمام زيد عليه السلام، واستبان الوهن وترك ضعاف الإيمان المعركة، فقد روي أنه لم يزل أهل الكوفة يخرج الواحد منهم إلى أخيه، والمرأة إلى زوجها، والبنت إلى أبيها، والصديق إلى صديقه، فيبكي عليه حتى يرده. فأمسى الإمام عليه السلام وقد رق عسكره، وخذله كثير ممن كان معه، وثبت معه أهل البصائر الذين من فكوا يسقون الأعداء كؤوس الموت حتى قهروهم وهزموهم. فتراجع الأمويون وعلموا أنه لا قدرة لهم على المواجهة، فتحصنوا خلف الكثب والجدران. واستنجد العباس بن سعد بقائد جيش هشام يوسف بن عمر، وشكى إليه ما ناله من الزيدية، وسأله أن يبعث إليه بالنشابة، أي رماة السهام، فبعث إليه سليمان بن كيسان، وكان قائدا على كتيبة الناشبة، وكان عددهم 2300 رام، فجعلوا يمطرون جيش الإمام زيد بوابل من السهام. كان عدد من ثبتوا مع الإمام زيد لا يتجاوز 500 مجاهد، وقد نال الإمام عليه السلام الحزن والأسى على فقد أشجع فرسانه، فقد استشهد نصر بن خزيمة، وبعده معاوية بن إسحاق، واللذان استبسلا في نصرته عليه السلام.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج إمام الثائرين على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصير.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الإمام زيد بن علي لا يمثل منهجا فقهيا ولا يمثل مدرسة فقهية، إنما يمثل روح الإسلام ويمثل قيم الإسلام ويمثل أساسيات الإسلام التي كانت قد حرفت على يد يزيد وعلى يد معاوية، وانقلب الإسلام من حاكم عادل ومن حكم عادل ومن حكم يحمل الخير للأمة إلى حكم وإلى ملك عظيم وإلى تسلط واستبداد وإلى تسليط للسفهاء على رقاب الأمة. هكذا أراد الإمام زيد بن علي عليه السلام أن يعيد للإسلام صورته الحقيقية، أن يعيد للإسلام مكانته، أن يرجع الناس إلى دين محمد وليس إلى دين هند وأبي سفيان ومعاوية.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

تعد الحضارة اليمنية القديمة واحدة من أرسخ وأعرق الحضارات التي عرفتها البشرية، حيث لم تكن مجرد مجتمعات معزولة، بل كانت القلب النابض للتجارة العالمية والرابط الحيوي بين الشرق والغرب. في هذا الوثائقي نستعرض ملامح من تلك الأمجاد التي سطرها العرب العاربة، بدءا من تجارة البخور التي كانت تضاهي قيمتها الذهب، وصولا إلى العبقرية الهندسية التي تجلت في بناء السدود والمعابد. نسلط الضوء على عمق الجذور المعمارية اليمنية وكيف شكلت الأساس الأصيل للفنون الإسلامية، وذلك من خلال قراءة فيلم وثائقي لآثار اليمن.

البخور أقدم وأعرق وأثمن سلعة عرفها الإنسان، الذي صدرها اليمنيون منذ القدم إلى كل أنحاء العالم. وما زال يمثل البخور حاجة عزيزة في حياة اليمنيين، كما يظهر هنا في استعمال البخور في أحد الاحتفالات في مدينة زبيد.

وفي العصور القديمة لم تكن تمارس طقوس الاحتفالات الدينية والدنيوية من غير البخور. فهذا التمثال الذي يعود تاريخه إلى 2400 عام لامرأة يمنية تحمل في يدها مسرجة وفي اليد الأخرى قطعة بخور، وهي تقوم ببعض الطقوس الدينية. ولم تقتصر استعمالات البخور على المعابد والقصور فقط، وإنما استعمله بسطاء الناس. فالفلاح في العصور القديمة كما تقول النقوش كان يحرق البخور في حقله ليتقرب من الآلهة طلبا للبركة، وكان يدخل البخور ويستعمل في تركيب الأدوية والعلاج، ويدخل في مراسم الدفن. لهذا ولغيره من الأسباب كان الطلب على البخور في أسواق اليمن عظيما، وما زالت أسواقه حتى اليوم عامرة، فعادة استعماله لم تنقطع أبدا في أي فترة من فترات التاريخ.

وكانت تجارة البخور تشكل مصدرا لثراء هائل قبل الألف الأول، وكذلك بكل ما تعلق بها من صناعات وحرف مثل صناعة المباخر التي ما زالت حية في اليمن، كما يظهر في الصورة ورشة صناعة المباخر في مدينة حيس التي اشتهرت بصناعة المباخر منذ مئات القرون.

وكانت السيطرة على تجارة البخور تعني السيطرة على مصادر القوة والثراء في العالم القديم، لأن الملايين من الذهب والفضة كانت تصرف على شراء البخور الذي كان يحرق بكميات هائلة في معابد مصر الفرعونية وهياكل أشور وبابل وقصور روما ومعابدها وغيرها من حواضر ذلك العصر.

0: لهذا كان الصراع على أشده بين ممالك العالم القديم ودوله لاحتكار تجارة البخور والسيطرة على طرقها البرية والبحرية. وكان النصر في ذلك الصراع حليف اليمنيين العرب، إذ تمكنوا ابتداء من الألف الأول قبل الميلاد من بسط سيطرتهم المطلقة على هذه التجارة وطريقها الشهير المعروف بطريق البخور واللبان. وكان ذلك الطريق يمتد من قنا في حضرموت على المحيط الهندي إلى غزة في فلسطين على شاطئ البحر المتوسط. وبرز ملوك اليمن في ذلك العصر كقوة تجارية وعسكرية يضرب بقوتها وشدتها وثرائها ورقيها المثل. وأورد المؤرخون عنها أخبارا تشبه الأساطير، فذكروا أن الأفاعي المجنحة ذات الألوان الغريبة تحرس أشجار البخور في العربية الصعيدة، وأن قصورا ومعابد ملكوها كانت قائمة على أعمدة محلة من ذهب، وأن أفاريز منازلهم وأبوابهم مرصعة بالجواهر، وأنهم يقيمون السدود العملاقة والأنفاق الضخمة، وأن جنات بلادهم لا مثيل لها في الكون. ولكن من هم هؤلاء العرب اليمنيون الذين نتحدث عنهم؟ ومن هي تلك الممالك العربية والدول التي نحن بصددها؟ بل ولماذا نتطرق إلى تاريخ اليمن القديم وحضارته قبل الإسلام؟ رغم أننا نتحدث عن عمارة اليمن وفنونها التي ظهرت في اليمن بعد دخول الإسلام. الأسباب كثيرة، لكن السبب الرئيسي أن بعض مؤرخي الغرب ومستشرقيه الذين تناولوا موضوع تاريخ العمارة والفنون الإسلامية في دراساتهم وكتبهم يعيدون أصول العمارة والفنون الإسلامية دائما إلى الرومان واليونان وغيرهم، ويتجاهلون أي دور لليمنيين العرب ودورهم في الجزيرة العربية، وهذا مناف للحقيقة العلمية وللتاريخ. ولتوضيح هذه المسألة يوضح الأستاذ الدكتور يوسف عبد الله رحمة الله تخشاه هذه المسألة في هذا الوثائقي الذي تم إجراء اللقاء معه عام 82-900-1000، ونستمع إليه.
1: الخطأ الأساسي أن هؤلاء المستشرقين أو العلماء الأجانب وخاصة الأوروبيون ينطلقون من مركزية الأوروبية، يعتقدون دائما أن كل شيء بدأ في اليونان وكل شيء بدأ في أوروبا، وأن الحضارات الأخرى هي حضارة تابعة وتتلمذت على هذه الحضارات. وهذا الرأي لا يمثله في الواقع كل المستشرقين أو كل العلماء، ولكن هذا الرأي السائد. إذن لابد وأن نقر منهجيا بأن لكل شيء أثر، وأن لكل شعب إمكانات أن ينجز وأن يعطي وأن يبدع. الإسلام أتى بحضارة جديدة ولا شك، الإسلام كله حضارة، ولولا الإسلام لما تفجرت طاقات العرب، ولكن للعرب أيضا محاولات قبل الإسلام، وكانت المحاولات العربية المكثفة قبل الإسلام موجودة في بلاد اليمن وفي بلاد الشام، يعني مناطق الاستقرار. هذه البلاد التي شهدت حضارات راقية وعرفت الكتابة وعرفت التعقيد الحضاري قبل الإسلام هي التي رفضت أيضا المحاولات الأولى إبان الفتوح الإسلامية في إقامة الحضارة الإسلامية. يعني عندما وصل المسلمون الفاتحون الأوائل إلى بلاد العراق وأرادوا أن يؤسسوا الكوفة، كان لابد وأن يبنوها على طراز ما. من هم الذين كانوا يستطيعون أن يضعوا خطة مدينة؟ هم أولئك الذين أتوا من مدن، وهذا فضلهم لأنهم أتوا من مدينة، واليمن كان فيه مدن مبالغة مئات المدن. إذا نقلوا هذا التراث المعماري وهذا التفكير الهندسي في تخطيط المدن، فبنوا الكوفة، وهكذا بنوا البصرة، وهكذا بنوا الفسطاط، وهكذا بنوا القيروان، وهكذا بنوا مدن في الأندلس.
0: وبناء على ما ذكره البروفيسور المرحوم يوسف عبد الله، فإننا سنعرض أهم الإنجازات المعمارية التي حققها اليمنيون قبل الإسلام، ونبحث في خصائص وأصالة هذه العمارة كأحد الأسس والجذور التي اعتمدت عليها العمارة الإسلامية وانطلقت منها.

بدأ تاريخ اليمن القديم هنا في وادي الجوف بحوالي 3000 سنة قبل الميلاد، ولكن تاريخه المدون والمعروف بدأ في 1000 الأول قبل الميلاد. ويقع وادي الجوف في شمال شرقي اليمن، ويعتبر من أغنى مناطق الجزيرة العربية بالآثار اليمنية القديمة التي ما زالت معظم أخبارها وشواهدها أسيرة رمال هذا الوادي. شهد وادي الجوف أكثف نشاط سكاني وعمراني عرفته اليمن في العصر القديم، فقد ظهرت فيه حواضر اليمن ومدنه التاريخية التي انطلق منها اليمنيون في هجرات متعاقبة إلى شتى أنحاء العالم القديم.

وسبب ظهور حضارة الجوف وغيره من الوديان الواقعة بين الربع الخالي والمرتفعات اليمنية هو أن مياه الأمطار التي تنحدر من تلك المرتفعات إلى الوديان تحمل معها الطين الذي يجعل هذه الوديان شديدة الخصوبة وصالحة للزراعة وإقامة المستوطنات البشرية.

وما زال السفر إلى الجوف مغامرة للسائق الذي ليس لديه خبرة بالرمال والكثبان، كما أن الوصول إلى الآثار في الوادي أمر شاق. ولهذا رافقنا الأستاذ محمد مصلح العزي مدير الآثار في محافظة مارب، طبعا كان ذلك عام 82 900 و1000، لاستكشاف آثار وادي الجوف.

في مطلع الألف الأول قبل الميلاد ظهرت هنا أعظم دولة عرفها تاريخ اليمن القديم، وهي دولة سبا التي أقامت عاصمتها الأولى في هذا الموقع المعروف باسم صرواح.

0: تاريخ دولة سبأ هو تاريخ اليمن وعموده، وملوك سبأ الذين كانوا يسمون أنفسهم بالمكرب هم أول من حكم اليمن، ويعتبر المكرب يسع أمر أي كاهن سبأ وملكها أول اسم ورد ذكره في النقوش الحجرية. وكان ملوك سبأ يطلقون على أنفسهم ألقابا فخمة مثل وتر أي العظيم، وكذلك المضي، وذرح أي الشريف، وينوف أي السامي. مدينة صرواح هذه لعبت دورا هاما في الفترة الأولى من تأسيس دولة سبأ، فمنها انطلق السبائيون للسيطرة على طريق اللبان والبخور، ومنها خرجوا لتوحيد مدن اليمن وإنشاء دولة مركزية. تقع مدينة صرواح على مرتفع من الصخور الطبيعية، ويبلغ طولها 260 مترا وعرضها 240 مترا، ولا يزال اسم باني معبدها ظاهرا على أحد النقوش في الواجهة الأمامية. ويقرأ النقش لنا بلغة المسند العربية القديمة الأستاذ محمد مصلح العزي.
1: مع الأسف الشديد حدث تغيير في المبنى، بحيث أنه نقلت النقوش من مواضعها الأساسية ووضعت بهذا الشكل المعكوس. طبعا هذا النقش يحمل اسم الباني لمعبد صرواح، وهو يدع إيل ذرح بنت سمة علي. وهذا طبعا كما قلنا اسم الباني. والتغييرات طبعا الذي حدثت على هذا المبنى تم عبر العصور الإسلامية، بحيث أعيد استخدام المعبد كمقر سكن الذي بقوا في هذه المنطقة.
0: بنيت أبراج صرواح التي يبلغ ارتفاعها 15 مترا بالحجارة المهندمة، وكذلك سورها الذي قطعت حجارته على هيئة كتل مربعة ومستطيلة، تميز بناؤها بدقة متناهية. وتعتبر عمارة صرواح من أول وأقدم شواهد حضارة العرب المعمارية التي أرسيت قواعدها في الجزيرة العربية قبل 3000 عام.

يتكون بناء المعبد من ساحة مكشوفة تحيط بها أروقة مسقوفة قائمة على أعمدة مضللة على هيئة شرفة، وللأسف تهدمت تلك الأروقة وأقيمت بحجاراتها الأبنية الأخرى، ولكن المعبد ما زال محافظا على طابعه السبائي. ومن أهم آثار هذا الموقع نقش النصر أو نقش صرواح الكبير، ويعتبر من أهم الوثائق السبائية، إذ يعود تاريخ كتابته إلى عهد الملك كرب إيل وتر الذي يمجد النقش أعماله كالتالي: كرب إيل وتر لكونه ملكا على سبأ، وذلك يوم أخذ العهد على الناس والميثاق بحبل يعتصمون به وبحق يؤدونه، ويوم نظم لسبأ مجلس العشرة ليأتم الناس بهم وليطيعوا أمرهم طاعة رجل واحد، وهو مجلس الشورى الذي أسسه السبائيون كشكل من أشكال الديمقراطية في تلك المرحلة المتقدمة من تاريخ العرب.

تمكن العرب السبائيون في الألف الأول قبل الميلاد من السيطرة على الجزء الجنوبي من المحيط الهندي وتحكموا في رياحه الموسمية، وصارت سفنهم تجوب مياهه تحمل الحرير والتوابل من الهند والصين، والذهب والعاج من أفريقيا، واللبان والبخور من حضرموت، ثم تنقله قوافلهم البرية من ميناء قنا وشبوى وادي الجوف ونجران، ثم مكة والمدينة ومدائن صالح، ثم إلى البتراء وغزة في فلسطين، حيث تحمله السفن إلى أسواق العالم القديم. من أجل إحكام السيطرة على طريق القوافل، شيد السبائيون لدولتهم الظافرة عاصمة جديدة. هنا في وادي أذنة، وأطلقوا عليه اسم مارب المعروفة باسم مارب، وتعني الماء الكثير أو السيل الكثير.

الخرائب والأطلال التي نشاهدها الآن هي خرائب مارب التي أقامها الأهالي مكان العاصمة السبائية العريقة التي طبقت شهرتها الآفاق وكانت رمز قوة وعبقرية لعرب اليمن، والذي يؤسف له أن تتعرض واحدة من أشهر مدن التاريخ الإنساني لهذا الخراب الهائل، سواء بفعل الطبيعة أو الإنسان. فقد هدم بعض الجهلة من السكان معابد مارب وقصورها ومرافقها الأخرى ومن حجارتها ونقوش السبائيين التي تعتبر من أهم وثائق الحضارة الإنسانية، بنوا بيوتهم وزينوا واجهاتها كما نشاهدها. وفوق هذه التلة الكبيرة كان يقوم قصر يعتبر مقر ملوك سبأ ورمز دولتهم، ويعتقد علماء الآثار أن هذا القصر مدفون تحت هذه الأنقاض، فهو يعتبر أول نموذج للقصور والقلاع التي عرفتها الجزيرة العربية.

اندثرت آثار العمائر التي كانت تقوم داخل أسوار المدينة، ولم يبقى إلا بعض حجارتها ونقوشها وأعمدتها. مثل هذه المجموعة من الأعمدة التي ما زالت قائمة في مسجد مارب الصغير الذي تم بناؤه في عام 99 للهجرة، وكان سكان مارب يؤدون الصلاة فيه كما كانوا يصلحونه ويرممونه ويحافظون على أعمدته الثمينة التي تعتبر أقدم الأعمدة التي عرفها تاريخ العمارة في العالم.

ومن أهم المآثر التي خلفها العرب السبائيون في مارب هو هذا البناء الذي يقع خارج أسوار المدينة التاريخية على بعد كيلومترين، والذي يعرف باسم عرش بلقيس، ولكنه ليس كذلك، فهو لم يكن عرشا ولا قصرا، وإنما كان معبدا يعرف بمعبد أوام. وقد شاع بين الناس تسميته بعرش بلقيس نسبة إلى بلقيس ملكة سبأ الشهيرة. الغريب في تاريخ الملكة بلقيس أن الحفريات والكشوفات التي أجريت في مارب حتى الآن في عام 1983 لم تكشف عن أثر أو نقش يمت لها بصلة، رغم اكتشاف نقوش سبائية ورد فيها ما يزيد عن 50 اسما لملوك وملكات سبأ.

تغطي الرمال بشكل كثيف معظم أجزاء هذا المعبد الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثامن قبل الميلاد، أي إلى سنة 2800 عام خلت. ويظهر القسم الجنوبي من المعبد على هيئة نصف دائرة، ويبلغ سمك جدرانه الخارجية 4 أمتار تقريبا، وهو مشيد بأحجار مهندمة بني باطنها بقواطع عمودية وعرضية من الحجر، بينما كان 2 منها مسافة 60 سنتيمترا. هندسة هذا المعبد فريدة في تاريخ العمارة الإنسانية، ويظهر أن المعبد كان يمثل منطقة مقدسة أكبر بكثير من فكرة المعبد العادية.

0: مدخل المعبد يضم بقايا من صفوف أعمدة أبرزها ثمانية مضلعة وقائمة بصف واحد على ارتفاع ما يقرب من 10 أمتار، وكان يقوم فوق تلك الأعمدة سقف لكامل بناء المعبد. وتدل هندسة هذا المعبد على وجود مهندسين وعمال مهرة وأدوات بناء دقيقة الصنع وإبداع معماري أصيل قبل 3000 عام.
1: سبق التنقيب في هذا الموقع من قبل البعثة الأمريكية المعروفة لويندل فيليبس في عام 52، ولم تكتمل البعثة في تنقيباتها، إنما المشروع المطروح حاليا بأن البعثة سوف تواصل التنقيب في هذا المكان إن شاء الله في عام 88 استكمالا للدراسة التي سبقت أنذاك في عام 52، وربما من خلال التنقيبات في هذا الموقع الضخم قد نعثر على نقوش توضح لنا الكثير والكثير حول التاريخ اليمني، والذي لم يعطى أو لن يعطى حتى الآن حقه من الدراسات والبحث والتنقيب العلمي.
0: نتجه الآن إلى سد مارب عام 1983 بمحاذاة هذه الأراضي الشاسعة التي تقع هنا في هذا الوادي الذي اشتهر عند العرب بأرض الجنتين، كما ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة سبأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. يرافقنا الأستاذ العزي إلى سد مأرب الذي يعتبر بحق أعظم إنجاز هندسي حققه اليمنيون في 1000 قبل الميلاد،

وأهم شاهد على حضارة اليمن المعمارية والزراعية. أقيم سد مارب في هذا الموقع الذي تحيط به جبال كثيرة، حيث تنحدر الوديان والشعاب التي تصب كلها في منطقة سد مارب.

ويقع السد في هذا المضيق الضيق بين هذين الجبلين، جبل البلق الشمالي وجبل البلق الجنوبي، وتبلغ المسافة بينهما حوالي 600 متر. وفي هذا المضيق كانت تتجمع مياه السد، وبين المنفذ الشمالي هذا والمنفذ الجنوبي الذي يقع في الناحية الأخرى تظهر الأراضي الشاسعة التي كان السد يرويها، والتي تمتد من هنا من موقع السد إلى مدينة مارب التاريخية بمسافة مقدارها 30 ميلا. ولكن كيف بدأت عمارة هذا السد العجيب وكيف انتهت؟

0: يظهر نقش ماثل على أحد حجارة المنفذ الجنوبي، ويتمكن خبراء الخط المسند من قراءته بوضوح. كما يظهر أيضا في جدران المنفذ الشمالي نقش آخر يظهر فيه اسم الملك وحفيده، ويقوم الأستاذ العزي بقراءته بالخط المسند.
1: كربئيل بين بن يسع أمر مكرب سبأ بني.
0: يتضح لنا أن تاريخ اليمن ليس مجرد أطلال صامتة أو نقوش محفورة على صخور صرواح ومارب، بل هو قصة كفاح وابتكار لإنسان طوع الطبيعة القاسية ليبني أرض الجنتين. إن استعادة هذا التاريخ وتصحيح المفاهيم حول أصول العمارة والفنون في الجزيرة العربية ليس مجرد ترف فكري، بل هو واجب لإنصاف حضارة كانت يوما ما سيدة التجارة والسياسة في العالم القديم. وتبقى آثار اليمن رغم ما تعرضت له من إهمال شاهدة على أن جذورنا العربية ضاربة في عمق التاريخ، وأن عبقرية الأجداد لا تزال تلهم الأجيال بعظمة ما أنجزوه قبل آلاف السنين.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00
2: في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.
3: والإمام الأعظم زيد بن علي سيد العابدين ابن الحسين سيد شباب أهل الجنة ابن سيد الوصيين وإمام المتقين الأنزع البطين الإمام علي صلوات الله عليهم أجمعين. عرف الإمام زيد في المدينة بحليف القرآن، فقد كان كثير التأمل وتلاوة كتاب الله عز وجل، وقد عكف على التدبر فيه والتأمل لآياته 13 عاما، فقل خروجه إلى الناس وجلوسه إليهم. ومرة سئل الباقر عن أخيه الإمام زيد فقال: والله لقد اشتد شوقي لسماع حديثه والجلوس إليه، ولكن والله ما فينا من يتجاسر أن يقضى عليه خلوته، فقد انقضع للتأمل في كتاب الله عز وجل، وإنه ليقف مع الآية يرددها ويتأمل معانيها حتى يخر مغشيا عليه، فهو بحق والله حليف القرآن. وها هو أبو حنيفة رحمه الله يقول: شاهدت زيد بن علي كما شاهدت أهله، فما رأيت في زمانه أفقه منه ولا أعلم ولا أسرع جوابا ولا أبين قولا، لقد كان منقطع النظير.

فيما يتعلق بالموقف الإيراني فهو قوي ومتكامل رسميا وشعبيا، وهو يمتلك المقومات اللازمة لقوة الموقف معنويا وماديا. وبدأ الرد فعليا بعملية الوعد الصادق 3، وأمطر كيان العدو الإسرائيلي بالصواريخ المدمرة والفتاكة وبزخم كبير. وضع الجمهورية الإسلامية في إيران متين ومتماسك عسكريا، اقتصاديا، اجتماعيا، شعبيا، رسميا، قياديا. بنية النظام الإسلامي بنية قوية ومتماسكة، والعدو الإسرائيلي تورط في عدوانه على الجمهورية الإسلامية. وهذا العدوان هو لن يتجه بالجمهورية الإسلامية إلى الانهيار والضعف، بل هو فرصة لها لإلحاق الهزائم الكبيرة بالعدو الإسرائيلي والتنكيل به، وإعادة الاعتبار للجمهورية الإسلامية ولهذه الأمة بكلها تجاه قطرصة وبلطجة ووحشية وإجرام وطغيان العدو الإسرائيلي.

0: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
4: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني.

0: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مش وقته خالص.
2: اش فيه؟ مالك؟ خوفتنا.
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
1: بثلي. انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتي بثلي ساعة بس.
3: لحظة، انت رقمك 7-0؟
1: ايوه.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري؟
5: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
6: 7-0، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
8: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
11: لقد علمنا الإمام زيد عليه السلام كيف نثبت في وجه الطاغوت مهما امتلأ من إمكانيات ومهما استخدم من وسائل وأساليب. كما علمنا الإمام زيد عليه السلام أن نتحرك ولو بالقليل القليل، وأن النصر سيكون حليفنا.
12: إذاعة آفاق FM، منبر للإمام زيد في ذكرى استشهاده، يشع وعيا ويضيء بصيرا.
13: يا زيد، ما لي أستمدك موقفا وأرى المواقف في سواك عقيمة، والخائبون يهندسون مآرباً

ويسطرون مهانة وحزيمة. هذا زمانك في الزمان وفي الرؤى، ما زال هما في الكرام وشيمة.

روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حقوق العلماء. وحق الله على عبده في معرفة حقوق العلماء الدالين عليه في الأمر والنهي، أن يسألهم إذا جهل، وأن يعرف لهم حقهم في تعليم الخير. وحق الله على العالم في علمه ألا يمنعه من الطالبين، وأن يغيث به الملهوفين.

ولذلك نحن على بصيرة من أمرنا، على ثقة بصحة موقفنا. نحن منذ بداية العدوان الإسرائيلي وجهنا فيه مع القول الصواريخ والطائرات المسيرة والموقف في العمليات البحرية وكل ما نستطيع وبالإنفاق المالي وغير ذلك. كل هذا تحرك فيه شعبنا في إطار موقف واضح عزيزا على الكافرين. رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة بالله، توكل على الله، أن هذا هو الاتجاه الصحيح.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال الإيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، استمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

أبا يحيى، أبا يحيى، أبا يحيى، أراك منارة العليا، لأنك منتهى أملي وفي مجرى دمي تحيا. أنرت دروب ذاكرتي وكنت لرحلتي وحيا، أحبك آمرا لغتي وعندك أعشق النهيا، لأنك نهج إنسان عزيز لم يكن نسيا. إذا حر الحياة دها يراك الظل والأفيا، لأنك دوحة نبتت بروض علم الدنيا، تفوق مذاهبا ورؤا تجول بأمة عميا. رضعت الذكر عن سلف وحزت عزائم الفتيا، تعيش بأمة ولها تموت وتمنح المحيا. تعز عن التمذهب في فضاء يألف النأيا، وتحوي علم آباء وكل بحارنا تعيا. عجبت لأمة عطشا وكفك تحمل السقيا، وتأخذ دينها صورا تجسد ملة الأزياء. هوى كل الطغاة ولم تزل تستأنف السعي. عجبت

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يعاقب علي. الإمام زيد عليه السلام.
1: قام الإمام زيد يوما خطيبا في أصحابه فقال: يا معاشر الفقهاء ويا أهل الحجة، أنا حجة الله عليكم، هذه يدي مع أيديكم على أن نقيم حدود الله ونعمل بكتاب الله ونقسم بينكم فيئكم بالسوية، فاسألوني عن معالم دينكم، فإن لم أنبئكم عن كل ما سألتم عنه فولوا من شئتم ممن علمتم أنه أعلم مني، والله ما كذبت كذبة منذ عرفت يميني من شمالي، ولا انتهكت محرما منذ عرفت أن الله يؤاخذني به. ثم قال: اللهم لك خرجت وإياك أردت، ولرضوانك طلبت ولعدوك نصبت، فانتصر لنفسك ولدينك ولكتابك ولنبيك ولأهل بيتك ولأوليائك من المؤمنين، اللهم هذا الجهد مني وأنت المستعان.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصح المسلمون والعرب؟

0: تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
1: في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.

فيما يتعلق بوضعنا في اليمن، نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر، اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليكما في الجولات السابقة. نحن لسنا على الحياد.

0: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق البصر، حق البصر، وحق الله في البصر غضه عن المحظورات ما صغر وما كبر، ولا تمده إلى ما متع الله به المترفين. واترك انتقال البصر فيما لا خير فيه، ولكن ليجعل المؤمن نظره عبرا، فإن النظر باب الاعتبار.
1: كانت كربلاء وكانت الفاجعة بكل ما تحمله من دلالات انحراف الأمة عن المنهج النبوي القويم، حتى أوشكت معالم الدين أن تندرس، وصار الخنوع والسكوت عن الظلم دينا يعتنقه الناس. وهناك في إحدى بيوتات أهل البيت النبوي الشريف في المدينة، كان زين العابدين يتأمل في حال أمة جده، ليرى نفوسا منهزمة وعزائم محطمة وأفواها مكممة، فانطلق ليعد جيلا قادرا على تحمل مسؤوليته تجاه هذا الدين وهذه الرسالة الخالدة، يوجه ويعلم ويربي. كل ذلك وحتى لا تشتبه الأمور ويصير الأمر في طي النسيان، كان يدعو فيقول: اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز، واشدد أزره وقوي عضده، وراعه بعينك واحمه بحفظك، وانصره بملائكتك وامدده بجندك.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: يحيى وما يحيى خفي،
2: يحيى وما يحيى خفي، يحيى وما يحيى خفي، وهو الوفي ابن الوفي، رفع الأسنة واللوى ومضى بكل تلهف، حمل الهداة بقلبه من عترة الهادي الصفي، وكفى بآل المصطفى قرناء آي المصحف. يحيى أقول فيرتقي شعري وتزهو أحرفي، من أمة نبوية منها المكارم تصطفي، خاضوا المنون بعزة وأمانة وتشرف، قصدوا رضا الله لا عرضا ولحظة زخرف، رفضوا الحياة بذلة من ظالم متعسف، آل النبي فضائل عظمى وروعة موقف. قل للشباب بعصرنا من ناشئ ومكلف، سيروا على آثارهم إن كان ثمة مقتفي، آل النبي نوابغ بلغوا الكمال المعرفي، أنسابهم بفعالهم وبدون ذلك تنتفي، إن العراق تقضي وبغير فعل تنطفي، يحيى تشرف عصره وكتاب كل مؤلف.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: زيد عليه السلام جاء لإحياء دين الله وجاء للإصلاح بأمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: والله لوددت أن يدي ملصقة بالثريا ثم أهوي إلى الأرض فأقطع قطعا قطعا، وأن في ذلك صلاح أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق، من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة بسم الله. أقول فيها بسم الله ليست مجرد كلمة نتبرك بذكرها، بل هي حقيقة لا يمكن أن يتم شيء من دونها، فمن قالها وهو موقن بها تحقق ببركاتها، وإلا كان حظه منها كلماتها. في هذه الكلمة أشير إلى معاني بسم الله والتي أمرنا بذكرها في المحال المختلفة. حتى في قراءة القرآن الكريم نبدأ في كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم، والله تعالى في كل محل بسم الله مجراها ومرساها. الله تعالى ذكر أن سليمان عليه السلام عندما أرسل الرسالة كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا دليل على أن هذه البسملة أو التسمية موجودة في كل الأمم. لماذا؟ لأنها أساس العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمة لها دلالات متعددة، الكثير أو ربما بعض يقصرها على تبرك، يقول نتبرك بذكر الله، يعني نبدأ بسم الله يعني نتبرك بذكر الله من باب البركة. طبعا هذا معنى صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى البركات كلها من الله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده. فكل البركات، كل الخيرات، كل الفضل، كل الشرف، كل العزة، كل الكرامة كلها بالله. وبالتالي المؤمن عندما يذكر الله هنا يستشعر هذه المعاني وتتنزل عليه البركات، والله تعالى يبارك له. بذلك عندما يأكل مثلا يتذكر أن هذا نعيم الله، هذا نعيم من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله، لولا الله لما كان هذا الطعام، ولما كان هذا الشراب، ولما كان هذا المركب، ولما كان أي شيء. وبالتالي يعني هذه الكلمة يتبرك بها وفي نفس الوقت يتذكر بها. كذلك هذه الكلمة كلمة لها دلالة تشريعية، المؤمن عندما يقول بسم الله يعني أن الله تعالى هو الذي أذن لي بهذا الأمر. يعني أنا عندما مثلا يذبح الحيوان، يعني ذبح الحيوان يعني لو لم يأذن الله تعالى فيه لما جزى لنا ذلك. أقول هذا الحيوان محترم وحي مثلنا، ولكن عندما يقول يعني هذا بسم الله يعني الله تعالى هو الذي أذن لنا، والله تعالى هو الذي أمرنا بأن نسمي اسمه عند ذبحنا له. وبالتالي كأننا نقول للحيوان يعني نذبحك بسم الله وبأمر الله وبإباحة الله وليس بأهوائنا. يعني وهنا الفرق الكبير بين هذا الأمر، المؤمن عندما يفعل الشيء بهذه النية، يعني لا يفعله هكذا من عنده ومن تلقاء نفسه، بل يقوم به بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل أكل يتذكر، يقول يا ربي أو هذا الطعام أكله لأن الله تعالى أذن له. ولذلك الشخص الذي يقول بسم الله ليشرب الخمر ويقول بسم الله، أو يأكل لحم الخنزير ويقول بسم الله، أو يمارس المعصية وهو يقول بسم الله، هذا يسخر من الله. لأنك لو قلت بسم الله يعني لو تذكرت الله حقيقة، فأين تذكرك لأوامره ونواهيه؟ أين تذكرك لتشريعه؟ أين تذكرك لتكليفه لك؟ فبسم الله يعني تدل على أن الشيء هو الذي أن ذلك الشيء مأذور لنا فيه. ولذلك المؤمن عندما يتعلم هذه المعاني يعني بسم الله تذكره دائما بالله، يعني ونحن مطالبون بأن نذكر الله تعالى في كل الأحوال، لأن الغفلة هي مرتع الشيطان، الغفلة هي التي تسبب في الخواطر السوء. الشيطان إذا ذكرنا الله خنس وابتعد عنا، لكن إذا غفلنا فهنا تأتينا صوره وتأتينا لقطات مختلفة. الإنسان دائما معرض كما يقال مثل ما البث، كأنه دائما أمام جهاز تلفزيون، يعني هذا الجهاز دائما فيه بث دائم. الذكر هو الذي يجعل الإنسان منصرفا إلى قنوات الفاضلة، قنوات الفضيلة، القنوات التي تدعوه إلى الخير، يسمع من خلالها القرآن، يسمع من خلالها المعاني الطيبة. فإذا ما غفل هناك أنه أغلق تلك القناة، وماذا يأتي بدلها؟ قناة أخرى، لأن خاطر الإنسان دائما مشغول، إن لم يشغل بالخير شغل بالشر، إن لم تشغله الملائكة شغلته الشياطين، إن لم يشغله الحق شغله الباطل. لذلك هذا الإنسان دائما هكذا، يعني مثل الكهرباء لابد دائما السيارة الكهرباء لها بسارها، هكذا نفس الإنسان. لذلك بسم الله لها هذه الدلالات. بسم الله يعني تصلنا بالله سبحانه وتعالى، تصلنا بالبركة، تصلنا بالفضل، تصلنا بمدد الله تعالى، تصلنا بسم الله تتضمن حتى معنى الشكر، وهي في الأصل يعني أحد مصادق الشكر، لأن الشكر ليس فقط كلمة، الشكر بالدلال من معاني الشكر الاعتراف بالنعمة لخالقها ولصاحبها. فلذلك عندما نقول بسم الله نحن نعترف أن هذا الأمر بسم الله بالله وليس بنا، لا نقول إنما أوتيته على علم عندي، وإنما نقول هذا بسم الله بفضل الله بكرم الله. فلذلك الذي يقول هذه الكلمة وهو بهذه المعاني فتؤثر فيه ويبارك له في كل شيء، ويسعى عندما يقول بسم الله أيضا لها دلالاتها في الأوامر المختلفة، يعني أني بسم الله ما دمت أكلت بسم الله وشربت بسم الله فعلي أيضا أن أنفذ أوامر الله، يعني مثل ما شخص يعني ينعم عليه، يعني شخص مثلا يقول الآن موظف مثلا في شركة مثلا فيأتي ويتغدى كل شيء وفر له كل شيء، يقول الآن الحمد لله أنتم أخذتم مرتباتكم وطعمتم وشربتم وارتحتم، هيا قوموا بأعمالكم، هكذا بسم الله كذلك. يعني بسم الله حتى في لغاتنا العامية نقول يعني بسم الله يعني هيا يعني قوموا، يعني بسم الله لأننا نقولها في كل المحال. ولذلك بسم الله هذه فيها هذه الدلالة على أن كل المعاني هي من الله، سواء نربطها بالله سبحانه وتعالى من حيث التشريع أو من حيث التكوين. فنقول هذا الطعام من الله وفضل من الله، وفي نفس الوقت من حيث التشريع أننا نشكر الله تعالى عليه وأن نراعي أن يكون ذلك الطعام من حلال ومن كل الجوانب. الذي يفعل هذا الأمر طبعا سيبارك له فيه. ولذلك بسم الله منهج حياة، يعني حتى المؤمن دائما يتذكر الله ويتواضع ويقول أن الله تعالى الذي أعطاني هذه النعمة يمكن أن يسلبها مني في أي لحظة، ولذلك يسلم له ويستسلم له ويشكره. وطبعا هذا الشكر هو الذي يجعله متواضعا مؤدبا، يضع النعمة في موضعها الصحيح ولا يستعلي بها ولا يتغتر بها. ولذلك لها لهذه التسمية دورها الكبير في البركة. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، لا بركة فيه ولا قيمة له، والحمد لله رب العالمين.
1: رب اهدينا بكتابك وارزقنا فهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه، إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
8: سلام الله عليكم أعزائي المستمعين، ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. حل الصيف ضيفا ثقيلا على المناطق الجنوبية الخاضعة للاحتلال السعودي، موجات حر قوية وانقضاء على الكهرباء طوال اليوم. السعودية التي وعدت بإعمار عدن وتفعيل المؤسسات وبنائها وتشغيل خدماتها خاصة بعد صراعها مع انتقالي والقوات الإماراتية.
9: وتطرق اللقاء إلى الدعم المقدم من المملكة للقطاعات الحيوية وأهمية استمرار دعم قطاع الكهرباء وإعادة تشغيل مصفات عدن لما لها من دور حيوي في دعم الاقتصاد المحلي.
10: المحافظ شيخ أشاد بالدعم والإسناد المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للعاصمة عدن، مثمنا مواقفها الأخوية الصادقة قيادة وحكومة وشعبا.
8: ايوه تمام، وما عاد باقي.
11: منحة المشتقات النفطية بقيمة تتجاوز 422 مليون دولار.
12: وصول الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن.
13: زي ما ذكرت قبل قليل انه موضوع المشتقات النفطية اللي تشغيل كل المحطات وبالتالي جميع المحطات.
8: هذا الظاهر في الإعلام، لكن الواقع في عدن كيف؟ وفي حضرموت والمكلا وتعز وكل المناطق الجنوبية، ما هو الذي قدمته يا سعودي لهم؟ ما هو؟
14: بسبب مملكة الخير، مملكة الأشقاء، المملكة العربية السعودية. إحنا بفضل السعودية اليوم نايمين بالشارع، والله بالشارع، إحنا وأولادنا حتى العجيز نايمين بالشارع كبار السن. يعني أبسط حقوقنا وهي الكهرباء حرمنا منها. إن كنتم
8: يا عيبة، هذا هو الواقع. أصبح المواطن اليمني بدل ما يحلم ويطمح يرجع يدور حقوقها الأساسية من ماء وكهرباء وما إلى ذلك. طيب أين حكومة النفاق والفنادق من هذا الوضع؟ وينهم؟
4: عدن تفترش الشوارع وسلطة الارتزاق تتغطى بالفشل، مدينة تلقى إلى الجحيم بينما تتفرج سلطات الارتزاق ببرود يثير السخط.
15: ولا نشتري واحد منهم، لا تعالوا، لا شرعية، لا انتقالي، كلهم برا.
16: ما هو كهرباء
15: ومن؟
4: ثورة الفرشان كما أطلق عليها المحتجون ليست محض احتجاج هامشي.
8: وفوق هذا كله لبوا مطالبهم؟ لا، قاموا باعتقال المحتجين وجمعهم للأسف. أحبتي المستمعين الأحرار، قد بصرتوا محتل يعمر الأرض ويبنيها ويطورها ويرتقي بها، قد بصرتوا مثل هذا المحتل؟ أكيد لا. هدف الاحتلال السعودي وأدواته هدم البلاد وتخريبها وتفريقها وتشتيت ناسها وأهلها. فوق هذا كله يأكلوا خيراتها ويتنعموا بثرواتها وأموالها، وجزء من الإيرادات والأموال أين بتصير؟ بتصير يا أصحابنا للراقدين في الفنادق في مصر والسعودية ودول الخليج والمنطقة.
17: ويدفع له حاجة اسمها إعاشة تصل 8,000 دولار، 5,000 دولار، 2,000 دولار، 3,000 دولار، كل واحد بشطارته يعني. هذه الإعاشة تكلفنا في السنة أو كلفتنا العام الماضي 2023 كلفتنا 815 مليار، 115 مليار ريال يمني، 25% من الميزانية، 25%
18: من ميزانية الدولة
17: تذهب
18: للراغدين في الخارج. من يقف وراء هذا الكارثة؟
17: والله أنا ما أقدرش أقول لك إنه جهة معينة. تم إقرار هذه المبالغ بطريقة أو بأخرى، ما أعرفش من أقرها، مجلس النواب طبعا لم يقررها، لا أدري من أقرها بصراحة يعني. لكنهم الآن يعني عدد كبير جدا يعني يستلمون يعني 25% من الميزانية تذهب. أنا أقول بالشهر 12 مليون دولار عندي وثائق، وهو يعني
18: بالشهر كم؟
17: 12 مليون دولار
18: بالشهر.
8: ونعم، والشعب ما بيش معك كهرباء يشغل له مكيف ولا مروحة. هذا هي سياسة الاحتلال السعودي. والحل أيش؟ الحل بيدكم يا أبناء مناطقنا الجنوبية، استعيدوا حريتكم واستقلالكم وثرواتكم وانفضوا ثوب الوصاية السعودية. فلا خير في محتل يعبث بثروات أرضنا، ولا خير في جارسو يدعي حرصه علينا وسلامتكم.
3: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.

0: 子。
1: آفاق FM مساحة حرة وإعلام هادئ.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

آفاق اف ام، مساحة حرة واعرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
5: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وبعد، أيها المؤمنون، أيها المؤمنات، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم أولا بتحية الإسلام، فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ثم أعلموا رحمني الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى لم يخلقنا ليستعين بنا من بعض، ولا ليستعين وإنما خلقنا كما أخبرنا في كتابه لعبادته، ليعدنا بذلك وبهذه العبادة لضيافته الدائمة الأبدية السرمدية، ليميز الخبيث من الطيب كما قال جل شأنه وتعالى سلطانه: تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هنا الابتلاء في هذه الدنيا بما أنزل علينا من الأوامر وبما أنزل علينا من المناهي. فمن كان مؤمنا، والإيمان في اللغة هو التصديق، يعني مصدقا بأن هناك رب وأن هناك بعد الموت حشر ونشر وحساب ثم جنة أو نار، المؤمن المصدق بهذا الشيء سيكون خائف من العقاب ومن شدة الحساب ومن أهوال يوم الطامة، ومشتاقا إلى تلك الجنة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله، ووصفها بالأوصاف المغرية، بالأوصاف الجميلة، بالأوصاف التي لا يستطيع الإنسان أن يتصورها، لا يستطيع إطلاقا أن يتصور كلها. أولا في وسعها، ثانيا في جمالها وفي ماهيتها، لأننا لا نعتاد ولا نتصور إلا ما نعتاد، لا نعتاد من الملك ومن الجمال ومن الزينة ومن يعني البهارك إلا عمارات تبنى من الأحجار ومن الطين وأشجار لها ثمر محدد، معظمه يكون له خلفية سيئة وإن كان لذيذا، أشربة كذلك محدودة معينة. نتصور هذا الذي قد رأيناه وقد شاهدناه، لكن ما وصف الله سبحانه وتعالى به جنته من ناحية الوسع، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هذه عرضها كيف سيكون طولها؟ وكيف قال السماوات؟ لم يقل السماء، السماوات السبع والأرض، وهذا عرض الأرض بالنسبة للمجرات المتكونة من مجموعات، كل مجموعة فيها نجم وكواكب حول تدور، تتكون هذه تمثل جزءا يسيرا لا يمثل يعني رأس مغرز أصبعات في فلك من هذا الكون، وهي داخل السماء الدنيا. السماء الدنيا داخل السماوات السبع، وكل سماء بينها وبين السماء التي تحتها ما لا يعلمه إلا الله من المسافات. الجنة هذا عرضها، ويمكن أن إيش عادها أعظم من ذلك، ولكن أراد أن يخبرنا بما نستطيع أن نفهم عرضها السماوات. ثم إنها لم تعد لجميع البشر، ما بالعلمان للمهتدين. فكم سيكون نصيب الإنسان الواحد المؤمن الذي يدخل الجنة من هذه الجنة؟ هذا من ناحية الوسع والمسافات الشاسعة، ونحن نتكاثر على شبر من الأرض، ويفتح الإنسان طول عمره على حبلها وحبلتين وثلاثة وعشرين حبلة، لا سيما إذا كانت في مكان ثمين، يعني قد يفقد الإنسان روحه من أجلها. وهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض لا ننتظر، يعني لا ننظر إليها ولا ننتبه إليها، مع أنها من صفاتها الحسنة، صفاتها العظيمة، أنهارها مضطردة وظلها ممدود وماؤها مسكوب وأبيارها مرمة. الأنهار ليست كما نعهد من أنهار الدنيا، أعظم نهر نتصوره أو يعني نعرفه نهر النيل، تمشي فيه السفن، لكن مليء بالوحل، مليء بالطحالب، مليء بالمخلفات، من يستطيع الإنسان أن يشرب منه رغم أنه عذب، لما يتدفق إليه من البيارات وإلى ما يتدفق إليه من الأمور الوسخة كذا. أما أنهار الجنة فمن ماء غير آسن، ما فيه عقونة، ما فيه كذا، ما فيه أي ترسبات إطلاقا، ماء أعد لأولياء الله بقدرة الله ومن ضيافة الله ومنه وكرمه على عبده. يسمى نهر سلسبيل، يسمى منها نهر الكوثر، أنهار متعددة بأسماء فائقة تدل على صفات رفيعة. هذه أنهار الجنة، منها أنهار من خمر لذة للشاربين. خمر، الخمر في هذه الدنيا رغم صفات القدرة يعني الوعاء الواحد منا القارورة الواحدة بآلة قد يبلغ يعني سعر الجنينة الواحدة $2000 فما فوق، رغم أنها تقول العقول يعني تسلب العدل ويصير الإنسان يعني عبرة لمن اعتبر، يسلب عقله وبعضهم يتلطط بين جوانه وإلى آخر بسبب هذا الخمر. أما خمر الجنة الذي أعد للمؤمنين وللمتقين فإنه خمر لا يغول العقول ولا هم عنها ينزفون، أي ما تستنزف عقولها. هذا أنهار، أنهار تتفرع إلى كل دار وإلى كل قصر، ومنها أنهار من عسل، عسل مصفى، مصفى عسل الذي هو في هذه الدنيا تجلبه النحلة على جناحها، آلاف أو ملايين النحل حصل لك فليان كيلو ولا كيلوهين ولا نحو، هذا إذا كنت زارعي كبير والله أعلم تصليها وتأكلها. في الجنة أنهار، أنهار تتفرع إلى كل دار وإلى كل أرضية للمؤمنين، أنهار من لبن لذة للشاربين، لبن حليب، الحليب يعني الحيوان في هذه الدنيا يعني أفضل ما قد يكون غزير اللبن الجاموس، إذا كانت يعني جيدة وفي خير الدرها خليها أنها تحلب في يومها 20 لتر يعني على أكثر تقدير، مع ما تحتاج إليه من علوفة ومن كد ومن نكد وتشغلها للبيت بكله. وهذا نهر يجري من اللبن، وهكذا هكذا الصفات. أما بالنسبة للدخان فكما أخبر الله سبحانه وتعالى وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، من دورها وقصورها ما هو مدري من الذهب الخالص. إحنا إذا جاء هو عسل موهوه من فوق بقطع معدنية يكون لها صفات حسنة، ولا يبلطوه بلاط من داخل مصنوع من الخزف، إذا قدوه من أجمل البيوت وسبا كان معدن ولا بلاستيك ولا خزف، إذا كان قدوه من الفاقة، هذا مبني من أجاته إلى راجع من الذهب الخالص وشرافاته الفضة، ومنها ما هو مبني من الفضة الخالصة وشرفاته من الذهب الخالص، ومنها ما هو مبني لبنة من ذهب ولبنة من فضة. هذا كما ورد على الكافر صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الأرض. أما ماهية الذهب والفضة فليست كما نعهد من فضة هذه الدنيا دي بنغالي فيها والجرام بآلم، هو فوق ذلك لأنه لا يعهد في الدنيا من جنسه إطلاقا، كما أخبر الله في كتاب قال جواهر من فضة. الجواهر في اللغة العربية هو البزاز الشفاف، بزاز يسمى جواهر، قال إنه صرف ممرد من جواهر، عندما دخلت بلقيس إلى صرح نبي الله سليمان فكشفت عن ساقها، كان لجة من بحر ماء وبينها الأسماك وعليه من فوق إيش الزجاج الشفاف، اعتقدت إنها بحر فكشفت عن ساقها، قال إنه صرح ممرض من جواريه. ما هو الجواري في اللغة العربية؟ هي إيش الزجاج الشفاف الذي يرى ما بظاهره من داخل ويرى ما بداخله من ظاهر. وقد ورد في بعض الأحاديث أن إيش رسول الجنة من ذهب شرفاته الفضة، ومنه ما هو من الفضة الخالصة، وشرفاته من الذهب، ومنه ما هو لبنة من فضة ولبنة من ذهب، يرى ما بظاهره من داخله ويرى ما بداخله من ظاهره. هذا يعني ما نعرف في هذا الدليل، ولكن هذا منهم عدل. لكن من نفوسنا في الأمانة الفارغة هي المنجد والفهد وحرص عليها بالعمل الصالح وبترك المحرمات واجتنابها وبالانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى، ولو كان فيه مشدة على نفسه، ألا أشجار الجنة، العادة من أشجار هذه الدنيا أن معظم الأشجار المثمرة يكون لها موسم محدد تثمر فيه وبقية السنة ما تثمر فيه، معظم الأشجار المثمرة، وفي وقت غير ثمرها تحل ورقها وتكون بيش مع الله حوتان خطر. فالجنة لا، خطر دائم، أكلها دائم وظلها، أكلها دائم أي ثمر فواكهها مستمر ما هي موسمية، وكذلك ظلها دائم، الشمس ما فيها شمس، لأن يعني عادة الشمس وإن كانت تغذي الأشجار وتغذي الأجسام وتفعل وتفعل، لكنها لها أشعة ضارة. أحيانا إذا جلس الإنسان في الشمس يجيله برضه الشمس وقد تفقد حياته.
5: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين. قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه، ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما، وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي، ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا، وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه، ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن، وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل، ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر، ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

رب هذه الدعاة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعبدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من

أولئك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.

رب هذه الدعاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

0: عملا.
1: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: من قضى لمؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة إحداهن الجنة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربا يوم القيامة، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقاه من عطش سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، ومن كساه ثوبا كان في ضمان الله ما بقي عليه من ذلك الثوب سلك. والله لقضاء حاجة المؤمن أفضل من صوم شهر واعتكافه.
2: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يقولن أحدكم اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، لأنه ليس أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن من استعاذ فليستعذ من مضلات الفتن، فإن الله سبحانه يقول: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ومعنى ذلك أنه يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه والراضي بقسمه، وإن كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم، ولكن لتظهر الأفعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، لأن بعضهم يحب الذكور ويكره الإناث، وبعضهم يحب تثمير المال ويكره انتلام الحال.
3: آفاق FM
4: مفردات القرآن الكريم.
5: التبرج هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها. وردت هذه الكلمة في الآية 33 من سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وآله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاءت المفردة في سياق أمر الله تعالى وإرشاده لنساء النبي بصيانة أنفسهن، وأن يقرن في بيوتهن حفاظا على كرامتهن ومرؤتهن، وأن يكن قدوة لنساء المسلمين. يرشدهن الله سبحانه وتعالى إلى البقاء في بيوتهن، وإذا ما اضطرت إحداهن إلى الخروج فلتبتعد عن ثياب الزينة وما يلفت أنظار الرجال ويفتن ضعفاء الإيمان، ثم تخرج وقد اكتست ثوب الحياء، لا تخالط الرجال ولا تزاحم الأجانب. ومثل هذه الآية في الدعوة إلى ما يطهر المجتمع ويساعد على نقائه وكماله قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فمنطوق الآية الأولى ومفهوم الآية الأخرى يدعوان المرأة المؤمنة إلى الحشمة والعفاف والطهر. وللمرأة المؤمنة في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبناته قدوة وأسوة، فقد كن يخرجن لحاجتهن إذا أظلم الليل ليستترن بظلمته ويحتشمن بسواده.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو، يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
7: سيد يا خير إمام،
8: سيرة الإمام زيد عليه السلام، برنامج يسلط الضوء على حياة الإمام الأعظم زيد عليه السلام، الزاخرة بالعطاء من الميلاد وحتى الشهادة. ونتعرف فيه على محطات هامة ودروس خالدة، ونقف فيه على حادثة الكناسة.

0: برنامج سيرة الإمام زيد يعده ويقدمه لإذاعة آفاق الأستاذ طه العجري. برنامج سيرة الإمام زيد يخرجه للإذاعة محمد علي شبا.
1: فما قول من ينتمي وينام؟ فما قول من ينتمي وينام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله الطاهرين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم التاريخي سيرة الإمام زيد بن علي عليهم السلام.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. نستكمل موضوع الوضع السياسي والاجتماعي في طفولة الإمام وحال نشأته الإمام زيد بن علي سلام الله عليهم. عايش الإمام زيد بن علي في بداية طفولته ثورة لأهل البيت عليهم السلام تعد من أكبر الثورات، وكادت أن تزيل الحكم الأموي من الوجود لما اشتد ظلم الحجاج على أهل العراق، وبعد أن أوغل في سفك دمائهم وفي التنكيل بهم وفي إذلالهم استدعى أو دعا أهل العراق وبعثوا برسائلهم إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه الذي رفض دعوتهم، فاتجهوا إلى ابن عمه أحد أبطال كربلاء الإمام الحسن الرضا عليه السلام ابن الإمام الحسن الصبط ابن علي ابن أبي طالب، فقبل دعوتهم واتجه عليه السلام من أرض المدينة المنورة مسافرا قاطعا المسافات البعيدة جدا والطويلة إلى بلاد السند، إلى أرض سجستان حاليا إقليم يقع بين إيران وبين أفغانستان تتقاسمه الدولتان. في هذا الإقليم كان واليه محمد أو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، والذي كان قد هرب إليه من بطش الحجاج الكثير من العراقيين، فبلغ عددهم ما يقارب 20 إلى 30 ألفا، وكانوا قد تداولوا الوضع فيما بينهم أنهم في تحت ظل ولاية الحجاج قد خسروا الدنيا والآخرة، فعلى الأقل أن يحاولوا أن يلحقوا الآخرة إذا كانوا قد خسروا الدنيا، فعياتهم في الدنيا هي إذلال وانتهاك للكرامة الإنسانية تحت ولاية الحجاج، وفيما إذا استجابوا للحجاج كان يزج بهم في قتال أمم وفي مظالم أخرى، وبذلك لا ينالون بل حتى لا يمكن أن يصل بهم وكونهم تحت راية الحجاج ولو بأمل في أن يفوزوا برضوان الله أو الدخول أو الفوز بالجنة. ولما اشتد الظلم والطغيان استقر رأيهم على إرسال الرسالة للإمام زين العابدين، لما رفضها أرسلوا للإمام الحسن، استجاب لذلك ووضع شروطه على أهل العراق وكتبوا العهود والمواثيق فيما بينهم، وانطلق الإمام الحسن عليه السلام وبدأت هذه الثورة والتي حرر بها الإمام الحسن كل المناطق الشرقية ووصل إلى أرض العراق وأجل الحجاج وهزم الحجاج شر هزيمة وأذل الحجاج وطرده من أرض العراق، وأصبح جيش الإمام الحسن بن الحسن أكثر من 100 ألف من العراقيين ومن غيرهم، وكادت هذه الدولة أن تزيل الدولة الأموية. اشتبك الإمام مع الحجاج في أكثر من 77 معركة لم يهزم إلا في 3 منها. لما استقر الوضع في أرض العراق وكاد الأمر أن ينتهي بانتصار حاسم، نكث العراقيون أهل العراق قادة جيش الإمام الحسن بن الحسن وأنصار الإمام الحسن، نكثوا بالعهود والمواثيق التي كانت بينهم وبين الإمام الحسن، فغضب الإمام الحسن وتركهم، وبالتالي بدأت سلسلة الهزائم. بدأ العد التنازلي لهذه الثورة بالرجوع إلى الوراء، فنالهم من الهزائم الشيء الكثير، استطاع الحجاج أن يستعيد الكوفة وأن يستعيد العراق ومنطقة تلو منطقة حتى وصل إلى أرض السند، فدارت معركة كبرى بينه وبين أولئك الناكثين، قتل فيها أكثر من 80 ألف من أهل العراق في معركة يطلق عليها المؤرخون معركة دير الجماجم. وبالتالي استحكمت قبضة بني أمية تماما وأصبحوا هم القوة المطلقة في العالم الإسلامي، فلم يبقى أي قوة ولا أي دولة تمثل عليهم خطرا عليهم في تلك المرحلة. إذن هكذا كانت بداية حياة الإمام زيد في طفولته، عاش هذه الأحداث. الإمام زين العابدين بعدما حدث للإمام الحسن من النكث والخيانة وبات مشردا مطاردا، آوى أولاد الإمام الحسن ابن الحسن عليه السلام إليه ورباهم وعلمهم وتتلمذ الجميع على يديه، ثم توفي الإمام الحسن عليه السلام بالسم في عصر الوليد أو بن عبد الملك أو في عصر سليمان بعد 10 سنوات من أحداث من خيانة أهل العراقلة. وكانت هذا الأحداث في سنة 82 هجرية، يعني في وعمر الإمام زيد عليه السلام 7 من العمر، يعني في سنية عمره 7 سنوات، يعني في حال طفولته المبكرة. عند ذلك استحكمت قبضة الأمويين تماما وأصبحوا هم القوة المطلقة في العالم الإسلامي، فلم يبقى هناك من معارض لهم ولا قوة تستطيع حتى أن تواجههم. استغل الأمويين هذه السيطرة المطلقة وعمدوا فيما بعد إلى بث سمومهم الثقافية والفكرية بين عموم المسلمين، إلى محاصرة أهل البيت سلام الله عليهم، إلى السياسة المعروفة عنهم سياسة البطش والتنكيل بالمسلمين وبعلماء المسلمين. استمر ذلك ردحا من الزمن إلى سنة حوالي 122، سنة قيام الإمام زيد بن علي عليه السلام ضد هذا الطغيان. الإمام زيد عليه السلام في بداية طفولته اعتكف الإمام على دراسة القرآن وعلى تأمله وعلى التفقه فيه لمدة 13 سنة، حتى لقب وعرف في المدينة بحليف القرآن. وبالتالي عندما كان يدخل أحد من الناس فيسأل عن الإمام زيد عليه السلام كان يجيبه أهل المدينة: ذلك حليف القرآن، ذلك حليف القرآن، أي جليس القرآن. هكذا عرف الإمام زيد عليه السلام بين أوساط المجتمع. واهتم الإمام أيضا في وقت مبكر بمتابعة الأحداث، وبدأ يتحرك سلام الله عليه تحركا واسعا لتغيير الواقع. وأول نشاط قام به الإمام زيد كان نشاطا ثقافيا واسعا. الإمام زيد كان نشط في هذا الجانب وفي هذا المجال، لأنه يعرف أن الخلل هو ثقافي في الأصل. كانت الكثير من المفاهيم المغلوطة قد انتشرت بين المسلمين وأصبحت عقائد يؤمن بها المسلمون، وابتلي بها الكثير من أبناء الأمة حتى علماء الأمة الإسلامية. فتحرك الإمام وتنقل بين حواضر العالم الإسلامي، بين مكة والمدينة ودمشق وأيضا أرض العراق، وكان يلتقي بعلمائها ويتباحث معهم في كثير من المسائل. وقد نقل لنا التاريخ الكثير من هذه من سجلات الأخذ والرد والنقاش فيما بين الإمام زيد وما بين غيره من علماء الأمة. وهكذا استطاع الإمام عليه السلام في بداية تحركه أن يغير بعض المفاهيم. كان من ضمن المفاهيم التي قد انتشرت في تلك المرحلة هي أن الحق يعرف بالكثرة، فكان بعض علماء المسلمين يتحدث عن الحق أنه في يد بني أمية، والدليل على ذلك أن كثيرا من المسلمين من أتباع بني أمية، وأن أي فئة هي قلة أنها دليل على أنها من الباطل، من أهل الباطل. عانى الإمام زيد عليه السلام في محاربة مثل هذه الأفكار الدخيلة والمخالفة للقرآن الكريم ولنهج القرآن الكريم، وله كتاب عليه السلام يبين من خلال آيات القرآن الكريم موضوع القلة والكثرة، وأن الحق لا يعرف لا بالقلة ولا بالكثرة. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، وأن الغالب على الناس واتباع الأهواء، وأن الناس على دين ملوكهم إلى آخره. وهذا من أبرز الكتب القيمة التي تناول فيها الإمام عليه السلام هذه المسألة. هناك كثير من المسائل أيضا كانت قد انتشرت في أوساط الأمة تناولها الإمام عليه السلام بالتفنيد والتوضيح والتبيين. مستمعين الكرام، نكون بهذا قد داهمنا الوقت ووصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أن نلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج سيرة الإمام زيد عليه السلام، سيرة الإمام زيد عليه السلام، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إننا نرى إسلاماً يستبيح قتل الأطفال في هذا البلد، في هذا المكان، في هذه العاصمة، في صنعاء العربية. يأتي بسر بن أرطة رسول معاوية ليذبح ابني عبيد الله ابن العباس، ابني طفلين لم يبلغ الحلم، يذبحهما رسول معاوية وقائد معاوية، يذبحهما على كتاب الله، ولا زالت دماؤهما شاهدة إلى اليوم على المصحف وعلى كتاب الله بأن أولئك دينهم هو دين داعش. داعش أيها الإخوة جاءت من هشام بن عبد الملك الذي بعدما قتل الإمام زيد بن علي عليه السلام، وعندما كان يعلم أصحاب زيد عقلية داعش ذلك العصر لم يكبروه في مقابر المسلمين ولم يجعلوا له قبرا ظاهرا، بل دفنوه في مجرى نهر ثم أجروا ذلك النهر عليه. ولكن داعش بني أمية تابى إلا أن تظهر حقدها وغلها ووحشيتها، فنبشت قبر الإمام زيد بن علي عليه السلام وصلبته في ساحة عامة لأربع سنوات، وبعد الأربع سنوات قامت بإحراقه وبذر رماده في الفرات. إذن ذلك هو دين داعش، وذلك هو الذي أخرج زيد بن علي عليه السلام، وأخرج الإمام الحسين، وأخرج يحيى بن زيد، وأخرج الأحرار في كل زمان وفي كل مكان. ذلك الدين المشوه وتلك العقلية الإجرامية التي أرادوا أن يستبدلوا بها دين الإسلام، وأرادوا أن يستبدلوا بها منهج القرآن.

0: إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
1: نحن إلى جانب إيران،
2: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
3: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
0: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
1: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
4: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
0: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر على بنا،
1: لن نتزحزح ولن نهن ولن نستكي.
5: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
6: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

طوفان بشري يودع إمام الثورة في مدينة مشهد. الجماهير تشدد على الثأر والدولة تؤكد سنقتص من قتلة القائد. أربعة عشر شهيداً في جثة العدوان الأمريكي على جنوب إيران، والأخيرة تدمر مراكز حيوية للعدو في الخليج والأردن. السلطة اللبنانية تستعد لاجتماع روما، وكتلة الوفاء للمقاومة اتفاق الإطار لن يطبق والعدو يستغله لشرعنة الاحتلال. ترامب يبلغ الكونغرس إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وينتظر الثمن من جماعات الجولاني في لبنان. اللجنة المنظمة للفعاليات تدعو للمشاركة في مليونية إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد وتأييد بيان القوات المسلحة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. توج الشعب الإيراني قيامه لله في المشهد الرضوي وتجددت البيعة، وقدم التشيع صورة شاملة أن إيران بعد شهادة القائد عادت للبدايات الأولى للجمهورية، ولكن بخبرة نحو نصف قرن وبمسؤولية تطوير الثورة ليس حمايتها وتحويل دولتها إلى قاعدة لبناء الحضارة الإسلامية. هذا النموذج الملهم يمكن العلم والاقتصاد والسياسة من وظائفها ضمن المشروع الحضاري، يعطي الجغرافيا السياسية موقعها ومعناها في هذا الإطار، كما يفعل اليوم مع مضيق هرمز في رسائل تأكيد أن الدول الكبرى تدخل لحظات تتحول فيها الأحداث إلى مفاصل تاريخية تعيد تشكيل مسارها في حقب العمر القادمة. وإيران اليوم تعد أمتنا الإسلامية بأن أمامها زمن آت يقتلع أعداؤها اليهود والمستكبرون، يقتلعون حصونهم والقواعد والثكنات في الجزيرة العربية ونواحي الشام. من هنا ترى طهران أن التفاخر الدائم بخدمة التسلط الأمريكي وحربه العدوانية لا يعكس أكثر من عقلية حاشية متملكة في بلاط ملك مستكبر ومتعال لا يهمه الخدم ومصالحهم وكل من يمكن أن يؤدي الدور الكذر عن الصهيونية، حتى لو كانت أوروبا الزاحفة نحو ذلك تحت عنوان حماية الملاحة، في مؤشر على أن عوامل الانفجار لا تزال أقوى من عناصر الاحتواء، وأن المنطقة أمام مرحلة تتراجع فيها فرص التسوية وتتصاعد نذر الحرب وتتزايد احتمالات العودة إلى مواجهة مفتوحة. وعلى عتبة انهيار التفاهمات وتفجير مذكرتها لا ريب أن محور الجهاد متوثب للمعركة والخروج منها أكثر قوة، والله غالب على أمره.

في مدينة مشهد تتجلى لحظة الوداع المهيبة، حيث يشيع السيد الشهيد علي الخامنئي إلى مثواه الأخير وسط حشود كبيرة جدا تجدد العهد وتخلد مسيرته العظيمة.

بدأت الحكاية، وهنا تطوى آخر صفحات الرحلة. في مدينة مشهد المقدسة توقفت عقارب الزمن أمام لحظة وداع لا تشبه سواها.

0: متماسكون وسنبقى متمسكين بمبادئ ثورتنا، وليعلم القاصي والداني بأننا لن ننكسر مهما حاولوا.
1: الشعب الإيراني يودع فصلا من تاريخ الجمهورية الإسلامية، ترحل الشخصيات لكن بصماتها تظل حاضرة في اللحظات الفارقة والمنعطفات الكبرى، في رحاب خراسان وعند أقدس معالمها يسكن الجثمان وتبقى السيرة والمسيرة.
2: سيبقى نهجنا الثوري مستمر جيلا بعد جيل. المجرم ترامب قصف السكك الحديدية لكي لا يأتي الناس إلى مشهد، لكن هذه الصور المليونية ستكون إحدى الردود على جريمته.
3: على العدو أن يعلم بأننا لن نتخلى عن شبر واحد من ترابنا ولن نفرط باستقلالنا. أتيت من مدينة بيرجند لأشارك بتشييع قائدي وأقول له نحن هنا يا سيدي.
4: هنا مدينة مشهد، المحطة الأخيرة لجثمان السيد الشهيد. ليس مجرد وداع مليوني، امتد من طهران إلى قم مرورا بالنجف وكربلاء، بل هو رسالة تتجاوز حدود اللحظة وتحمل معاني الوفاء والولاء، وتقول إن الدماء لن تسقط بالتقادم. من مدينة مشهد المقدسة، علي جعفر المسير.
5: ومن مشهد ينضم إلينا مباشرة مراسلنا علي جعفر. علي، مساء الخير. من حيث انتهيت في التقرير، كيف رصدت ثنائية المشهد بين الفقد والوداع كمحطة أخيرة وبين الرد والردع على العدوان الأمريكي؟
6: نعم، اليوم كفوف الشعب الإيراني حملت نعشة وجثمان قائد الثورة لتشييعه إلى مثواه الأخير بجوار مرقد الإمام الرضا عليه السلام. في المقابل، كفوف القوات المسلحة ويد القوات المسلحة كانت تضرب وترد على العدوان الأمريكي الذي طال المحافظات الجنوبية الإيرانية. اليوم شيع الشعب الإيراني وبالملايين ودون مبالغة وإغراق، والصورة كانت واضحة، يعني وضوح الشمس. اليوم شيع الشعب الإيراني قائدهم وأبناء مدينتهم إلى مثواه الأخير، حيث سيصلى عليه بعد قليل هنا من خلفه في مرقد الإمام الرضا عليه السلام، ليورى بعدها الثرى في أحد أروقة المرقد وبالتحديد في رواق دار الذكر. اليوم كان من المقرر أن تبدأ مراسم التشييع الساعة 6 صباحا، لكن نتيجة الازدحام والحضور الشعبي الضخم في مدينتي النجف وكربلاء وصلت طائرة التي تحمل جثمان قائد الثورة متأخرة، فتم اعتماد الساعة 2 بعد
5: نعم علي. نعم علي، إذن سنعود إلى الزميل علي جعفر فور جهوزيته. في سياق الرد على العدوان الأمريكي، أكد قائد مكر خاتم الأنبياء المركزي في إيران اللواء عبد الرحيم عبد الله أن القوات المسلحة ستعاقب مرتكبي الجرائم ضد الشعب الإيراني وقتلة المرشد الراحل عاجلا أم آجلا. وفيما أشاد قائد مكر خاتم الأنبياء بالمشاركة الشعبية الواسعة في مراسم التشييع داخل إيران والعراق، اعتبر أن الحضور الجماهيري الكبير جسد وحدة الأمة الإسلامية وأحبط مخططات قوى الاستكبار، وحذر من تفسير الحزن كحالة ضعف، وقال إن الغضب المقدس سيستمر حتى الاقتصاص من قتلة القائد الشهيد وشهداء المواجهة مع الأعداء. وشدد عبد الله على أن القوات المسلحة الإيرانية بدعم من الشعوب الإسلامية والأحرار ستواصل مواجهة الأعمال الإرهابية، مؤكدا أن مرتكبيها سيواجهون الرد في الوقت المناسب. وأعلنت هيئة تنسيق الدعاية الإسلامية أن الشعب الإيراني سيشارك بالتزامن مع مراسم دفن جثمان شهيد الثورة في مدينة مشهد في زيارة روضات الشهداء في مختلف أنحاء البلاد لتجديد العهد مع مبادئ الثورة. وقالت الهيئة في بيان إن الإيرانيين سيتوجهون إلى رياض الشهداء في مختلف المحافظات، حيث سيقومون بأعمال تنظيف القبور وتعقيرها وزيارة أضرحة الشهداء، مؤكدين تمسكهم بالأهداف السامية للثورة الإسلامية. وأضاف البيان أن هذه المراسم تهدف إلى تجديد الميثاق مع دماء الشهداء الطاهرة ومع نهج قائد الثورة الراحل السيد علي الخامنئي، والإعلان عن الالتزام بمسار العزة والاستقلال والمقاومة وتحقيق الأهداف العليا للثورة الإسلامية. وأكدت هيئة تنسيق الدعاية الإسلامية أن هذه الفعاليات تأتي بالتزامن مع مراسم التشييع والدفن في مدينة مشهد في إطار إحياء ذكرى الشهداء وتعزيز المشاركة الشعبية في المناسبات المرتبطة بالثورة الإسلامية. ونعود إلى الزميل علي جعفر مراسلنا حيث يتواجد حاليا في مشهد. كنت تحدثنا عن المشهد كمحطة أخيرة في الوداع والدفن لجثمان الشهيد السيد علي الخامنئي وأسرته في مسقط رأسه مشهد من حيث بدأ انتهى، لكن ماذا عن المشهد العسكري، التطورات في إيران بعد العدوان وما عقبه من رد قاس من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟
6: نعم، نتحدث إليكم من مشهد المحطة الأخيرة لمراسم تشييع جثمان قائد الثورة السيد الشهيد علي الخامنئي. اليوم صفوف الشعب الإيراني حملت نعش قائد الثورة لمواراة الثرى بقرب وبجوار مرقد الإمام الرضا. بالتزامن مع ذلك صفوف القوات المسلحة وأيديها كانت تلقن العدو الدرس وترد على الاعتداءات الأمريكية التي طالت المحافظات الجنوبية الإيرانية. اليوم الشعب الإيراني قال كلمته ورفع الراية الحمراء في التأكيد بأن دماء قائد الثورة لن تذهب صدرا وبأن الشعب لن يفرط بتاتا بمنجزات الثورة. اليوم الشعب الإيراني قال كلمته بوضوح، من المقرر أن تقام الصلاة بعد قليل على جثمان قائد الثورة داخل مرقد الإمام الرضا عليه السلام، وبعدها سيوارى الثرى في أحد أربطة المقام وبالتحديد في رواق دار الذكر بحسب ما أعلنت اللجنة التنظيمية. اليوم الشعب الإيراني وبحضوره المليوني والمهيب في التشيع أرسل رسالة ردع واضحة للعدو الأمريكي الصهيوني الذي يتربص في الجمهورية الإسلامية. الرايات الحمراء اليوم أيضا كانت رسالة واضحة بأن الشعب الإيراني لن يتخلى ولن يفرط بحقوقه. الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجميع مكوناتها السياسية والعسكرية تؤكد على إحقاق حقوقها، والشعب بحضوره المليوني يعطي القوة ويعطي التفويض للقوات المسلحة وأيضا يعطي الزخم للسلك الدبلوماسي لمواصلة مسيرته في إحقاق حقوق الشعب الإيراني. الولايات المتحدة تشن عدوانا على الأراضي الإيرانية، لكن هذا العدوان لن يبقى دون رد ولم يبقى دون رد. القوات المسلحة الإيرانية ردت استهداف جميع النقاط التي انطلق منها العدوان في تأكيد الإيرانيين واضح على سياسة والتصعيد بالتصعيد وأيضا بأنه لا يمكن
5: نعم. مراسلنا علي جعفر كنت معنا مباشرة من مشهد، شكرا جزيلا لك. وكانت مدينة كربلاء في العراق قد شهدت وداعا مليونيا استمر لساعات، رفعت خلالها رايات الغضب ودعوات الانتقام.
7: بعد 6 أيام من أضخم تشييع أممي موثق في التاريخ، وصل المسار الجنائزي المهيب إلى آخر محطاته في مدينة مشهد الإيرانية. ضخامة المشهد الجنائزي الختامي هذا سبقته مشهديات تشييعية غير مسبوقة في العراق. باستقبال مراسيمي مليوني في النجف الأشرف بدأ مساء الثلاثاء، وبوداع ملاييني في مدينة كربلاء المقدسة استمر منذ مساء أمس الأربعاء حتى فجر اليوم الخميس. موكب الإمام الشهيد الخامنئي استقبلته جموع مليونية في النجف، وتجسرت لعبوره نحو كربلاء مليونية أخرى. في كربلاء اصطفت بحار بشرية تموج حشودها على طول الطريق، الآلاف رفعوا رايات العزاء والأحزان، والألوف رفعت رايات الغضب والثأر والانتقام. جثمان الشهيد العظيم يخترق بحور المشيعين قبيل دخوله إلى ضريح الإمام الحسين. جموع غفيرة تؤدي الصلاة على الجثمان الطاهر في مرقد جده الإمام الثائر. يجوب الجثمان حشود المعزين عند باب القبلة في المقام. كربلاء المدينة مدت شوارعها، ميادينها، طرقاتها، باحات المقامات الشريفة فيها سجادة حمراء عملاقة. عليها أدى ملايين المشيعين صلاة الجنازة في كل شبر طاهر ومقام شريف. كبروا قرب مرقد الإمام الحسين وداخله، ورتروا جوار مرقد العباس وحوله، وسلموا في تجوابه الأمكنة والأفئدة عند كل موضع للسجود ومربط للعبور. في مدينة مشهد الإيرانية يحط موكب التشيع التاريخي ترحاله الأممي. في مشهد إذن سيشاهد العالم مشهد ختام مراسم التشيع ووداع جثمان قائد الأمة الشهيد السيد علي خامنئي. في مشهد يوارى الجثمان الطاهر الورى من بعد مسيرة ثورية إسلامية أدهشت الدنيا لنصف قرن وما تزال، ومسيرة تشيع جنائزية استمرت بلا سابق لمهابتها 6 أيام.
5: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن الاعتداءات الأمريكية خلال فترة وقف إطلاق النار استهدفت 5 محافظات وأدت إلى استشهاد 14 شخصا وإصابة 78 آخرين. وأوضحت الصحة الإيرانية أنه لا يزال من بين الجرحى 47 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات. وكان العدوان الأمريكي استهدف في خلال الساعات الماضية بندر عباس وقشم وكنارك وتشاهبار جنوب إيران، كما طال العدوان جسرين على طريق مشهد في محاولة أمريكية لمنع الناس من الوصول إلى المدينة للمشاركة في مراسم التشيع. وعقب العدوان أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده ستقف بحزم للدفاع عن حقوقها وستقف باقتدار لتحقيقها. بدوره قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باكر قاليباف إن أمريكا لم تتعلم بعد أن البلطجة ونقض العهود لن تكون بلا ثمن، وأكد أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية. وحذر الأمريكيين من العبث الذي لن يقود إلا إلى الغرق، فيما عدت الخارجية الإيرانية اعتراف الأمريكيين الصريح بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم لإنهاء الحرب دليلا قاطعا آخر على خرق السلطة الأمريكية الحاكمة للمعاهدة وخبثها وشرها ونزعتها العدوانية. وأعلن الجيش الإيراني استهداف أنظمة باتريوت في قاعدة أمريكية بالكويت ومخازن الوقود التابعة للأسطول الأمريكي 5 في البحرين ومواقع الإنذار المبكر في قاعدة العديد في قطر. وفيما أشار جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أن العمليات نفذت بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة المختلفة، تعهد بمنع تحقيق أهداف وأطماع العدو استجابة لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة بكل قوة ومن دون أي شروط. وأعلن حرس الثورة عن تنفيذ عمليات مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت المنشآت الحيوية لقاعدتين للعدو الأمريكي في عريفيان وعلي السالم بالكويت والجفير والشيخ عيسى بالبحرين ومركز قيادة وسيطرة العدو في غرب آسيا وقاعدة العدو الجوية في الأزرق بالأردن ب10 صواريخ باليستية. حرس الثورة الإسلامية الإيرانية حذر من أن تكرار العدوان الأمريكي سيوسع نطاق الرد الساحق، وأكد أن سائر القواعد الأمريكية في المنطقة لن تكون بمنأى عن نيرانه الكثيفة. وفي السياق وزعت مشاهد لعمليات الحرس فجر اليوم على البنية التحتية والمرافق الحيوية في القواعد الأمريكية.

كما وزعت مشاهد توثق لحظة رصد وإسقاط طائرة MQ-9 في محافظة بوشهر بواسطة منظومة الدفاع الجوي الإيراني المتطورة الجديدة التابعة لحرس الثورة.

0: الرد الإيراني على العدوان الأمريكي الأخير أثبت مجددا أن أي مغامرة عسكرية لن تمر من دون رد فوري، فيما لا يزال شبح التصعيد مخيما على المشهد الإقليمي وسط أجواء مشحونة بالتهديدات الأمريكية، وبعد أن أدخلت واشنطن مذكرة التفاهم حالة من عدم اليقين.
1: على قاعدة الالتزام بالالتزام والخطوة بالخطوة والضربة بالضربة، لم يتأخر الرد الساحق كما تعهد الطهران. موجة إيرانية مركبة من الصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت بشكل مركز البنى التحتية والمنشآت الحيوية والحساسة داخل القواعد الأمريكية في الكويت والبحرين وقطر، ردا على العدوان الأمريكي خلال الساعات الماضية وسط وعيد بتوسيع نطاق الرد في حال تكرار العدوان.

0: العدوان الأمريكي تركز على نقاط عدة في المحافظات الجنوبية الساحلية لإيران وجسرين في المحافظات الشرقية على مسار السكك الحديدية المؤدية إلى مدينة مشهد، كما استهدف جسرا يربط إيران بالصين وروسيا. العدوان الأمريكي بأبعاده الجيوسياسية هدف للتشويش على مشهدية أعظم جنازة عابرة للتاريخ والجغرافيا، وفرض مسارات جديدة في هرمز، وخنق إيران اقتصاديا ربطا بقرار الخزانة الأمريكية ومنع صادرات النفط الإيراني وتمهيدا لاستئناف الحصار. المسعى الأمريكي يرتطب مجددا بمعادلات إيرانية أكثر قوة وصلابة سياسيا وعسكريا. طهران حسمت موقفها، مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية، وإذا ضربتم سنضرب. هذا ما أعلنه قاليباف، وعززته بحرية الحرس بتحذيرها للأمريكي من أي مغامرة عسكرية أمريكية أو تدخل أمريكي في إدارة المضيق، وما سيترتب على ذلك من إعاقة لعملية إعادة فتح هذا الممر الحيوي وشريان العبور العالمي لنسبة كبيرة من قطاع الطاقة وصناعة البتروكيماويات، قد تعرض مصالح الدول المستفيدة من الممر لخطر كبير. فاعلية المعادلات الإيرانية يعكسها الواقع الميداني، ومعها ينعكس فشل الرهانات الأمريكية على حركة الملاحة في المضيق الاستراتيجي. ضمن هذا السياق، تشير بيانات التتبع إلى أن الممر المدعوم أمريكيا والمفروض على الجانب العماني أصبح خاليا تماما، واقتصرت الحركة على مسار إجباري حددته إيران في هذا الممر الاستراتيجي. بين العدوان الأمريكي والرد الإيراني قد تكون الجولة انتهت، لكن شبح التصعيد لا يزال يخيم على المنطقة وسط أجواء مشحونة بالتهديدات الأمريكية ومحاولات التنصل عن مذكرة التفاهم التي دخلت وأدخلت معها المنطقة في حالة من انعدام اليقين عقب تصريحات ترامب بأن مذكرة التفاهم قد تكون انتهت. وسواء انتهت أو لم تنتهي، فإن إيران تثبت من جديد أن المنطقة ليست مكانا للمغامرة السياسية، وأن أي مغامرة لن تمر دون رد فوري. وأمام أي سيناريو للتصعيد الأمريكي، لا تزال الصواريخ مشرعة واليد على الزناد.
1: وأعلنت بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران في هذا السياق أن مضيق هرمز ليس للأجانب وليس لهم أي حق في المضيق، وأن مغامرة الجيش الأمريكي الإرهابي وتدخله في تحديد مسارات العبور سيتبعها رد ساحق من جانب إيران. وأكدت بحرية الحرس أن مصير المعركة لا تحدده كثرة الأسلحة بل قوة الإيمان، وأشارت إلى أن الحضور الاستثنائي في تشييع قائد الثورة في إيران والعراق أكد أن الوقت قد حان لإنهاء استكبار القوى، وأن هذا القرن هو قرن انتصار إرادة الشعوب. وفيما حذرت بحرية الحرس من أن التدخلات الأمريكية في مضيق هرمز ستؤدي إلى عرقلة خطيرة لعملية إعادة الفتح التدريجية، وتهدد بصورة جدية مصالح الدول المستفيدة من مضيق هرمز. أشارت إلى أن إدارته الأمنية في الأسبوعين الماضيين رفعت القدرة الاستيعابية للعبور والملاحة إلى نحو 50% من مستوى الحركة قبل الحرب، وواصلت زيادة القدرة الاستيعابية لعبور السفن الملتزمة بالضوابط الأمنية للمرور عبر المسارات التي حددتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. اجتمعت في شخصية السيد المجاهد الكبير الشهيد السعيد علي الخامنئي اجتمعت أبعاد متعددة ونادرة ما تجتمع في قائد واحد، فطوال سنوات حياته ربط بين الحوزة والجبهة والمواجهة والدبلوماسية، والحكومة والولاية والعبادة والسياسة ببعض من سيرة حياته الكبيرة والعظيمة والاستثنائية في تقرير للزميل عبد الحميد الغرباني.
2: ولد هذا النور هنا ثم شق بريقه في الآفاق، وهو يعود إلى النبع للمرقد. مثل هذا الإشعاع لا يخبو أبد الدهر. قبل 86 عاما تحدر الرجل من أسرة آذارية عريقة في العلم، كان الفقر ضيفا على مائدتها، كما يروي في مذكراته أنه كان يمشي من البيت إلى الكتاب بحذاء مثقوب يتسرب منه الوحل إلى رجله في الشتاء. عاش طفولة قاسية، ومرت أيام وليال في سباه لم تجد فيها الأسرة ما تأكله، وأن والده من فرط تعففه كان يضطر إلى بيع كتبه كي يوفر بعض ما تحتاجه الأسرة من الغذاء، وأن والدته تلجأ لأخذ ما قد يحصلون عليه هو وإخوته من مبلغ في زيارة هنا أو هناك حتى تشتري ما يسد جوعتهم في العشاء، وأن منزلهم كان حينئذ حجرتين. تفجرت في نفسه طاقات ونهم تلقي الدروس في حضرة عدة شيوخ بحوزة مشهد، لكن حلقاتها لن تكون على هامش السياسة. سرعان ما انفتح وعيه السياسي، ولم يكن بعد قد تجاوز 14 من عمره، وسيكون الشهيد نواب صفوي قائد حركة فدائي الإسلام، شرارة أولى أضاءت أمامه طريق الإسلام بمعناه الحركي الشامل وشدته إلى آفاق قوة الإسلام. يقول السيد الخامنائي في مذكراته إن النواب تحول شعلة متوهجة تثير في أعماقه باستمرار الاهتمام بأمر الإسلام والمجتمع. سيوالي سنوات الدراسة الحوزوية من مشهد إلى النجف ثم إلى قم. أخذ موضعه في حلقات دروس كبار العلماء والمرجعيات مثل الخوئي والحكيم وروح الله الخميني الموسوي والطبطبائي والحائري في مراحل متنقلة لم تكن مجرد محطات عبور علمي من مرتبة إلى أخرى، لقد كونت لديه مشروعا أكبر من حدود الحوزة وتجديدها. ومع بدء نهضة الإمام الخميني كان مستعدا للانضواء تحت لوائها، ومنذ أول مهمة بعث فيها إلى مشهد استطاع نثر بذور الثورة والتهيئة لها في محافظة خراسان، لم يكن مجرد واعظ أو محاضر بل مربيا يبني شبكة مؤمنة بالتغيير ستشارك بعد أعوام قليلة في إسقاط ملكية حكمت إيران لأكثر من 1500 عام. شارك السيد الخامنئي في أنشطة البناء الثقافي الثوري السلمي في أوساط الشعب، تنقل بين التبليغ على المنابر والدروس الخاصة وجلسات البحث والنقاش الحر وتأليف ونشر الكتب وترجمة سلسلة من الكتب المهمة من العربية إلى الفارسية، ما أسهم في إحياء الروح والأفكار الثورية وتربية الشباب والكوادر وتنظيم العناصر الموثوقة وربطهم بالجماعات النشطة المجاهدة وإعدادهم للجهاد والثورة في مسارات عززت جميعها حالة التفاف الناس حول خط روح الله الخميني. هذه النشاطات جعلت السافاك يضعه تحت الرقابة الخاصة، فإما أن يتم إحضاره للتحقيق أو يحاصر منزله ويمنع الناس من التردد عليه أو تعطل دروسه بالقوة واحدا تلو الآخر أو تتناوب عليه بالاعتقال، ففعلت ذلك لخمس مرات. أخذت من عمره ما يزيد قليلا عن سنتين في زنزانات انفرادية لكسر شوكته، لكنه لم يتراجع ودائما ما كان يستأنف جهاده بثبات رغم سيطرة أجواء الرعب في المعتقلات وخارجها. لاحقا سيعمد نظام بهلو إلى نفي السيد الخامنائي إلى مدينة إيران شهر جنوب شرق البلاد على أمل أن يبتلعه النسيان في الهضبة المعزولة، لكنه مضى يزرع في عقول مريديه حضور المعارضة وآمال وتطلعات التغيير والانقلاب، فأجاد بناء شبكات واسعة مؤمنة بالثورة. ومع اقتراب المرحلة الحاسمة كان السيد الخامنائي أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة المعين من قبل الإمام الخميني، ولم يتأخر بعد هذه الخطوة الانفجار الكبير. وحين تأرجحت إيران بين فوضى الملكية الساقطة وبدايات الجمهورية الناشئة، سيشرف السيد الخامنائي على اللجان الثورية وقوات التعبئة وحرس الثورة في بدايات تأسيسها، وسيشغل أيضا عضوية مجلس الدفاع ممثلا لإمام الثورة، كما شغل منصب وكيل وزارة الدفاع، ومن هذين الموقعين أنهى ما كان يعرف بالمستشارية الأمريكية في القوات الجوية، كما عين إماما لجمعة طهران، ومع بدء الانتخابات الأولى لمجلس الشورى الإسلامي رشح عن مدينة طهران فأحرز الأكثرية الساحقة للأصوات. هذه الشخصية العظيمة لم تكن بمعزل عن نيران الحرب على الثورة، سيحمل جسده آثار عملية اغتيال فشلت تماما في إخراجه من ساحة التأثير والفاعلية. فبفارق شهور قليلة سينتخب رجل المهمات الحرجة كثالث رئيس للجمهورية الإسلامية، سيقضي في هذا الموقع ثمان سنوات التصقت فيها عمامته بغبار سنوات الدفاع المقدس، ربط بين الجبهة والحوزة والمحراب والبندقية، وجمع بين المواجهة والدبلوماسية والحكومة والولاية والعبادة والسياسة، وصور شتى عززت صورته كرجل دولة من طراز فريد. عقد واحد من عمر دولة الثورة انقضى، وحانت لحظة يتحسبها الداخل كما ينتظرها كثر في الخارج، وفاة روح الله الخميني. أما لماذا؟ فلناحية أن رحيل المؤسسين تحد بحجم التأسيس، فمن ذا الذي يريد أن يخلف روح الله ومن بمقدوره أن يرث عباءته؟ كان الحدث جلا، اتشحت إيران بالحزن، وفي مجلس خبراء القيادة احتدم النقاش حول ماهية القيادة وهل تكون فردية أو شورى. حسم التصويت الأمر للخيار الأول، لكن السيد الخامنئي اختار المراقبة، وحين قرر المشاركة في مداولات الجلسة جاءت المفاجأة.

0: ولكن راية القيادة زحفت إليه، وصار حاضر ومستقبل الجمهورية في يده كمرشد للثورة لا كأحد أعمدتها. وسيبدأ عهدا جديدا من موقع القائد الأعلى بمعناه الديني المنبثق من ولاية الفقيه، وبصفته الاستراتيجية القادمة من غيرها من النظم. وما لبث أن جسد على أرض الواقع شمولية الإسلام كنظام حياة، فصارع الاستكبار وأضل الطاغوت وأعجز اليهود على امتداد نحو 4 عقود كان فيها عن حق روح الله وامتداده الوارف.
1: الاعتداءات الأمريكية الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنعشت الأمال لدى كيان العدو الإسرائيلي بإبقاء المنطقة في قبضة التوتر والاضطراب، وسط حديث إعلام العدو عن مستوى تنسيق يجري على أعلى المستويات مع قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية.
2: يضغط التقييم السلبي على القراءة الصهيونية لجولة المواجهة الحالية بين إيران والولايات المتحدة. ترى أوساط العدو أن الإدارة الأمريكية تظهر تخبطاً في خطابها وخطواتها ضد إيران، وتتردد في العودة للمواجهة الشاملة مع طهران، وهو ما يعطي إيران المزيد من نقاط القوة.
3: الإيرانيون يستطيعون الاستمرار، فليس لديهم مشكلة في مواصلة هذه الجولات، وهم يفهمون أن ترامب معزول، وهم يرون أيضا أن الدول العربية تريد اتفاقا، لذلك في كل فرصة كهذه سيحاولون كسب الوقت أكثر فأكثر.
4: الإيرانيون حصلوا على اتفاق هو بمثابة انتصار كامل، وهم يقدمون فيه أمرا واحدا فقط: 60 يوما تمر فيها ناقلة النفط عبر هرمز بدون أموال، وبعد 60 يوما يمكنهم المطالبة بالأموال من جديد. هذا شرط صغير يحصلون بفضله على مليارات الدولارات المجمدة وإلغاء العقوبات وعودة القوات الأمريكية من المنطقة.
2: من هنا يعبر الخبراء والمعلقون الصهاينة عن خيبتهم من الموقف الأمريكي المتردد، لكن آخرين في السياق يشيرون إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يضع قواته في حالة تأهب تحسبا لتوسع دائرة المواجهة مع إيران، وهو ما يوحي أن خيار العودة للحرب الواسعة وارد.
5: منذ البداية دخلنا الحرب بالاشتراك مع الولايات المتحدة من أجل حسم الملف الإيراني، ولكن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ، وهو خطأ فادح جدا. وعلى ما يبدو فإن الرئيس ترامب حلم حلما في الليل وانقلب الأمر تماما، وليس واضحا على الإطلاق ما الذي يحدث هناك. وأنا من وجهة نظري أترجم هذا على أنه عدم مصداقية، فأنا لا أثق اليوم بترامب.
6: הנשיא טראמפ חלם בלילה איזשהו חלום.
7: ממש כך יונית, ועוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות.
8: עוקדת מושאורת אמניה חול התטורת האחירה מע איראן, והונק استعدادات واسعة جدا في الجيش مع יקבת עלية, لأن تقييمها يشير إلى أن الأمور قد تتغير وأن احتمال التصعيد قد يحدث سريعا.
7: או שמדובר כאן למעשה עדיין במסע ומתן.
2: وفيما بات من الواضح أن الاشتباك الأخير أعاد إنعاش الآمال الإسرائيلية المتشبثة بإبقاء المنطقة في قبضة التوتر والاضطراب، يتحدث إعلام العدو عن تنسيق يجري على أعلى المستويات مع قيادة المنطقة الوسطى الأمريكية استعدادا لأي تطور على مستوى هذه المواجهة، ولكن مع إشارات أن خيار الضغط الاقتصادي والضربات المحدودة هو المرجح على المستوى المنظور.
1: جددت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني التأكيد على أن اتفاق الإطار مفروض من طرف واحد ولا إمكانية لتطبيقه لانعدامه ميثاقيا ودستوريا وقانونيا، وأشارت إلى أن العدو يستغله لارتكاب الجرائم وشرعنة احتلاله.
9: بات من الواضح الجلي أن اتفاق الإطار غير الشرعي وغير القانوني والمخالف للدستور والميثاق، والذي وقعته السلطة اللبنانية مع العدو يلاقي معارضة وطنية عابرة للطوائف تمثل غالبية اللبنانيين، لأنه اتفاق ذل وعار أضر إضرارا جسيما بمصالح لبنان الاستراتيجية والحيوية، وجعله رهينة كاملة بيد العدو الصهيوني، وقدمه ضحية وفريسة سهلة على مائدة الأطماع الصهيونية. وها هو الملحق الأمني المشؤوم يكشف بشكل مخزي عن بنود جديدة وخطيرة جعلت أكثر المتحفظين من قوى وشخصيات يخرجون عن صمتهم ليندد ويحذر السلطة من مغبة الاستمرار فيما ورطت فيه نفسها ولبنان، ومن مأزق استراتيجي تطوعت له دون أي مبرر أو سبب إلا الاستجابة فقط للإملاءات الصهيونية في ظل الوصايا الأمريكية. وعبثا تحاول السلطة تغطية خطيئتها الجسيمة بأساليب وألاعيب ملتوية ومكشوفة لم تعد تنطلي على أحد. لقد بدأت هذه السلطة باعتماد نهج تراجعي استسلامي تفريطي بمصالح البلد ونقاط قوته، فارتكبت بشكل متدرج سلسلة من الأخطاء والخطايا، وكلما أرادت التخفف من خطيئة غطتها بأخرى أكبر منها، مما وضع لبنان في أسوأ وضع يمكن تصوره. إن هذه السلطة مدعوة للعودة عن كل الموبقات التي ارتكبتها بحق البلد وأهله، وقد أصبحت خارطة الطريق واضحة أمامها في هذا الشأن، والعدو المجرم يوفر لها يوميا بفعل مجازره وانتهاكاته من الحجج الكافية، ما يدعوها بل يوجب عليها أن تتراجع وتسقط الاتفاق الإطار من أساسه.
1: على الرغم من الرفض اللبناني الداخلي الواسع لما يسمى باتفاق الإطار، تستعد السلطة اللبنانية لحضور اجتماع روما المزمع مع كيان العدو الإسرائيلي والأمريكي في منتصف الشهر الجاري.
10: اجتماع روما يستعد فريق إطار التصبيح اللبناني. رسائل الاعتراض والاشتراطات المعلنة من القصر الرئاسي والسرايا الحكومية لا تتجاوز التمنعات الشكلية. في كل مرة على جوزيف هاون أن يقفز إلى الحلبة ليقول إن المسار الذي يسميه دبلوماسيا لا بديل عنه ولا وجود لآفاق أخرى غيره، يتصدر هذا الدفاع التندر اللبناني الشعبي. هاون يمون على الإسرائيليين أكثر من الإسرائيليين. طرارجي إلى قبرص من اللقاءات مع المسؤولين القريبين من منهجية العدو الإسرائيلي استنبطت مرونة المعنيين اللبنانيين باتفاق الإطار. الوزير رجي يقول إنهم هم المعنيون بالتفاوض، والرسالة المضمنة نحن جاهزون من دون شروط. يراهن الرئيس اللبناني وفريقه على البيت الأبيض في فرض مظاهر شكلية تتعلق بانسحاب العدو الإسرائيلي من بعض المناطق في جنوب لبنان. اختبار للمناطق التجريبية المزعومة يستند الفريق اللبناني على لا شيء. لا تستقيم المعادلات المنطقية على القواعد التي تتحرك بها السلطات في لبنان. فعندما يؤكد العدو الإسرائيلي وعدم الانسحاب من الجنوب اللبناني بما في ذلك على المدى البعيد، تكون السلطة أقرب إلى استكمال التفاوض المباشر، والمبرر أنها تتقدم. حزب الله وضع التعقيدات لمرات متعددة على الواقع وأعلنه للرأي العام المحلي اللبناني والدولي. اتفاق الإطار مسار يلغي الحق اللبناني السياسي والسيادي مقابل لا شيء، لا التزامات من العدو الإسرائيلي، لا تنفيذ للاتفاقات السابقة، لا تجسيد حتى لمخرجات التفاوض المباشر في البيت الأبيض.
11: ولا هذا المحور الممانع هو الذي اعترض على الاتفاق. حتى جماعاتكم عم بيقولونكم هذا اتفاق سيء، هذا اتفاق مذل، هذا اتفاق يسقطكم. طبعا عم بتقولوا اتفاق إطار، ارموه.
10: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم جدد التأكيد أن على السلطات اللبنانية الانسحاب من المسار التفاوضي واتفاق الإطار، لأنها لن تمر ولن يسمح لأحد أن يقرر مصيرا كالذي يصاغ في الإطار. الجلسات واللقاءات السابقة في البيت الأبيض برعاية أمريكية أنتجت الإطار الجدلي الإشكالي الذي يلغي لبنان ويبرره لوجود العدو الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، بينما سيكون الذهاب إلى اجتماع روما المزمع في 15 و16 من الشهر الجاري سيضيف تعقيدا آخر يتعلق بتجاهل السلطات اللبنانية وفريق التطبيع الرفة اللبنانية الداخلية الواسع والمفارقة تسارع البائع من دون تقدير المستفيد من الصفقة.

واصل العدو الإسرائيلي تصعيده العسكري في غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وجرح آخرون جنوب وشمال القطاع. وقصفت مسيرة للعدو الإسرائيلي منطقتي بطن السمين والجاووز غرب مدينة خان يونس، ما تسبب باستشهاد فلسطينيين 2، في حين جرح آخرون إثر اعتداءات العدو على مواصي رفح ومنطقة السلاطين غرب بيت لاهيا شمال غزة. استهدفت مدفعية العدو بعدد من القذائف المناطق الشرقية من مدينة غزة بما فيها حي التفاح، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات ومسيرة كواد كابتر. ووسعت قوات العدو ما يعرف بالمنطقة الصفراء داخل حي التفاح وسط إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى محاصرة ونزوح عائلات داخل المنطقة. وفي وسط قطاع غزة أطلقت دبابات العدو نيرانا مكثفة باتجاه المناطق الواقعة شمال شرق مخيم البريج، بينما فتحت الزوارق المعادية نيرانها باتجاه بحر مدينة خان يونس مع قصف مدفعي على بني سهلة. وتتفاقم معاناة جرح القطاع في ظل استمرار قيود العدو الإسرائيلي على المعابر ومنع سفرهم للعلاج في الخارج، ولا يزال بعض الجرحى يعانون آثار إصابات بالغة أصيبوا بها قبل عام من اليوم، بينهما شقيقان تعرضا لنيران مباشرة من مركز لتوزيع المساعدات الأمريكية في جريمة أسفرت أيضا عن استشهاد شقيقهما. ويشكو الشقيقان حاجتهما إلى علاج متخصص خارج قطاع غزة في ظل محدودية الإمكانات الطبية داخل القطاع. وكان أحدهما قد أصيب بشظايا وعيار ناري في الوجه، ما أدى إلى فقدانه البصر بشكل كامل نتيجة تهتك كلتا العينين، إضافة إلى كسور في الفك وفقدان حاستي الشم والتذوق، فيما فقد الآخر عينه اليسرى في الجريمة الصهيونية. قال مسؤول في مجلس ترامب إن المجلس يخطط لإنشاء منطقة إنسانية تجريبية لسكان غزة كوسيلة لإعادة تنشيط ما أسماها خطة السلام المتعثرة التي طرحها ترامب، بغض النظر عن التقدم في المرحلة الثانية من الاتفاق مع حماس. وقال رئيس مجلس ترامب إن المجلس حدد مناطق آمنة يمكن أن تستوعب عشرات الآلاف من سكان غزة، حيث يمكن توسيع نطاق السلع والخدمات لتلبية الاحتياجات الإنسانية لأولئك الراغبين في الانتقال إلى هناك. الجدير بالذكر أن غزة لا تزال مدمرة بنسبة تفوق 80% بسبب العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا على مدى أكثر من عامين، وأن خطة ترامب نصت على زيادة المساعدات الإنسانية وإدارة القطاع من قبل مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين، وهو ما لم ينفذ حتى الآن، إذ لا يزال العدو يشن الغارات ويمارس الحصار ويمنع اللجنة الوطنية لإدارة غزة من الدخول إلى القطاع.

0: استؤنفت في القاهرة مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في أول جولة تعقد بعد إعلان الحركة حل لجنتها الحكومية لإدارة القطاع، فيما يواصل العدو المراوغة بالتمسك بنزع سلاح المقاومة كشرط مسبق لأي تقدم، وذلك لحسابات انتخابية صهيونية.
1: مفاوضات القاهرة حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار تستأنف، بينما تسحب المقاومة الفلسطينية ذرائع العدو الذي يتمسك بنزع سلاح الفصائل. وقد وصل وفد قيادي من حركة حماس برئاسة رئيسها في قطاع غزة خليل الحية إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات في أول جولة تعقد بعد إعلان حماس حل لجنتها الحكومية التي أدارت القطاع لنحو عقدين، تمهيدا لتسلم ما تدعى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها. الجولة تكتسب زخما لافتا، إذ يعود الوفد المفاوض بعد أقل من يومين على جولة سابقة وسط حضور تركي قطري داعم للوساطة المصرية، فيما تتركز المباحثات وفق تقارير على 4 ملفات، أبرزها الإطلاق الفوري لعمل اللجنة الوطنية قبل حسم ملف السلاح ووضع إطار يوفق بين مقترحي نزع السلاح وتخزينه. غير أن العدو الصهيوني الذي يراهن على الحروب لإبقاء حكومته يعرقل مسارات التهدئة، وقد وصف إعلام العدو ومسؤولوه حل حكومة غزة بأنه استعراض بلا قيمة، في وقت يصر فيه العدو بدعم أمريكي على نزع السلاح الفلسطيني الكامل كشرط مسبق لأي تقدم في المفاوضات، وهو ما ترفضه الفصائل الفلسطينية التي تربط أي ترتيبات للسلاح بدخول إدارة فلسطينية وانسحاب إسرائيلي كامل. هذا وتؤكد المقاومة أن العدو يعرقل دخول لجنة التكنوقراط عمدا لفرض فراغ إداري في غزة، في وقت يواصل فيه العدو اعتداءاته واغتيالاته اليومية ويوسع سيطرته عبر توسيع مناطق احتلاله في القطاع. ويرى مراقبون أن تعقيد المشهد سيبقى حاضراً مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية في سبتمبر المقبل، مع استبعاد أي اختراق قبلها، لأن نتنياهو المقبل على معركة انتخابية صعبة لن يقدم على انسحابات جديدة ستحسب عليه تنازلات أمام حلفائه الصهاينة، ما يبقي الهدنة الهشة رهينة حسابات نتنياهو الانتخابية وإصراره على تكريس احتلاله الموسع للقطاع بعد فشله بتكريس هذا الواقع الميداني خلال سنوات العدوان.
0: إلى الضفة الغربية، حيث شهدت مناطق عدة فيها تصعيدا ميدانيا واسعا لقوات العدو الإسرائيلي، تخللت اقتحامات لعدد من المدن والبلدات وعمليات اعتقال وإطلاق نار بالتزامن مع استمرار اعتداءات المغتصبين وأنشطة التوسيع أو التوسع الاستيطاني، وفيما سجلت وفاة أسير محرر بعد معاناة مع المرض. اقتحمت قوات العدو بلدة بيرزيت واعتقلت أما وبناتها 3 بعد الاعتداء عليهم من قرية جمالة. امتدت عمليات الاقتحام إلى قرية روجيبت واللبن الشرقية وبلدة بيتا في نابلس وحي خلت الصوحة في جنين ومنطقة واد الفارعة جنوب مدينة طوباس وفي بيت لحم. استولى العدو على سيارة خاصة خلال اقتحامه بلدة العبيدية، بينما واصل المغتصبون أعمال تأهيل الطريق المؤدي إلى البؤرة الاستيطانية المقامة في منطقة القرن ببلدة المنيا شرق المحافظة في إطار الأنشطة الاستيطانية المتواصلة في المنطقة. اقتحمت قوة العدو حي الأمعري في بلدة كفر عقب شمال القدس وشنت حملة مداهمات وتفتيش لمنازل الأهالي. إذن ننقل مباشرة في هذه الأثناء مشاهد مباشرة من مشهد، حيث يجري نقل نعش الشهيد السيد علي الخامنئي. إذن نتابع هذه المشاهد مباشرة من هناك.
2: در این شب حضور او در میان ما. یا حسین از لبش نمی افتاد، هر کجا که رسید گفت همه مشهد و رضا، همه زائران عاشقان، همه سوگواران ملت شریف ایران فریاد بزنن یا حسین.
0: اذن يحمل جثمان الشهيد السيد علي الخامنئي على الاكتاف تمهيدا او استعدادا لاداء صلاة الجنازة عليه في مدينة مشهد، حيث مسقط رأس الشهيد. إذن يبدو أنه قد تم أداء الصلاة على السيد الشهيد علي الخامنئي، وفي هذه الأثناء نتابع المشاهد الأخيرة لتوديع الإمام الشهيد بحضور الملايين من محبيه من مشهد ومن خارج مشهد من مختلف المناطق الإيرانية. تصنيف سوريا من الدول الراعية لما يسمى الإرهاب، تطرح الأسئلة حول الثمن المقابل من الجماعات المسلحة دون إغفال المطالب الأمريكية المتواصلة بتوظيفها لمواجهة حزب الله في لبنان.
3: أين الشعب السوري يشكر جميعا الله يستر. The entire Syrian people thanks President Trump. Thank you.
4: من ملاحق بتهمة الإرهاب إلى شريك لمحاربة ما يسمى الإرهاب، الجولاني المطلوب لواشنطن سابقا يقف اليوم إلى جانب ترامب مع تعديل في هيئته وملابسه واسمه كذلك. التحول ليس في رأس النظام السوري فحسب بل في مواقفه، وقد أبلغ المجرم ترامب الكونغرس بعزم إدارته إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية لما يسمى الإرهاب عقب انتهاء فترة الإخطار البالغة 45 يوما.
5: هل سيتم إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟
6: أعتقد أنني سأفعل ذلك. نعم، أعتقد أنني سأفعل. لما لا أفعل؟ لقد قام بعمل رائع.
4: الخطوة الأمريكية ليست بدون ثمن من الجماعات الحاكمة لدمشق. يتمثل الثمن المطلوب في الانخراط تحت شعار مكافحة

0: الإرهاب، أي تحويل سوريا إلى بلد مستباح من الولايات المتحدة تحت هذا الشعار المطاط، وتوظيفه في سياق تلبية المطامع الأمريكية والإسرائيلية حتما بعيدا عن مصالح الشعب السوري. لم يعد مهما بالنسبة لواشنطن أن من يكافح الإرهاب حد تعبيرها هو نفسه الذي كان ملاحقا حتى الأمس، وكذلك الجماعات التي ستتجند في هذه المهمة هي نفسها التي كانت مصنفة بالإرهاب نفسه. لكن الأخطر هو في توظيف هذه الجماعات خارج حدود سوريا، والمقصود هنا حزب الله كما صرح ترامب لأكثر من مرة.
1: هل ما زلت تريد من سوريا المساعدة في ملف حزب الله في لبنان؟
2: بإمكانهم المساعدة وسوف نرى ما سيحدث. أعتقد أننا نحرز الكثير من التقدم.
0: لم يظهر الجولاني أي اعتراض إزاء تصريحات ترامب، وكان بإمكانه أن يقول إنه لن يتدخل في الشأن اللبناني كما صرح سابقا، لكنه لا يسعى لصدام علني مع الإدارة الأمريكية وهو يلهث خلف استرضائها، وهذا لن يكون إلا بأثمان أقلها مساعدة السلطة اللبنانية في مهمة نزع سلاح المقاومة.
3: أما في لبنان الشقيق فقد تقاطعت مقاربتنا حول الأهمية القصوى لدعم استقراره وسيادة مؤسساته، مع التأكيد الصارم على ضرورة بسط سلطة الدولة واحتكارها الشرعي للسلاح كضامن وحيد للأمن الوطني اللبناني. وانطلاقا من قناعتنا بأن أمن المشرق كل لا يتجزأ، اتفقنا على استمرار التنسيق المشترك لضمان أمن الحدود.
0: إضافة لما سبق، تذهب أوساط سياسية إلى الحديث عن رغبة أمريكية في تقديم امتيازات لتركيا مقابل توظيف الأخيرة في ملفات إقليمية ومنها لبنان، إما بشكل مباشر أو عبر سلطة الجولاني، والأخيرة تبدو أكثر ارتباطا بنظام أنقرة لتتحول إلى ذراع تركي ينشط في البلدان التي عجزت أو استنزفت فيها الولايات المتحدة وكيان العدو.

دعت اللجنة المنظمة للفعاليات للمشاركة الواسعة في العاصمة والمحافظات في مليونية إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام وتأييد بيان القوات المسلحة. وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها أهمية المشاركة الواسعة في المسيرات لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام والتأكيد على المضي على نهجه في مواجهة قوى الاستكبار والطغيان وتأييد بيان القوات المسلحة في الدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله واستعادة الثروات الوطنية ودحر المحتلين. احتشدت القبائل في محافظة الجوف في لقاء مسلح استعدادا لكسر الحصار وإنهاء العدوان الأمريكي السعودي.

0: تواصل القبيلة اليمنية في محافظة الجوف إعدادها واستعدادها استجابة لدعوة السيد القائد، حيث خرجت قبائل الفقمان وقبائل الخلق في لقاء مسلح إعلانا للنفير العام.
1: حضر أبناء مديرية الخلق كبارا وصغارا الرجال الأوفياء،
2: ونقول يا سيدي ويا مولاي نحن خرجنا تلبية لك ولرهن إشارتك،
3: مستعدين وجاهزين وقبائلنا ومنطقتنا وكل ما أوتينا من قوة.
4: نرسل رسالة للأعداء للعدوان بما في ذلك العدو السعودي وأدواته، فإننا نقول له اليوم إن مديرية الخلق في عام 2026 غير مديرية الخلق في عام 2015.
0: قبائل الفقمان أكدت خلال لقائها القبلي المسلح الجهوزية القتالية لكسر الحصار وإنهاء الاحتلال واستعادة حقوق الشعب اليمني المنهوبة من قبل الأعداء.
5: ونحذر هذا النظام السعودي، نقول له أن الشعب اليمني قد اتخذ قراره بأن ينتزع حقوقه بيده.
6: توحيد الكلمة ولم الصف هو أقوى وأكبر سلاح ضد الأعداء.
7: اليمن محارب من أمريكا وإسرائيل والسعودية، الثلاث الدول هذه دول فرعون تسمى.
8: ونقول لقوى الشرك والطغيان والسعودية بالخاص.

0: الجوف محمد النوعة المسيرة.
1: وشهدت محافظة عمران لقاءً لقبائل الأهنوم أعلنت فيه جهوزيتها لكسر الحصار وإنهاء الاحتلال وانتزاع حقوق اليمن المشروعة.

0: تتسابق القبيلة في محافظة عمران لأخذ موقعها في معركة الحسم الوشيكة. ساحة قبائل الأهنوم شهدت لقاء قبلي مسلحا هدفه إنهاء العدوان والحصار واستعادة الثروات المنهوبة.
1: نحن مشايخ وأبناء قبائل الأهنوم جينا لنكف القبلي المهيب ونحن جاهزين
2: لفك الحصار عن شعبنا اليمني والاسترداد ثروته المنهوبة من قبل الزعمان ونقف ضد أعداء الله.
3: نقاتل في كل الجبهات مستعدين.
4: نقول لسلمان اللعين وابنه كفالة حد الآن ضاغط النفس انتهى ما بيننا لحد الحين.
0: الأهنوم تضع دفة حشودها بيد السيد القائد، تثمن موقف قبائل اليمن السباقة للموقف المشرف وتستنفر الأحرار للحاق بهذا الركب.
5: قبائل الأهنوم مستعدة يعني للداعي السيد الكلمة واحدة من السيد.
6: جاءت مستنفرة بنكفها القبلي لتبعث رسالة للعدو السعودي.
7: جاهزين لهم سيدي أكثر لا أشارهم جازعين لهم ربما مسؤولاتهم.
6: ولن نتوقف حتى يفك الحصار ويرفعوا عدوانهم عن يم شعبنا أو نذود دون ذلك.
0: ومواكبة لذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام تؤكد قبائل الأهنوم نفيرها العام والتعبئة الشاملة والالتحاق بدورات التعبئة العسكرية استعدادا لخوض معركة الاستقلال والتحرر.
8: دلت إيران نحن معها جنبا إلى جنب كتفا إلى كتف مهما كلفنا من ثمن.
7: رسالتنا للعدو السعودي إذا لم يستجب لهذا الشعب العظيم واستنفار الشعب العظيم وصرخاته وغضبه فسوف يلقى ما لا يلقاه.
9: نعلن استمرار النفير العام والتعبئة العامة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية ومختلف الأنشطة التعبوية.
10: في هذا الموقف الإيماني
11: إذا نكبت الأهنوم فويل للغزاة وجهنم وأبوابها مفتوحة. يقول هؤلاء لمن تعدى على أرضهم واستحوذ على ثروتهم: لا سلمنا إن سلمت ولا رحمنا الله إن رحمنا. ولك في تاريخ الأهنوم عبرة وشاهد. من محافظة عمران محمد الصديق المسيرة.
12: من عمران إلى البيضاء حيث أعلنت قبائل مديريات السوادية ونعمان والطفة خلال ثلاث وقفات أعلنوا الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.

0: النفير في البيضاء يتصاعد، النكف مستمر ومتزايد، العزم يتوجد من يوم إلى آخر، والإصرار على إنهاء العدوان والاحتلال والحصار هدف وغاية وقرار.
1: والصلاة والسلام على سيد المجاهدين.
0: السوادية وخلال وقفة جبلية مسلحة أكدت أن إخماد صوت الشعب اليمني المطالب بانتزاع الحقوق لم يعد ممكنا، فقد بلغ السخط مداه، وغدا التحرك خيارا لا رجعة عنه، وأكدت بكل إصرار ويقين العزم على اجتثاث البغاة المستكبرين وأذنابهم بالتوكل على الله والاستعانة به.
2: قادرون كشعب يمني واحد أن ننتزع حقوقنا بدون مرابات السعودي أو الإماراتي أو الأمريكي،
3: وإننا على يقين تام بأننا سننتزع مالنا من حقوق، وإننا لن نرضخ للأعداء، ولن نرضخ للصهيونية الأمريكية، ولن نرضخ لعملاء الصهيونية.
4: دقت ساعة الصفر لانتزاع الحقوق والثروات المنهوبة وإعادتها لهذا الشعب العظيم الذي يذود عن شرف وكرامة الأمة، وإننا قادمون لانتزاعها لو كانت في عنان السماء أو في أعماق البحار، قادمون لانتزاعها شاء من شاء وأبى من أبى.
0: من أرض الرجال والشجاعة والعنفوان، من مشارف الجنوب الجريح التواج للحرية، وعلى مقربة من بوابة شبوة بيحان تداعت قبائل مديرية عمان إلى وقفة جبلية أعلنت خلالها الجهوزية والاستنفار لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار، والتأييد التام للسيد القائد في كافة خياراته الرادعة لقوى العدوان.
5: رسالة على سيدي ومولاي، ونقول له يا سيدي احنا تحت رهن الإشارة، عليك الأوامر وعلينا التنفيذ، أينما أمرتنا نحن حاضرين.
6: أنا مستعدين للوقوف إلى جنب، مستعدين يعني بخوض المعركة على السعودية
7: بجهوزية واستنفاذ.
0: ومن الطفة أعلنت القبائل النفير والجهوزية والاستعداد، حذرت العدو السعودي المتقطرس من عواقب التمادي والتعنت، مؤكدة أنه باستمراره في إجرامه سيلقى حتفا. إزاء هذا الغضب الجم والسخط اليمني العارم، لا خيار للعدو السعودي إلا الانصياع والخضوع وإنهاء العدوان والاحتلال ورفع الحصار. من محافظة البيضاء، عباس حسين، المسيرة.
8: ومن البيضاء إلى حجة، حيث تداعت قبائل مديريات حجور من كشر ووشحة وقارة ومن مصطبة وبكيل المير، وفي المحافظة إلى لقاء قبلي مسلح أعلنت فيه الجهوزية القتالية، وفوضت السيد القائد في كل خيارات إنهاء الحصار الغاشم.

0: شهدت قبائل الحرب والقتال من حجورة كشرة ووشحة وقارة ومن مستبى وبكيل الميل.
1: والله ما نقبل أصحاب الشدة والفساد.
0: إلى ميادين المواقف في لقاء قبلي مسلح أعلنت فيه أنها على أعلى درجات الجهوزية والاستنفار لمواجهة العدوان وإنهاء الحصار، مؤكدة أن اليمن بقبائله الأبية جبهة عصية على الاحتلال والخضوع والاستسلام، ولن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الحصار العدواني الأمريكي السعودي الغاشم.
2: أعلن الاستجابة الكاملة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظها الله، ونقول له يا سيدنا نحن رهن إشارتك بالقول وبالفعل، اليوم جاهزون ومستعدون واليد على الزناد.
3: نعلن النفير العام والاستجابة الكاملة لدعوة السيد القائد، وإعلانا للجهوزية التامة لانتزاع الحقوق
4: ولتحرير آخر شبر من هذا البلد والأخذ ثرواتنا من أعين العدو السعودي الأمريكي الغاشم.
5: جاهزون لفك الحصار، ونقول للسعودي الأمريكي إما تفك حصارنا أو جعلناك أنت المحاصر.
0: قبائل حجورة وشحة قارة كشرة ومستبى وبكيل المير جددت تفويضها المطلقة للسيد القائد في كل خياراته العسكرية لكسر الحصار الجائر، وتوعدت العدو بالرد المزلزل إذا ما واصل ممارساته العدوانية الإجرامية بحق الشعب اليمني.
6: نحن قد صبرنا بما فيها الكفاية، ولكن صبرنا سوف يتحول إلى صواريخ فرط صوتية وإلى حمم تجتث العدو السعودي.
7: من ميدان النكف نعلن جهوزيتنا لأن ننطلق إلى الجبهات لفك الحصار عن شعبنا،
8: وسوف ننتقم من آل سعود الذي يعني ضربوا البلاد وحطموها، وإن شاء الله سوف ننتزع يعني حقنا بالقوة.
0: اللقاء القبلي المسلح بحجة توجهت دعوة للقبائل بالالتحاق بالدورات العسكرية والاستعداد للجولات القادمة لكسر الحصار وانتزاع حقوق الشعب اليمني المنهوبة.
9: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكل الاستقلال والحرية، ويستفيد من ثروته الوطنية، ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونها الداخلية.

0: الاستنفار في كل ميادين الجهاد والمواجهة للتصدي للعدوان وفك الحصار والاستعداد الدائم للمواجهة بالمحافظة حجة وليد المطهر المسيرة.
1: النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت المسيرة.net.ua. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن ثورة الإمام زيد عليه السلام هي ثورة اجتماعية قامت للانتصار للمستضعفين والجائعين ضد المفسدين الجشعين من بني أمية والذين استأثروا بأموال الأمة وأفسدوا بها، وهي ثورة على الطغيان والفساد. إذاعة آفاق FM منبر للإمام زيد في ذكرى استشهاده، يشع وعيا ويضيء بصيرا.
2: فإليك يا من اعتزيت إلى هذا الإمام الحر الثائر، بل إلى كل حر أبي يأبى الذلة والمهانة ولا يرضى بغير العزة والكرامة التي يراها لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه يدي مع يدك، ولنوجه كل طاقاتنا وقدراتنا من أجل بناء هذه الأمة والدفاع عنها وعن كل مقدساتها يا رفيقي في الولاد.

0: التضحيات وما زالت حتى النهضة.
1: الحمد لله القائل في كتاب العظيم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
2: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
3: إن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
4: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
5: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
6: إن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني، مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا، من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
7: دماء الشهداء العظماء القادة هي غليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
8: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء عظماء، رغم أننا نحزن لفقدهم، لكننا نقول لهم أننا سنهزمهم وسنخرجهم وسنحرر المسجد الأقصى

0: روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب من ولدي.
1: أحب الحياة عاش دليلا.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
3: بث لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-4؟
3: ايوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-4، أصالة وتواصل.
9: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء المستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. نحييكم ونرحب بكم أجمل ترحيب، أهلا بكم إلى آفاق هذا المساء.

0: مساء العزة والكرامة، مساء البصيرة والجهاد. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه التغطية والفترة المسائية. من رحم التاريخ ومن أشلاء جسد صلب وأحرق وذر رماده ليزهر حرية، يطل علينا الإمام الأعظم زيد بن علي عليهما السلام في ذكرى استشهاده، يطل علينا منهجا وثورة ووعيا وبصيرة لتتصل ثورته اليوم بجهاد الشعب اليمني وأبطال قواته المسلحة في ميدان هو ميدان الجهاد المقدس اليمن، ومعه محور الجهاد والمقاومة أمام قوى الاستكبار العالمي أمريكا وإسرائيل وأذيالهم الذين يتكالبون لفرض مشروع إسرائيل الكبرى وتغيير منطقتنا العربية والإسلامية والسيطرة على مقدرات أمتنا. يقف اليمنيون متسلحين ببصيرة الإمام زيد وبعنفوان وصلابة إيمان لا يلينان. ومن ذات المنهج الذي يرفض الذل يأتي القرار اليمني التاريخي بكسر الحصار الظالم ليعلن للعالم أن من أحب الحياة عاش ذليلا، وأن اليمن لن يركع إلا لله، وأن المعتدين الظالمين على اليمن سيدفعون الثمن غاليا وباهظا وجسيما، أن أحرار الشعب الذين قصفوا وهدمت بيوتهم وحوصروا وجوعوا وكابدوا المعاناة سيأخذون حقوقهم بل سينتزعونها بالقوة شاء العدو أم أبى. فاليمن قادم على مرحلة التحرير، تحرير الأرض كاملة من دنس ورجس المعتدين المحتلين الغزاة وأذيالهم من المنافقين العملاء، تطهير اليمن كاملة شبرا شبرا، وطرد المحتلين وإرغامهم على إعادة الإعمار ودفع التعويضات والاعتذار. هي معركة لا تبقي ولا تذر، معركة الدفاع عن النفس والكرامة، فهذا الشعب لن يجوع أبدا بينما مملكة العهر والفساد تسبح في تريليونات الدولارات وتقدمها جزية للسفاحين في تل أبيب بواشنطن. اليمن لن يجوع أبدا ما دام الله موجود، وما دام السلاح موجودا، وما دام الإيمان يملأ صدورنا، وما دام العزم والحزم والغضب والثأر تملأ رجالنا وشبابنا وتوقد عزائمهم في الساحات. وهو النكف القبلي، وها هي قبائل اليمن تحتشد وتستعد معلنة الجهوزية القصوى، وأنها بانتظار إشارة واحدة من السيد القائد لتنهال على المعتدين كالصواريخ وطيور أبابيل فتحرق أرامكو وبقيق وخريص وحقل الشيبة ورأس النورة، وتحيل مملكة النفط والغاز رمادا وأثرا بعد عين ولا تحين مناص. فاسمعوها وعوها يا آل سعود، كفاكم إلى هنا، لقد بلغت الحلقوم، لقد بلغ السيل الزبا، لقد نفد صبرنا، وحان الأوان لتدفيعكم الأثمان الباهظة، فانتظروا إنا بالموت لكم قادمون، ويلا وثبورا لكم يا كل المعتدين الظالمين. والله لن ننسى ثأرنا وانتقامنا، فدماء الأطفال وصرخات النساء ما زالت تفزعنا في أنصاف الليالي. كيف ننام ودماء الأطفال قد سفكت؟ كيف ننام وآهات الجرحى قد مزقت أكبادنا؟ كيف ننسى واليمن مدمر؟ كيف نغفو والأطفال جائعون؟ كيف لا نثأر؟ كيف لا نتفجر حمما وبراكين تقتلع مملكة نجد الخبيثة
1: وقد ظلمونا وبغوا علينا. لا والله، لا الله يرضاها لنا ولا رسوله ولا حميتنا أبدا، لن يرضوا لنا بالذل والمهانة. ووالله ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا، أما نحن فقد أحببنا حر السيوف، وقد رأينا الموت عسلا صافيا، بل هو أشهى من العسل. إنها معركة الحرب، إنها معركة الحرية، إنها معركة الكرامة، إنها معركة الثأر والانتقام، إنها معركة الأطفال والنساء والحرمات. فهبوا يا أبناء اليمن هبة رجل واحد، واجعلوا من بصيرة زيد وثورته نبراسا ومنهاجا وطريقا.

جهاد صغيرة ما تنشف الحوالف من حنك لحنة فاعد للنبي والموت من دونك والرجاجيل في الميدان تتبندك والرجاجيل في الميدان تتبندك

والهوى يعلق بالريما نسبح الاشجار مجنونه، هذه من يزهب الباطل امامه.

إذن شعبنا الأبي الصامد المغوار الباسل المجاهد البطل، غدا موعدنا وعهدنا ووعدنا يتأكد ويتجدد ويتمدد في الساحات والميادين، غدا إحياء لذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام وتأييدا لبيان القوات المسلحة، سنخرج بالملايين وسنرفع الهتافات والشعارات والقبضات والأسلحة، وسنعلن بأننا قادمون كالطوفان الذي يقتلع المعتدين. إذا مستمعينا الكرام، عن ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام وعن قرار القوات المسلحة وبيانها الذي يقضي بكسر الحصار وإعلان التعبئة العامة واستمرار النكف والحشد القبلي في كل المناطق والمديريات والمحافظات، سوف نستضيف الدكتور قيس الطل بعد قليل لنتحدث في ضوء كل هذه المحاور، وسنتحدث ونعرج على المستجدات في الإقليم ولا سيما العدوان الأمريكي الخبيث والغادر على الجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك ما يجري في لبنان والمحور الرئيسي والمركزي هو اليمن يكسر الحصار. تابعونا.

0: إذن مستمعينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، مستمعي إذاعة آفاق، الآن نرحب بضيفنا الدكتور قيس الطل وهو معنا عبر الهاتف. السلام الله عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي الحبيب، غدا يحتشد اليمنيون في ميدان 70 لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام. كيف تحولت هذه الثورة إلى وقود للعنفوان وإلى مسيرة تلهم المجاهدين في اليمن وفي غيرها بعد كل هذه القرون؟ كيف أن الإمام زيد بن علي عليه السلام بتضحياته وثورته ما يزال حاضرا بكل هذا الزخم وبكل هذه القوة وبكل هذه الحرارة التي تشعل العزائم في قلوب اليمنيين وفي قلوب الأحرار في كل العالم لمواجهة الظالمين أينما كانوا؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في الحديث عن الإمام زيد عليه السلام، فنحن نتحدث عن رمز عظيم جدا من رموز الإسلام، وعن علم من أعلام الهدى، ونحن نتحدث عن خريج متميز من مدرسة القرآن الكريم، من مدرسة محمد صلوات الله عليه وعلى آله. ولذلك عندما نتحدث عن الإمام زيد فهو يمثل قدوة للدائرين وقدوة للأحرار والشرفاء، ورمز للحرية والكرامة، وللشعب الحر الذي يطلب الاستقرار ويطلب الخروج من هيمنة الظلم والظالمين. الإمام زيد عليه السلام وهو ذلك الرجل القرآني من عترة النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وكان يعيش في واقع كالذي تعيشه هذه الأمة بالضبط، يعني ليس بعيدا عن هذا الواقع الذي نعيشه من استهداف للإسلام والمسلمين، استهداف لرموز الإسلام، استهداف لمقدسات الإسلام، للنبي، للقرآن، للكعبة، كذلك استهداف للمسلمين في دمائهم، في أعراضهم، في حريتهم. فكان الإمام زيد يشاهد المظلومية التي يعاني منها المسلمون في شتى بقاع الدولة الإسلامية نتيجة ظلم بني أمية، الذين حذر منهم النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله بصريح العبارة، وقال: هلاك أمتي على يد غير من قريش. وعندما تسلط معاوية وبنو أمية على رقاب هذه الأمة، استهدفوا النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله بالأحاديث المكذوبة والموضوعة، واستهدفوا كذلك بالأحاديث التي تشوه مقامه وعظمته وقدسيته، استهدفوا النبي حتى في مجالسهم، وكانوا يسخرون من رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، سواء في مجالس يزيد بن معاوية أو في مجلس أبيه من قبله معاوية بن أبي سفيان، أو من لحقهم من بني أمية، سواء عبد الملك بن مروان أو أولاده هشام بن عبد الملك وغيرهم من الطواغيت. فكان رسول الله محل استهداف لهؤلاء الطواغيت وحاشيتهم والمقربين منهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى.
0: نعم.
1: كذلك القرآن الكريم لم يكن بعيدا عن الاستهداف، ووصل الحال أن مزقوه ورموه باستهام وسخروا من القرآن الكريم. كذلك حتى الكعبة المشرفة التي استهدفها اليوم ترامب ليستفز الأمة الإسلامية، إن كان فيها دم وإن كان فيها انتماء بقية انتماء لهذا الدين، كذلك استهدفها بن أمية من قبله، استهدفها يزيد بن معاوية في سنة يعني 64 هجرية، واستهدفها كذلك غيره من حكام بني أمية كالحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان في عهد عبد الملك بن مروان.
0: نعم.
1: وغيرهم من الطواغيت، وهكذا يعني حتى استهداف المسلمين ورموز الأمة الإسلامية كاستهداف الإمام علي عليه السلام، واستهداف الحسن، واستهداف الحسين، واستهداف صحابة رسول الله، وهذا الكلام لمن يقول أنه يعني يدافع الصحابة، معاوية وبنو أمية استهدفوا الصحابة في المقدمة أهل البيت، ثم عمار بن ياسر سلام الله عليه وخزيمة بن ثابت وغيرهم من الصحابة الذين قتلهم معاوية الطين وهم بالعشرات، وهم ممن حضر معركة بدر مع رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ثم استهدف يزيد الملعون بجيشه المدينة المنورة،
0: نعم،
1: وأحملها لجيشه 3 أيام، وقتل من الصحابة وأبناء الصحابة وأحفاد الصحابة ونساء وبنات الصحابة الآلاف، حتى قيل أن الإحصائية تجاوزت 14,000 قتيل في وقعة الحرة المعروفة. واغتصبوا الأعراب وانتهكوا الأعراب وكانوا يقتلون الأطفال والنساء والكبار، وهذا طبعا يخافه الوهابية من أن يعلمه الناس وينكشف أمام الناس. وهكذا استمر الواقع يعني من سوء إلى أسوأ، لعب ثروات الأمة انتشار للمجون والسكر والعربدة والزنا والشذوذ وما إلى ذلك في قصور بني أمية، حتى فاحت الرائحة الكريهة وملأت كتب التاريخ بهذا المجون والفسق والعفر والسكر والعربدة وظلم الناس. كان الإمام زيد عليه السلام يرى هذا الواقع ويتألم، يتألم لما تعانيه هذه الأمة، ولذلك كان ذلك الواقع يحتاج إلى قيادة استثنائية بكل المقاييس تجسدت في الإمام زيد عليه السلام. ونحن اليوم ونحن نشاهد استهداف الأمريكان والصهاينة للإسلام والمسلمين، فهم قد استهدفوا القرآن كما استهدفها أولئك، واستهدفوا الكعبة المشرفة كما استهدفها أولئك، واستهدفوا ويستهدفون النبي كما استهدفها أولئك من قبلهم. كذلك استهدفوا الأمة اليوم في غزة، في لبنان، في إيران، في اليمن، في العراق، في كل مكان يستهدف أبناء الأمة الإسلامية سواء سنة أو شيعة دون تمييز. ولذلك نحن عندما نعود إلى الإمام زيد عليه السلام نجد أنه مدرسة، مدرسة لمواجهة ذلك الواقع السيء، نتعلم منه كيف نواجه هذا الواقع الذي نعيشه وهو

0: أسوأ بكثير بكثير مما سبق من الأزمان. فنجد أن الإمام زيد عليه السلام هو كان ذلك القائد العظيم الذي يستشعر المسؤولية إلى درجة أنه كان يذهب النوم من عينيه من هم هذه الأمة وحمل قضية هذه الأمة. ففي أحد الليالي عندما يعني قام أحد أصحاب الإمام زيد ولم يجده نائما معه في ذلك المكان، فذهب ليبحث عنه، وإذا بالإمام زيد يتأمل واقع هذه الدنيا ويتأمل السماء ويتأوه من واقع هذه الأمة، فيقول: ما لك يا سيدي؟ ما الذي أرقك؟ يعني ما الذي أذهب النوم من عينيك؟ فقال: أترى تلك الثريا يا بابكي؟ قال: نعم. قال: والله أني توددت أن يدي ملتقطة بالثريا ثم أقع على الأرض أو حيث أقع وأتقطع قطعة قطعة ويصلح الله بي أمر أمة جدي رسول الله. كان الإمام زيد عليه السلام مستعد أن يتقطع قطعة قطعة في سبيل أن يصلح الله به أمر هذه الأمة، في سبيل أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يحيي الجهاد في سبيل الله،
1: نعم،
0: وأن يحيي العزة في قلوب أبناء هذه الأمة. ولذلك حاول الإمام زيد عليه السلام أن ينعش هذه الأمة وأن يعيدها إلى القرآن الكريم وأن يحارب الثقافات المغلوطة وأن يقوم بثورة، وإن كان الثمن هو دمه فهو مستعد لتقديم هذا الثمن في سبيل عزة وكرامة هذه الأمة. ومن الإمام زيد نتعلم من أحب الحياة عاش ذليلا، ونتعلم أن التضحيات هي تصنع الحرية والكرامة.
1: ونتعلم دكتورنا العزيز أيضا ذلك تلك المقولة التي نعتبرها منهجا لنا ودستورا يضيء طريقنا ويضيء طريق الحائرين المترددين من المسلمين الذين جبنوا وضعفوا أمام أهوال كثيرة حدثت في غزة واليمن وأمام عواصف كان من المفترض أن تحييهم وتفزعهم وتيقظهم. الإمام زيد قال: والله لا يدعوني كتاب الله أن أسكت، يعني ما في القرآن الكريم من حث وحض على الجهاد وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى التحرك والمسؤولية والتوكل على الله وجهاد الظالمين ومواجهتهم والتضحية بالنفس والمال والولد وبكل شيء. هذا المنهج الذي الآن يفترض أن ترفع هذه الكلمة الآن أمام أمة محمد: والله لا يدعنا كتاب الله أن نسكت على ما يجري في غزة، والله لا يدعنا كتاب الله أن نسكت أمام ما يجري من انتهاك للأقصى وللقرآن ولسب للنبي محمد صلى الله عليه وآله، لا يدعنا كتاب الله أن نسكت أمام مشروع إسرائيل الكبرى، لا يدعنا كتاب الله أن نسكت أمام ملايين الناس، ملايين المسلمين وملايين البشرية الذين قتلتهم الصهيونية العالمية. فكثير من الأشياء لا تدعنا أن نسكت ولا يدعنا كتاب الله أن نسكت. دكتورنا العزيز، هذه الجزئية الآن، هذه الكلمة، هذه المقولة والشعار الذي رفعه الإمام زيد، كيف يمكن أن يستحضر ويعني يرى في واقع هذه الأمة؟ ألا يفترض أن يعني يجعل الأمة صاحية مفزوعة مستنفرة كالأسد الغاضب أمام كل هذه الهجمات التي يشنها وينفذها ويعلنها الأعداء بكل وقاحة وبكل وضوح؟
0: نعم، هذه الكلمة التي ذكرتموها وهي مقولة الإمام زيد عليه السلام: والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. فعلا الإمام زيد عليه السلام أشار في هذه المقولة العظيمة إلى أثر القرآن الكريم الكبير على نفسية الإمام زيد وعلى مواقف الإمام زيد عليه السلام. فهو عندما كان يرى الغطرسة الأموية التي وصلت إلى مستوى أن يعلن ذلك الخليفة الظالم أنه سيقتل كل من يأمره بتقوى الله، ووصل الحال إلى أن يكون البلاط الأموي محل للسخرية والاستهزاء برسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ثم فيما تعانيها الأمة من ظلم، من نهب الثروات، من استعداد، من إذلال، من إلى آخره. فالإمام زيد عليه السلام عندما كان يرى ذلك الواقع السيء يعود إلى القرآن الكريم، وإذا بالقرآن الكريم يقول: والله، يعني عندما قال: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، وإذا بالقرآن يقول: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ويقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ويقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، ويقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا

0: القرآن هو نفسه الذي نقرأه اليوم من سورة الحمد إلى من الفاتحة إلى الناس. أثر في الإمام زيد إلى مستوى أن يتحول إلى دراج بعثرت في الهواء مجاهدا في سبيل الله بادلا نفسه وولده ونفس وأهله وكل ما معه في سبيل الله مقاطعا للطاغوت مواجها لكل المخاطر متحديا لكل الطواغيت. إذا كان هذا القرآن أثره في نفسية الإمام زيد وقلب الإمام زيد ومواقف الإمام زيد إلى هذا المستوى، طيب لماذا هذا القرآن نفسه لم يؤثر في علماء هذه الأمة الذين تفرجوا على غزة العامين الماضيين وهي تباد وهي تدمر وهي تسحق ويرون الأطفال يموتون جوعا ويرون الأسر تباد من السجل المدني وتمسح من السجل المدني؟ لماذا العلماء لم يتأثروا بالقرآن الكريم كما تأثر الإمام زيد عليه السلام؟ لا أقول الحكام الأمراء الملوك هؤلاء، يعني أنا قناعتي أنهم لم يعودوا أصلا محسوبين على أمة الإسلام وهم جزء من المخطط الصهيوني وهم جزء من اليهود والنصارى، وأصبح مخططهم وأصبحت أهدافهم وأصبح مشروعهم هو نفسه المشروع الأمريكي والإسرائيلي، وهم ليسوا أهلا بأن يتأثروا بالقرآن الكريم، هم يتأثروا بجزيرة الشيطان بإبستين بأمثالهم من المنحطين والكفرة والمنافقين. أما أن يتأثروا بالقرآن فهذا بعيد جدا، القرآن يحتاج إلى قلوب صافية إلى نفوس طاهرة. ولكن أقول العلماء، طيب العلماء الخطباء المرشدين
1: أين هم؟ نعم
0: الأحرار الشرفاء من أبناء الأمة لماذا لم يتأثروا كتأثر الإمام زيد عليه السلام؟
1: صحيح
0: إلى مستوى أنه يقول والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت، يعني بالمعنى البلدي ما بيخليني القرآن أسكت. إذا ليش إحنا بنفسنا اليوم المطاوعة الوهابيين التكفيريين ولكأنهم محسوبين من هذه الأمة ولكأن غزة تعنيهم ولكأن الأقصى يعنيهم ولكأن القرآن ليس كتابهم ولكأن النبي محمد ليس نبيهم؟ لماذا لا يتفاعلون؟ لماذا لا يتأثرون؟ لماذا لم نسمع مطوع تكفيري وهابي يقول والله الآية هذا حركتني، الآية هذا دفعتني إلى ميدان السبعين، دفعتني لأنصر أطفال غزة، دفعتني لأغضب للقرآن، أغضب للمقدسات، أغضب لرسول الله؟ لماذا القرآن الكريم هو نفسه؟ معنى هذا أن نفسية الإمام زيد عليه السلام كانت غير النفسيات الموجودة اليوم. الإمام زيد هو ذلك القلب الطاهر وذلك النفسية الزاكية، والله ما كذبت كذبة قط منذ عرفت يميني من شمالي، ولم انتهكت لله محرما منذ عرفت أن الله يعاقب عليه. الإمام زيد نشأ على الطهر، نشأ على الصلاح، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهو سؤال كذلك لشباب الأمة اليوم الذين يتأثرون بهدف يسجل اللاعب الفلاني على الفريق الفلاني، ومنشدين اليوم ومتأثرين اليوم بكأس العالم، مباريات كأس العالم وهذه الكرة التي أصبحت قضية كثير من شباب الأمة اليوم للأسف الشديد، لم تعد غزة ولا الأقصى ولا الكعبة ولا قضايا الأمة قضية شبابنا اليوم، وأصبحت الكرة وكأس العالم واللاعب الفلاني واللاعب الفلتاني هو قضية شبابنا وكثير من رجالنا وكثير بل حتى من نسائنا المتابعين لهم بشغف كبير، ويتفاعلون وتنتفخ أودادهم وتحمر وجوههم ويتفاعلون وقد يتكاثرون فيما بينهم، قالوا هدفنا عليهم قالوا هدفنا عليهم. لماذا يتأثرون بكرة القدم وكأس العالم إلى هذا الدرجة ولا يتأثرون بسورة القرآن الكريم؟ لا يتأثرون بسورة آل عمران ولا الأعراف ولا سورة محمد ولا سورة التوبة ولا سورة الأنفال؟ لماذا؟ لماذا؟ هذا سؤال فعلا يعني يجيب عليه كل واحد منا. مستوى تأثرك بالقرآن الكريم إلى أي مستوى؟ إذا كنت مؤمن فالقرآن الكريم تشخص المؤمنين، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها فاشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. كان الإمام زيد إلى هذا المستوى. أما بعض الناس يعني ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، يعني بعض الناس خلاص أعرض عن آيات الله قسي قلبه ثم قست قلوبكم من بعد ذلك ذلك الحجارة أو أشد قسوة. ولذلك نراهم يتفاعلون مع مسلسل أو فيلم أو مقطع أو شاشة وقد تنزل دموعهم تفكرا مع الممثل الفلاني أو مع الممثلة الفلانية، ولا تقشعر جلودهم، ولا تتفاعل مع آيات الله سبحانه وتعالى، مع آيات الله ربهم خالقهم خالق الكون. الله هو الذي يأمر، الله هو الذي يوجه. القرآن كلامه الذي أدرك الإمام زيد وحرك الإمام زيد وحتى جعل الإمام زيد يقدم نفسه، وقبل أن يخرج من هذه الدنيا يوصي ابنه اللي هو أبو البشير، هو القرآن الكريم. إذا لماذا لا نتأثر نحن كتأثر الإمام زيد عليه السلام؟ إذا لنبحث عن ذكاء النفوس، بقدر ذكاء نفسك ستتأثر بالقرآن الكريم. أما تدلس النفس فهو يعمي البصر والبصيرة ويجعلك لا تتأثر لا بالقرآن ولا برسول الله ولا بالأحداث ولا بالدماء ولا بالمعاناة.
1: نعم دكتور، هناك جزئية معينة وهي أن اليمنيين في ذكرى استشهاد الإمام زيد وهم سيخرجون غدا في ميدان السبعين وفي كل الساحات، سيكون لهم أيضا تفويض وتأييد للخطوة التي أقدمت عليها القوات المسلحة والبيان المعلن بكسر الحصار. دلالة هذا الخروج وأهمية هذا الخروج المليوني الذي المرتقب والمنتظر غدا وما له من دلالات وإشارات، ونحن الآن في مرحلة كسر، يعني كسر مرحلة كسر إرادة المعتدين، يمكن أن نسميها هكذا. السعودي يريد أن يبقي الحصار علينا وهو يهدد ويرعد ويبرق، واليمنيون ماضون في إرادتهم وعزمهم لانتزاع قرارهم وسيادتهم وتطهير الأرض كما قال السيد القائد في ذكرى استشهاد الإمام الحسين، وتحدث عن هذا بضرورة إنهاء العدوان وإنهاء الاحتلال وكذلك تحرير اليمن شاملة. ما دلالة هذا الخروج المرتقب يوم الغد؟
0: طبعا الخروج في الغد هو يأتي في إطار الجهوزية والاستنفار والتعبئة العامة التي يعيشها شعبنا اليمني العظيم بعد دعوة السيد حفظه الله إلى تضافر الجهود وتعاون الجانب الرسمي والشعبي نحو إنهاء هذا العدوان وكسر هذا الحصار الظالم وتحرير ما تبقى من أراضينا اليمنية. ويأتي في إطار إحياء شعبنا اليمني لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد الإمام زيد عليه السلام الذي علمنا من مدرسة القرآن الكريم مبادئ الإسلام العظيم وكيف نحقق العزة والكرامة لنا كأمة إسلامية. الإمام زيد عليه السلام كان يقول: والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. وشعبنا اليمني هو الشعب العزيز الذي لا يهاب السيوف ولا يهاب المعارك ولا يهاب الصواريخ ولا يهاب الطائرات ولا يهاب القنابل ولا يهاب التهديدات ولا يتأثر بالحرب النفسية الأمريكية والحرب الإعلامية. ولذلك نحن مقدمون بإذن الله وبعون الله وتأييد الله استجابة لدعوة السيد القائد واستجابة لتوجيهات الله نحو تحرير كامل أراضينا اليمنية. وما نشاهده اليوم من استنفار القبائل اليمنية وقيامها بتلك الوقفات الواسعة جدا والعظيمة والمشرفة والقوية والشجاعة ولكل المشايخ والوجهاء والقبائل، نعم. ألف ألف تحية ومليون تحية.
1: الله.
0: هذه الوقفات جاءت استجابة لدعوة السيد القائد ورغبة وعزما وإرادة من كل القبائل اليمنية نحو تحرير الأراضي اليمنية وكسر حالة الحصار الذي فرضه علينا الدنبوع السعودي، دنبوع الأمريكي السعودي والإماراتي. نحن كشعب يمني لا يمكن أبدا أن نرضى باستمرار هذا العدوان، ولا يمكن أبدا أن نقبل استمرار الحصار، ولا يمكن أبدا أن نقبل باستمرار احتلال السعودي والإماراتي والأمريكي والإسرائيلي أو أي نجس أو أي طاغية أو أي يعني منحط أن يحتل أراضينا المقدسة، أراضينا المباركة، أراضي يمن الإيمان والحكمة. نحن كشعب يمني لا يمكن أبدا أن نرضى، ولن نقول هذه المرة صبرنا له حدود، بل نقول صبرنا قد نبت. والمواقف في الأيام القادمة ستكون مؤلمة جدا للسعودي ومن يقف معه أو من يقف خلفه ووراءه. الشعب اليمني قد عزم والسيد يحفظه الله قد أشر لهذا الشعب ووجه هذا الشعب أن يتحرك لتحرير أراضيه وانتزاع كامل حقوقه. الحقوق لا توهب، يعني لو انتظرنا 100 سنة على أساس المفاوضات والحل السياسي وعلى أساس أن السعودي يفهم على نفسه أنه يرد حقوقنا، فهذا طبعا يعني انتظار للمستحيل، وهي الحماقة بعينها، لأن السعودي وهو عبد الأمريكي ما يفهم إلا بالدعس، ما يفهم إلا بالصواريخ، ما يفهم إلا بالطائرات، ما يفهم إلا لو ما نرده 200 سنة وراء قبل اكتشاف النفط في السعودية وردهم فوق الإبل وردهم كبدو، يعني ما يعرف شيء ولا يعرف من الحضارة شيء. وهذا ما عيب إن شاء الله إذا أصر السعودي على طغيانه وأصر على عدوانه وأصر على استقلال هذا الشعب اليمني واحتلال بلد هذا الشعب العظيم الذي هو مكبرة الغزاة. ما رضينا الامبراطوريات التي سبقت وكانت فعلا امبراطوريات، ما رضي الشعب اليمني بالاحتلال أبدا. واجه الامبراطورية الأيوبية والامبراطورية العثمانية وغيرها وغيرها، واليوم حيواجه الأمريكان والصهاينة. الشعب اليمني عصي عن الاحتلال. السعودي هذا يفهم ولا احنا بنفهم؟ يعني لدينا اللغة التي يفهمها السعودي، يعني وكما يقول المثل الحر تكفيها الإشارة
1: صحيح،
0: والعبد يقرع بالعصا.
1: والأب
0: السعودي ما هو الحر، ولذلك أنا أؤكد لكم أنه ما يفهم بالإشارة ولا يفهم يعني بالوقفات المسلحة، لا يفهم إلا بالعصا، لا يفهم إلا قد يعني بغمة البندق في حلقة والصاروخ بيدق أمامكم من جديد والرد كما قلنا لكم مئات السنين.
1: نعم.
0: وحينها لن ينفعه لا الأمريكي ولا الإسرائيلي. يعني السعودي لابد ما يفهم كذا، الأمريكي فحط وهرب وترك حبيبته وربيبته وشريكته إسرائيل، عاد يحمي السعودي النذل هذا المنحط قد معه الأمريكي بترول من فنزويلا، ما حد محتاج للبترول السعودي، قد فعل حل بديل. ولذلك المعركة القادمة مع السعودي ستكون إن شاء الله يعني من نصيب الشعب اليمني النصر والغلبة وحسم المعركة بإذن الله واسترداد كامل الحقوق والثروات في الشعب اليمني. آن الأوان نحن نصرف للناس المرتبات، نحن نبني بلادنا.
1: نعم.
0: نحن ندعم الزراعة، نحن ندعم الصناعة، نحن نسيطر على كامل أراضينا وتتحرر اليمن شمالا وشرقا وجنوبا وشمالا، وهذا إن شاء الله في الطريق وفي الأيام القادمة. وخرجنا من مدرسة الإمام زيد عليه السلام الذي قال من أحب الحياة عاش دليلا، والذي قال بعد أن رأى راية الجهاد تخفق فوق راسه الحمد لله الذي أكمل لي ديني. وإحنا بنقول اليوم إحنا مجاهدين في الساحات الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا، في حين نرى هذه الأمة لا زال دينها ناقص لأنها ابتعدت عن الجهاد في سبيل الله، بينما الشعب اليمني فتح الله لهم باب الجهاد.
1: نعم.
0: ببركة سيدي حسين سلام الله عليه،
1: سلام الله،
0: وببركة سيدي عبد الملك، وببركة اتباعنا لإعلام الهدى.
1: حفظكم الله وكتب أجركم وجزاكم خيرا أستاذنا الفاضل والدكتور العزيز قيس أطل على كل هذه المعلومات والكلمات المهمة والإشارات المفيدة. إذن شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.
0: شكرا
1: لكم. رعاكم الله. مستمعينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، مستمعي ومتابعي إذاعة آفاق، جمهورنا العزيز، إذن بهذه الكلمات نختم يعني حوارنا مع الدكتور قيس. أما أنتم بعد أنا ابتدينا تمام، يعني السعودي ما يفهم إلا بإيش؟ إلا بالعصا، مش بالعصا، بالصواريخ، بالطائرات المسيرة. لو هم أحرار، لو عندهم فهم، لو عندهم عقل، إنهم كانوا يفهمون. عقلية أبو جهل في غزوة بدر قالوا له خلاص القافلة نجيت، وقد أبو سفيان عطف وقد الأمور سابرة، قال أبدا إلا ويقع مدري إيش، رجعوا دعسوا رقبته وجندلوا حقها الفرسان الكبار. هكذا هي عقلية العرب الصحراويين والمنافقين. آل سعود شعبنا مش خاسر حاجة، هم الخسرانين. مشاريع 2030، حقول النفط، حقول الغاز، يا رجال غلقنا البحر على الكيان الصهيوني، وجت أمريكا تفزع معه، وجت بريطانيا تفزع معه، ومع ذلك ما قدروش يأمنوا سفينة واحدة. بالعكس، حاملات الطائرات الأمريكية ضربناها، وفرت أمام بأسنا وصلابتنا وإيماننا بالله، لأننا في معركة الحق، لأننا في معركة العدل، لأننا في معركة الإيمان أمام الظلم والكفر والبهتان. هذا هي أسرار قوتنا. احنا لسنا أقوى من إسرائيل وأمريكا وبريطانيا من الناحية المادية، من الناحية المادية هم معهم صواريخ أكثر وطائرات أكثر وأموال أكثر ومخابرات أكثر وجواسيس أكثر وعملاء أكثر وكل شيء وتكنولوجيا وكل شيء، بس احنا ليش تغلبنا على عليهم في هذه المعركة؟ خمس حاملات طائرات أمريكية فرت أمام ضربات اليمنيين، حتى خرج ترامب وقال الحوثيون شجعان، يعني قصد اليمنيين، لأنهم بيسموا أي يمني مقاوم لهم بيسموا حوثي، وهذا شرف وفخر وعزة. يقصدون أنهم ينسبوننا إلى أسرة معينة. نحن أنصار الله، نحن شعب الحكمة والإيمان، نحن اليمن نفس الرحمن، نحن الأوس والخزرج، نحن أولو البأس الشديد، نحن سبأ، نحن حمير، نحن مذحج، نحن بكيل، نحن همدان، نحن تبع، نحن اليمنيون الأنصار. فليصفنا الأعداء بما وصفوا، المهم أن ندهسهم في الميدان وندعس على أرقابهم. إذا كنا دعسنا على أرقاب ترامب ونتنياهو فما بال بن سلمان يستكبر ويعنطط. استسلم يا ابن سلمان، استسلم وارضخ واعلن انك هزمت وقد هزمت. اسحب قواتك، انهي عدوانك، ارفع حصارك، والا سنرفعه بالقوه، وهذا ما سيكون. نحن نامل الا يكون الا بالقوه، لان قلوبنا حاره تتلظى وتتغيظ نارا وزفيرا لأخذ الثأر من هذا المجرم السفاح الذي قتل أطفالنا ونساءنا ورجالنا وشبابنا ودمر البيوت والمصانع والمزارع وأحرق الأرض ولم يترك شيئا، حتى المقابر استهدفوها آل سعود الكلاب. هي الحرب يا شعبنا، البصيرة البصيرة ثم القتال. والله ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا، من أحب الحياة عاش ذليلا. والله لا يدعوني أو ما يدعوني كتاب الله أن أسكت. هذه هتافاتنا، هذه شعاراتنا، هذا هو دستورنا.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

عمله بنو أمية من ظلم وجور، ودمروا الكعبة وأحرقوها، وفعلوا الأفاعيل، وغزوا المدينة المنورة، وفعلوا بالأنصار والمهاجرين ما فعلوا وذراريهم، وعملوا ما عملوا في الأمة الإسلامية من الاستباحة والظلم والجور، وأفسدوا الأمة، خيم الصمت وسكت الآخرون. لكن الإمام زيد برقيته القرآنية، بإيمانه العظيم وهو حليف القرآن، لم يسكت، وكان يقول لمن يريدون منه السكوت ويحثونه على السكوت وينصحونه بالسكوت: والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. كان يقول هكذا، وكان يقول: كيف أسكت وقد خولف كتاب الله وتحوكم إلى الجبت والطاغوت؟ والله ما يدعني كتاب الله أن أسكت. هذا هو الإسلام بجوهره بحقيقته.

كناسة الأمس لا تطويك في قدر، بل أنت أصبحت للطاغوت أقدارا. لا عمر للثورة الأبقى يزمنها لله من ثورة تحياك أعمارا. هتفت بالأمس يا منصور للأعداء أمت، وصار الهتاف اليوم هدارا. هتاف جدك في بدر ونحن به نخوض بدرا مع المختار أنصارا. الخيبريون خلف الشرك قد بعثوا تحالفا جاهليا بعدما انهارا. غدا أبو جهل في أعرابنا دولا، ومرحب قد بنى في القدس أسوارا. أمت أبا جهل إن أمية بعثت كالأمس واليوم صار البغي دولارا. أمت أبا جهل يا منصور أنت هنا، زيد وزيد بكوبا كان جيفارا. بصيرة كنت إيثارا وتضحية، وكل شعب يضحي منك قد صارا. بصيرة كنت في مران شامخة كشاطئ يعتري الأمواج والنارا. بصيرة رأسها الأعلام في زمن يشوه النفط بالإعلام منثارا. بصيرة تمنح الغاوين فرصتهم، وإن أصروا فقد أبلغت إعذارا. أمت جهادا صناعيا بأسلحة ترد كيد العدا، بل خضت مشوارا. أمت جهادا زراعيا، فإن فمن يقتات أكل العدا يستطعم العارا. إن الزناد الذي أيقظت ذروته أصداؤه أيقظت في الكون أحرارا. أطلق على رأس أمريكا فإن لها رأسا من النفط، وامنح للورى الثارا. لن يصلبوا زيد فينا اليوم ثانية ما دمت تردي رؤوس الكفر مغوارا. لن يحرقوا ثورة أطلقتها شرفا كرامة عزة وعيا وإعمارا. كناسة الأمس قد أعلتك مئذنة، أذنت فينا فلبيناك ثوارا. أذنت فينا فلبيناك ثوارا.

كان يقول عليه السلام: والله ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا. حينما تفقد الأمة تربية القرآن الكريم وروحية القرآن الكريم تصل إلى ذلك المستوى المتدني من الهبوط في روحها المعنوية وفقدان الثقة بالله سبحانه وتعالى والنقص الكبير في الشعور بمسؤوليتها، حينها تصل إلى حالة التهيب والتخوف من مواجهة الباطل والضلال، تشعر بالضعف واليأس، تفقد الثقة بالله سبحانه وتعالى وتفقد الدافع الإيماني والعزة الإيمانية، فتقبل بالإذلال وتقبل بالهوان تهيبا وخوفا من المواجهة للطاغوت وللظالمين. ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا.

0: إذن مستمعينا الكرام، شعبنا اليمني الثائر العظيم المغوار، غدا موعدنا في كل الساحات والميادين ثورة الإمام زيد بن علي عليه السلام، نحييها جهادا وعزا وكرامة وفتحا وكسرا للحصار وطردا للمحتلين الغزاة وإذلالا للنظام السعودي المارق وانتزاعا للحقوق واستعادة للثروات وإجبارا للضرر وإعادة للإعمار ودفعا للمرتبات. ثورة شاملة، ثورة عارمة في كل الساحات وفي كل الميادين، ثورة جهادية عسكرية أمنية اقتصادية ثقافية علمية معرفية، ثورة إيمان، ثورة وعي وبصيرة كما قالها الإمام زيد، البصيرة البصيرة ثم القتال. مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى مشاركاتكم ونستقبل طروحاتكم عبر الرقم الوحيد 77-288-2-0-2-0-8-8. من جديد 77-288-2-0-8-8 للاتصال أو للرسائل النصية التي سنقرأها إن شاء الله نهاية الفترة. من جديد 77-288-2-0-8-8. نأمل أن نسمع الأصوات وتثرى هذه الفترة وهذه الأوقات بالمشاركات المليئة بالوعي والبصيرة والثورة والحمية والغيرة اليمانية المعهودة من الرجال ومن النساء، من الرجال والنساء. شعبنا شعب مجاهد، كله شعب مجاهد، كلهم عظماء، وكلنا جند لله، وكلنا جيش لله، حتى نستعيد حقنا ونردع عدونا ونكسر الحصار وننهي هذه المعاناة، المعاناة الكبيرة التي استمرت 12 عاما من هذا العدوان الخبيث الأمريكي السعودي الإماراتي ومن معهم من المرتزقة والخونة في الداخل. طيب، نستقبل أول مشاركة. الشيخ صالح الجيد، مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله سيدي أيوب.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: عليك وعلى المخرج وعلى كل المستمعين لإذاعة آفاق، جمعتكم مباركة مقدمة سيدي. نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، نقول سلم نفسك يا سعودي في أقرب نقطة وفي أقرب وقت، ولا رجال اليمن وجيش اليمن وقواتنا المسلحة البطلة والبحرية سوف تعذبك يا سعودي يا من ما طلت اليوم 4 سنوات وتريد الآن أن تمشي إلى عمان أو تتواصل أخواننا في عمان ويعني للمزيد من المماطلة. هذا الخبر يعني سمعنا بأنه تريد هذا يا أخي أيوب، ولكن نقول له باسم القبيلة اليمني البطلة وباسم شعبنا اليمني الوفي صلام الله على السيد القائد، والله لولا تسليم مناع للسيد القائد، لأنه لو وجه يعني أن يا سيدي نوقف وقفت رجل الواحد قياس الجبال ما رفض ما أبدا، ولكن إحنا مسلمين وقلوبنا نحرق وقلوبنا تقطر دم مما يحصل من السعودي من مماطلة ومن يا سيدي شيطنة من عجل يعني لا يعطي اليمن حقه، أو يا سيدي ما نعرض علينا من ثرواتنا إلى البنك الأهلي السعودي. فنقول لا نقبل يوما واحدا بأن احنا نوقف على الدبلوماسية أو على يعني المفاوض الوطن المفاوض برئاسة محمد عبد السلام صلام الله عليه. محمد عبد السلام استاجهده، ومحمد عبد السلام 4 سنوات وهو يتنقل من عاصمة إلى عاصمة ما رضي السعودي في أبدا، حتى جاءنا يعني بيان السيد الجائد صلى الله عليه. احنا الان ما نقول الا
0: نعم
1: وبارك الله فيكم
0: أحسن.
1: وجمعتكم مباركة ونسمح للتنطق أو للدبلوماسية والمواطن السعودي والأمريكي والصهيوني. بارك الله
0: فيكم ربي
1: على خير
0: أنعم بك.
1: تحياتي العنيفة الشيخ صالح الجيد الناطق الرسمي للقبيلة اليمنية ومن إلى القاع الآخر والمفرقات بإذن الله سيدي.
0: سلمت حفظك الله ورعاك.
1: يا
0: ما
1: الله
0: ما الله.

0: معنا اتصال ايضا مشاركه. ابو خالد يا مرحبا. ابو خالد
1: مرحبتين. سلام الله عليكم ومساءكم مساء الشموخ والعزه، الله يعطيكم الصحه والعافيه. اذاعه عفاق
0: مساء النصر والانتصار ان شاء الله.
1: الله يخليكم ويعطيك الصحه والعافيه. طبعا بكل اختصار اخي العزيز يعطيك العافيه. طبعا احنا اليوم بالامس يعني صراحه كيفنا تكييف يعني لا يعلم فيها الا الله في ضرب ايران الكويت والبحرين والسعوديه، يعني تسوي اتصالاتها اتصالات صلح بدريه مع شقائنا في سلطنه عمان عند السلطان هيثم بن سعيد. لكن ما نريده احنا يعني من هذا العدو المتكبر المتجبر ان يعلم لنا بعد الله عز وجل قائد ثوره عظيم حفظه الله قائد سماحه السيد الملك بدر الدين الله ورجال في الجبهات ياكلون الخبر واليابس يزلزلون الجبال لا يخافون لا يخافون في الله لومة لائم. فتصالح ما نبغى تصالح، ما احنا مصالحين. مثل ما ارسلت عناصر فساد وتخريب داخل اليمن ارسل لك عناصر فساد تخريب لين ما تقوم الساعة تكون الحرب ما بيننا وبينك بحق الشهداء الذي ذهبت دماءهم الطاهرة لن تذهب سدى. ونريد من الشعب اليمني هذه الفترة أن يلتحموا على صف رجل واحد وأن يعتصموا بحبل الله جميعا. يجب الاعتصام، يجب أن نرجع لأبناء جلدتنا بالتراحم ما بيننا وبالذل نذل هؤلاء الهينين من أمثال الكيان السعودي الصهيوني الذي لا يفهم إلا مثل المراوغة والفتن والتخريب، ولعن الله من يقبل الفتن. فنحيي رجالنا في الجبهات ونشيد فيهم ونقول لهم دائما وكل يوم إن اليمن بعد الله عز وجل معتمد عليكم يا أخواننا المرابطين في الجبهات.
0: نعم.
1: معتمدين عليكم بعد الله. فأنتم الرجال، فأنتم الأشاوس، فأنتم الصخور الأسود. فما نريده منكم هو أن تصبروا وتصابروا وترابطوا بإذن الله، وما النصر إلا من الله عز وجل، والنصر العظيم قادم والفتح المبين بإذن الله. يجب علينا جنوبا وشمالا بإذن الله في أحرار موجودين في الجنوب من تبرير إشارة سماحة السيد عبد الملك سوف يخرجوا من قبورهم من الأرض بإذن الله جاهزين
0: حفظك الله
1: عمين إن شاء الله. والله يحفظكم يعطيكم الصحة
0: نعم بك يا شيخ
1: والتحية لكم إن شاء الله. وكلمة أخيرة عزائنا هذا القائد العظيم سيد الأبطال سيد المقاومة نقول بإيران إن ذهب جسد السيد علي خامنئي فستبقى روحه في جميع القلوب وإلى الجنة إن شاء الله بإذن الله.
0: نعم.
1: والنصر قريب بإذن الله. وألف تحية لكم إذا عاد أفضل.
0: حفظك الله ورعاك. شكرا جزيلا. في أمان الله. 772-88-20-88 ما تزال معكم وما نزال معكم في هذه الفترة المسائية المباشرة. نستقبل اتصالاتكم وتفاعلكم مع حول هذا الموضوع وهو ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي عليه السلام والخروج المليوني المرتقب غدا في ميدان السبعين والساحات حياء لهذه الذكرى وتأييدا وتفويضا ودعما لبيان القوات المسلحة وقرارها بكسر الحصار الظالم على اليمن. عبد عاطف يا مرحبا.
2: أسعد الله بالخير والعافية.
0: يا

الإمام زيد أن تعود الأمة لأن تصلح من نفسها، أن تعود إلى القرآن، وأن تتحالف الأمة مع كتاب الله، أن تتحالف الأمة مع عترة رسول الله، أن تتحالف الأمة ضد اليهود وضد العملاء. ضد اليهود لماذا؟ لأن اليهود أساسا هم أساس فساد البشرية، وضد المنكر وضد الباطل لأن الباطل هو أساس البيئة التي يمكن أن يعشش فيها اليهود والمفسدون. لذلك كيف يمكن والفساد موجود؟ الأمة هي التي تغذي اليهود بالبترول، هي التي تفتح الممرات لليهود، هي التي تعطي الأرض لليهود لذبح المسلمين ولذبح العرب. كيف يمكن أن يقال أنه يكتب على يدها النصر؟ الذي يكتب على يده النصر من هو؟ الذي لا يمكن أن يسمح لليهود بأن يمروا، الذي لا يمكن أن يسمح لليهود بأن يأخذوا قطرة وقود واحدة، الذي لا يمكن لليهود أن يضع قدمه وأن يكون أن يكتب لقدمه قطعة أرض في هذا الوطن، في هذا البلد، في هذا الوطن الإسلامي والعربي الكبير.

إلى أن نستلهم من زيد عليه السلام، وهو ذلك الذي تحرر ونهض بمسؤوليته واستشهد عليه السلام، وبعد استشهاده نبش من قبره وصلب، فصل رأسه عن جسده وصلب جسده على جذع نخلة في الكوفة لفترة طويلة، وبعد ذلك أنزلوه بعد فترة طويلة من جذع النخلة وقاموا بإحراق جثمانه وذروه في نهر الفرات. زيد عليه السلام الذي كان له هذه المظلومة، والذي لم يتردد أبدا في أن يضحي في سبيل الله بروحه، والذي كانت ثورته امتدادا لثورة ونهضة جده سبط رسول الله الحسين بن علي عليه السلام، نحن اليوم معنيون أن ندرك أننا في الطريق الذي نسير فيه، ونحن نواجه ونقارع الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي وامتداده في الأمة بالسعودية والإمارات، في النظام السعودي والنظام الإماراتي. نحن نسير في الاتجاه الصحيح، في الطريق الصحيح الذي هو طريق القرآن وطريق قرناء القرآن وطريق الرموز العظماء وطريق الأنبياء وطريق خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا هو الاتجاه الصحيح الذي لا يمكن أن نندم على أي تضحية نقدمها فيه أبدا. هذه هي الفطرة، هذا هو الاتجاه الصحيح بمعيار المصلحة في واقعنا البشر. أين هي المصلحة لنا؟ أن نكون أحرارا أو مستعبدين؟ يستعبدنا السعودي الذي هو عبد للأمريكي، يستعبدنا الإماراتي الذي هو عبد صغير جدا وحقير للأمريكي. أين هي مصلحته؟ أن نكون أعزاء أو أن نكون أذلاء؟ أين هي مصلحتنا؟

0: السلام عليكم يا أخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: كيفك أخبارك؟ إن شاء الله طيبين.
1: حياكم الله. الحمد لله. من معنا؟
0: معك أبو يعقوب الرميري.
1: أهلا وسهلا، تفضل.
0: هذا خبير مشكي نقدم رسالة لهذا خبير شغال الناس فتغم قلنا يحق النفس يا خبير وتعامل مع المواقف كلها بحكمة ما يشبه عليه.
1: نعم قد احنا الان احنا والراس الكبير احنا الان قد احنا والسعودي ما فتغم الا ذيل صغير يتعقل ولا باي يجري فيه السيل سيل اليمن.
0: اكيد يا مان ان احنا جاهزين مستنفرين الاشاره من السيد الحلم ما ابقى واحد.
1: الله الله ونعم بكم.
0: لا يا والسابق ان شاء الله تحيه لك ولكل الطاقم في الاذاعه.
1: حياكم الله، لك التحية.
0: الله
1: مع الله مع الله.

0: لها نتائج، لأنه لا بد من أن يكون هناك تضحيات يحصل ذلك، لكن مع التضحيات يكون هناك نتائج برعاية من الله سبحانه وتعالى يرعاها في عباده، لأنها تضحيات في سبيله، وهو لا يضيع أجر المؤمنين وأجر المحسنين وأجر الصابرين. والواقع يشهد بذلك على مدى التاريخ، وقد مرت بنا في هذا الشهر ذكرى عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وكذلك ذكرى شهادة حفيده الإمام زيد عليه السلام، ونرى كيف امتد النهج الجهادي القرآني في مواجهة الطغيان جيلا بعد جيل برعاية من الله وتأييد من الله ونصر من الله سبحانه وتعالى.
1: بعد استشهاد الإمام زيد ورث يحيى زيدا. نعم، الجهاد والشهادة في سبيل الله عز وجل إرث ورثه الإمام يحيى عن أبيه زيد، عن جده الحسين، عن جده علي، عن جده الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يقول: يا ابن زيد، أليس قد قال زيد: من أحب الحياة عاش ذليلا، كن كزيد فأنت مهجة زيد، واتخذ في الجنان

0: على يمننا العزيز والاستعداد لكل ما يلزم من إجراءات تعبئة، حشد، تدريب، دعم، قتال في كل المحاور، في كل الجبهات، ولتكن حربا ضارية ضروسا لا تبقي ولا تذر مع هذا النظام السعودي الخبيث. معنا مشاركة، ألو مرحبا.
1: مساء الخير يا أستاذ أيوب.
0: يا مساء الأنوار
1: يا أخي. نقول للسعودي هذا اليهودي الشعب جاهز باغز لا
0: أغلق. الله الله، أي والله
1: جاهزين بأي لحظة يأشر لنا السيد لا إشاره. نادوا الناس بيعمين وهو السبب، والبيع هنا ولا لي في الجمع ومعارب في هذه الجوف هؤلاء، يعني عملاء في هذا اللحظة في هذا الوقت كأنه وضع عليهم سوداء وجاهزين لأي مهام نفذها. القبائل كلها منكسة.
0: نعم.
1: وتحيي هذه الأخوة المشتي زامل
0: من
1: السعودي جنح للسلم بان جنح.
0: هلا هنسمعها إن شاء الله.
1: يا الله تحيي
0: قواك ربي مع الله. 7-7-2-8-8-8-8-8.
2: ندرك أهمية الاستمرار في البناء على أساس الاستعداد للجولة القادمة في المواجهة مع العدو ومن يتورط معه.

إذن قرار كسر الحصار لم يأتي من فراغ، بل أتى من ضرورة ملحة بعد أن ضاق الحال بالشعب اليمني. العدو السعودي والأمريكي، التحالف، تحالف العدوان، ومن بيشتغل مع التحالف من المرتزقة، من حزب الإصلاح ومن طارق عفاش ومن كل من بيشتغل مع العدوان، تمام، احنا بنتكلم عنهم. هذا التحالف بالغ في الاعتداء، بالغ في الاعتداء والحصار والتضييق، الخناق على الشعب اليمني. نقلوا البنك، قطعوا الإيرادات، حاربونا، دمروا الموانئ والمطارات، حاصروا التحويلات، منعوا التحويلات من الخارج إلى اليمن إلا هكذا بالقطارة، تمام، منعوا حتى دخول بعض المنتجات اليمنية، منعوا دخولها إلى الخارج، منتجات زراعية. حرب ما تعنيه الكلمة من معنى، حرب إعلامية، تجنيد. العدو السعودي تورط في إنشاء وفي تدريب وتأهيل وتمويل وتوجيه خلايا، هو والعدو الصهيوني والأمريكي مع بعض، اشتغلوا الثلاثة في أيام عملياتنا المساندة لغزة. العدو السعودي كان بيتآمر، وعلى أساس كانت فترة تسمى بفترة خفض التصعيد، فترة خفض التصعيد، لكن السعودي ما فهم، كان يعتقد أنه سيستمر في عدوانه وحصاره إلى ما لا نهاية، ولكن ضاق الحال بالشعب وبلغت الحلقوم ونفد الصبر وبلغ السيل الزباء، وحان الوقت لكسر قيد الحصار وإنهاء العدوان وتمريغ أنف السعودي في التراب وإذلاله. فإما أن نعيش معا، وإلا سنجعل المملكة حطاما وأثرا بعد عين. واسألوا أرامكو، واسألوا بقيق وخريص، اسألوها عن ضرباتنا، اسألوها عن نيراننا، اسألوا كيف أوقفنا بفضل الله تعالى نصف إنتاج المملكة بضربة واحدة. اسألوا جيدا، اسألوا حاملات الطائرات الأمريكية عن صواريخنا فرط الصوتية، اسألوا تل أبيب، واسألوا إيلات، اسألوا ملايين الصهاينة المغتصبين الذين كانوا يهربون من الصواريخ اليمنية يهربون إلى الملاجئ، اسألوا ميناء إيلات ومن رشراش، اسألوا نتنياهو ويؤاف جالانت وكاتس وبن غفير، اسألوا الصهاينة المجرمين، اسألوا ترامب واسألوا بايدن، يا ابن سلمان معك عقل؟ أرجو أن يسلبك الله عقلك لكي يأتي المارد اليمني. بنيرانه فيحرق نفطك، لأن هذا النفط ما منه إلا الخراب، هذا النفط ما منه إلا المصائب والبلاوي والجرائم والتمويل للحروب الأمريكية والصهيونية على اليمن خصوصا وعلى الأمة عموماً.

الإمام زيد عليه السلام بما يعنيه لنا كرمز عظيم من رموز الأمة الإسلامية، تعترف كل الأمة بمختلف اتجاهاتها وتياراتها ومذاهبها بعظيم شأنه وعلو مقامه وبدوره الكبير في هذه الأمة وما عمله من أجل هذه الأمة لتصحيح مسارها ضمن حركته بالإسلام الأصيل في مبادئه وقيمه وأخلاقه، كما هو أيضا سليل بيت النبوة وحليف القرآن، هذا الاسم الذي عرف به والذي كان عنوانا لحركته ونهضته وجهاده. حليف القرآن بما يعنيه من اهتدائه بالقرآن، من تأثره بالقرآن، من حركته بالقرآن، من سعيه لهداية الأمة بالقرآن، فكانت كل مضامين حركته قرآنية، وهو يهدي وهو يعلم وهو يرشد وهو يجاهد وهو ثائر لإنقاذ هذه الأمة. حتى في خياراته كانت كل خياراته وقراراته قرآنية، استمدها من القرآن الكريم.

إذن نقرأ رسائلكم أيها الأعزاء. مساء الخير، جاهزين للخروج المليوني إن شاء الله، نكون عند حسن ظنك يا سيدنا وعلى ما زماننا، فمنا لك التحية والسلام. أبو يعقوب العميري. رسالة أقول للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن يوجه المجاهدين الأحرار ليضربوا بيد من حديد هؤلاء الخونة المنافقين والشيخ فدغم وبقية المشايخ المرتزقة الجبناء. طيب، شكرا للمرسل بدون اسم. ندعو جميع أبناء الشعب اليمني إلى الخروج المليوني والأكبر في مسيرة إحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، وتأييدا لبيان القوات المسلحة يوم الغد الجمعة في ميدان 70 وفي بقية ساحات المحافظات عاصم حمود أبو جرادة قفلة عذر عمران. مساء الخير أخي أيوب. لا حوار مع آل يهود، لنا 4 سنين وهم يلعبوا والشعب صابر. الآن نفد الصبر، ما لهم إلا الصميل. شوف إيران يوم معها صميل ما يقدروا يفعلوا شيء. الصميل خرج من الجنة. نشكر أبو خالد ونشكر أهل المهرة الأحرار وإذا اعتافاق كل العاملين عليها. أبو عبد الملك من المحويت. نقول للعدو السعودي المجرم لا عاصم لكم اليوم من البأس اليماني، فقد حان الوقت ليتخلص الشعب اليمني من زمان طويل من العربدة والهيمنة وفرض الوصايا. ولا خيار أمامكم اليوم إلا الرضوخ والقبول بالأمر الواقع بتسليم الحق لأصحابه كامل من دون أي غطرسة أو مماطلة. ما لم فسيتم إعادتكم إلى أحد جدكم المؤسس أبو ماهر الشيخ. مساء النصر في إيران. برد على الكيان الصهيوني في بلاد العرب المنبطح الذليل. شوفوا أبناء هذا الشعب الذي واقف في وجه العدوان الصهيوني هذا في نهج الإمام زيد بن علي، قال من أحب الحياة عاش ذليلا. كل تحية لأبو عبد الله العنوة محمد الغيلي المرسل صادق الزماني من عمران. تحية لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله وكل القبائل اليمنية الأوفياء، لهم التحية والتقدير بكل معاني الشكر والوفاء والمعزة والشموخ والصفاء بكل صفات المحبة والنقاء بكل أوسمة التقدير والاحترام والأخوة من نصر إلى نصر الأمة الإسلامية والشعب اليمني وجميع محور المقاومة يا رب العالمين. ندعو مشايخ وعقال وشخصيات الاجتماعية وكل القبائل مديرية صوير الأوفياء للتحشيد والاحتشاد والخروج المشرف إلى ساحة الاحتشاد في وادي عبس لإحياء ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام، تأييدا وتفويضا لبيان القوات المسلحة أبو نجم الهلالي أو الهلاني من صوير عمران.

إذن مستمعينا الكرام وشعبنا اليمني الثائر إلى كل الساحات والميادين، نعلنها ثورة عظمى تنتزع حقنا المنهوب وتمرغ أنف عدونا الظالم. نخرج جميعا تفويضا وتأييدا لبيان القوات المسلحة اليمنية، ومن بعده بإذن الله تعالى نقدر نقول ما بعد مسيرة الغد وحشود الغد ليس كما قبلها إن شاء الله. الفرج قادم والخير والصال يا شعبنا العظيم، وعاقبة الصبر الفرج، وعاقبة التوكل على الله الانتصار، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. شكرا لكم ولاستماعكم ومتابعتكم ومشاركاتكم. تقبلوا خالص التحية، أيوب شوقي إدريس، عادل الأشول، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن اليوم هنالك حملة على الإسلام لاجتثاثه واستبداله بالمنهج التكفيري الداعشي، فأنتم أيها الأحرار من سيكون على يديكم خلاص هذه الأمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما تكلم عن أهل اليمن، قال هم خير أهل الأرض بهم ينتصر الله لدينه، وقال إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، فنفس الأمة وفرج الأمة وخلاص الأمة هو على أيديكم أيها المجاهدون الأبطال، أيها الأثائرون الأحرار، يا من مشيتم على نهج زيد وعلى نهج الحسين وعلى نهج رسول الله، بشرى لكم مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثقته فيكم، فقد كنتم عند حسن ظنه وقد حققتم مقولته وقد أريتم العالم أن الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان ورسول الله يمان. ونحن نقول شكرا رسول الله على هذا الإطراء وعلى هذا المدح، وإننا سنكون عند حسن ظنك، وإننا سنكون مجاهدين في سبيلك وفي سبيل إعداد كلمتك ورفع رايتك حتى آخر قدرة من دمائنا، ولن ننحني للظالمين كما لم ينحني إمامنا وقدوتنا الإمام زيد بن علي عليه السلام.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
5: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن معاذ بن جبل قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفتنة فعظمها وشددها، فقال علي بن أبي طالب عليه السلام: قال: كتاب الله عز وجل فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، فهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم وصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الترداد ولا تنقضي عجائبه، والذي لم تلبث الجن إذ سمعت حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني أحفظ عني أربعا وأربعا لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
0: التبرج. التبرج هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها. وردت هذه الكلمة في الآية 33 من سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وآله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وجاءت المفردة في سياق أمر الله تعالى وإرشاده لنساء النبي بصيانة أنفسهن، وأن يقرن في بيوتهن حفاظا على كرامتهن ومرؤتهن، وأن يكن قدوة لنساء المسلمين. يرشدهن الله سبحانه وتعالى إلى البقاء في بيوتهن، وإذا ما اضطرت إحداهن إلى الخروج فلتبتعد عن ثياب الزينة وما يلفت أنظار الرجال ويفتن ضعفاء الإيمان، ثم تخرج وقد اكتست ثوب الحياة، لا تخالط الرجال ولا تزاحم الأجانب. ومثل هذه الآية في الدعوة إلى ما يطهر المجتمع ويساعد على نقائه وكماله قوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. فمنطوق الآية الأولى ومفهوم الآية الأخرى يدعوان المرأة المؤمنة إلى الحشمة والعفاف والطهر. وللمرأة المؤمنة في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبناته قدوة وأسوة، فقد كن يخرجن لحاجتهن إذا أظلم الليل ليستترن بظلمته ويحتشمن بسواده.

0: والمرء أحفظ لسره. هناك في واقع الإنسان أسرار ما لا يريد أن يظهر للآخرين، مما قد يتعلق به شخصيا أو مما قد يتعداه في واقعه إلى غيره، أو مما يتعلق بمسؤوليات عملية معينة أو قضايا معينة. وعادة ما يكون البعض من الناس هو أول من يخرج السر إلى غيره ممن ليس معنيا بذلك الأمر، لا علاقة له به، كقضية معينة أو عمل معين أو موضوع معين، فيكون ذلك مشكلة عليه عندما أصبح ذلك السر عند من ليس معنيا بذلك الموضوع أو ذلك العمل، وليس هناك في واقع ذلك الأمر ما يتطلب إطلاعه على ذلك. ثم إذا خرج السر عن ذلك من ذلك الشخص الآخر الذي ائتمنته، قد يمثل ذلك مشكلة على قضية معينة أو موضوع معين، أو لذلك السلبية معينة أو آثار سيئة معينة. فالإنسان يتعود أن يكون كتوما للسر، بمعنى أن لا يطلع من لا يتوجب إطلاعه بشكل صحيح على ذلك الموضوع الذي لا علاقة له به أصلا. في الأمور الشخصية المسألة واضحة، وفي الأمور العملية والقضايا المهمة والمسؤوليات العامة التي فيها أسرار معينة، بمعنى معلومات معينة، إذا اطلع عليها الآخرون كان لذلك آثار سيئة أو نتائج سيئة، أو تسربت إلى الأعداء فيكون لذلك نتائج خطيرة في واقع الناس. فإفشاء الأسرار المتعلقة بالأمور العملية أو القضايا المهمة أو الأمور التي اؤتمن الإنسان عليها هو من الخيانة، إفشاء السر في ذلك هو من الخيانة، وخطورة تلك الخيانة بقدر ما يترتب عليها من نتائج وآثار. البعض من الناس مثلا قد يسرب للعدو أو يطلع العدو على معلومات لا ينبغي أن يطلع عليها العدو، اطلاعه عليها يفيده كعدو لأن يلحق بالأمة ظلما وضررا بالغا، أو أن يفشل أعمالا مهمة من التي لها علاقة بمسؤوليات الأمة وواجبات الأمة أو غير ذلك. مشكلة البعض أنه لا يتحمل كتمان السر، يعني حتى سر نفسه يضيق صدره حتى بسر نفسه، ثم يطلع الآخرين ممن لا علاقة لهم بذلك ولا ينبغي إطلاعهم على ذلك، ليس هناك ما يستوجب ذلك في واقع الأمر، ثم يكون قلقا يطلب منهم ألا يفشوا ذلك السر، ألا يتحدثوا به، وقلقا منهم في حال لم يلتزموا بطلبه، وهو الذي ولد لنفسه وأنتج لنفسه ذلك القلق. كان بإمكانه أن يكون هو الأحفظ لسره، لأنه لن يكون غيره أحرص منه على سر نفسه، ولكنه لما لم يحفظ سره هو كيف يتوقع من الآخرين أو يؤمل فيهم أن يكونوا أحفظ منه لسره. هذا درس مهم في أن يتعلم الإنسان كتمان السر فيما لا ينبغي إطلاع الآخرين عليه. إطلاعهم عليه له سلبيات وآثار سيئة معينة. أما في الأمور العملية والقضايا المهمة وما يترتب على إفشاء السر فيه أو إطلاع من لا ينبغي إطلاعه عليه آثار سيئة أو أضرار خطيرة أو نتائج لخدمة العدو أو تأثيرات مضرة بالأعمال نفسها أو بالقضايا نفسها، فالمسؤولية في ذلك كبيرة. والمسألة كما قلنا هي خيانة، وهي تستوجب العقوبة من الله سبحانه وتعالى. ثم دلالة واضحة على أن الإنسان غير مؤتمن، لا ينبغي ائتمانه ولا الوثوق به، ليس محل ثقة. ومن المهم للناس أن يتعلموا، خاصة في هذا العصر والأمة في مواجهة مع أعدائها، أن يتعلموا كيف يكونون صائمين بألسنتهم عن الكلام بما لا ينبغي الكلام به مما يخدم العدو أو مما يؤثر على الأعمال المهمة، أو الكلام فيما لا ينبغي الكلام عنه باعتبار أنه لا صلة لمن تتحدث معه بذلك الموضوع أصلا، لا علاقة له به، لا فائدة من إطلاعه عليه لأنه ليس معنيا بذلك. والمشكلة في واقع الناس عندما يكثرون الكلام عن كل المواضيع عن كل التفاصيل، وبالذات في حالة التذمر، أو البعض كعادة لديهم في مجالسهم في مجايلهم يتحدثون ويسهبون في الحديث، ويحرص البعض على أن يتميز في حديثه أنه يعرف عن مواضيع وعن أمور أكثر من الآخرين، فيتحدثون بما لا ضرورة في الحديث عنه من مواضيع أو معلومات أو قضايا اطلاع الأعداء عليها يخدمهم في مؤامراتهم على الأمة، في استهدافهم للشعوب، إلى درجة أنه كان من ضمن النشاط الاستخباراتي المعادي الذي يستهدف شعبنا اليمني هو أن بعض العناصر الاستخباراتية كان يكفيها أن تحضر في بعض مجالس الجات، في بعض مجايل الجات، وأن تسعى لاستدراج الآخرين في الحديث عن مواضيع معينة، عن قضايا معينة، عن معلومات معينة، فيبدأ البعض يندفع ليقدم تفاصيل أكثر لأنه يريد أن يظهر بأنه يعرف أكثر وأكثر من الآخرين، وبالتالي له أهمية، فيقدم ما يخدم العناصر الاستخباراتية، يقدم لها معلومات معينة يتسعى للحصول عليها وهي تخدم الأعداء، بعد ذلك تعدها في تقارير وتقدمها لمصلحة الأعداء. لا ينبغي أن يكون الإنسان أيضا مغفلا، يعني قد يكون إفشاؤك للسر أو حديثك عن معلومات تؤثر على عمل معين أو تضر المجتمع أو تؤثر في قضية معينة تأثيرا سيئا، قد يكون غير متعمد، لم تكن تتعمد إفشاءه كسر، بل لم تكن تتوقع أن العدو سيطلع عليه، ولكن لأنك تقول ما لا حاجة إلى أن تقوله وفي غير المقام الذي يتطلب ذلك، لست في واقع عملي يتطلب أن تقول ذلك الكلام، إنما هكذا في جلسة جات أو جلسة عادية أو غير ذلك، البعض حتى في مواقع التواصل الاجتماعي يتعود أن يكثر من الحديث، أن يقدم الكثير من التفاصيل التي لا حاجة إليها، فقد يتورط في إفشاء السر، وإفشاؤه للسر يكون ذنبا عندما تكون معلومة تخدم بها العدو ويوظفها العدو ويستغلها فيما يضر بشعبك أو يضر بأمتك أو يضر بمجتمعك لصالح أعداء الأمة، هذه قضية خطيرة جدا. مما يدلل على أهمية هذه المسألة ما ورد في القرآن الكريم في سورة التحريم في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به سربت ذلك الحديث، وهو كان سرا إليها، لم يكن المطلوب أن تتحدث به مع الآخرين، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فنجد هنا الأمر بالتوبة، الأمر بالتوبة، أو أن ما حصل يستوجب التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك على الإنسان أن يستشعر مسؤوليته فيما يتحدث به عن، سواء عن واقعه الشخصي أو عن واقع الناس أو عن واقع المجتمع أو عن مجالات العمل أو ما يتعلق بالمسؤولية. هناك في جوانب كثيرة من المسؤوليات، معلومات معينة، مواضيع معينة، قضايا عملية معينة، تفاصيل عملية معينة لها نطاقها الذي ينبغي أن تكون المعرفة بها في حدودها، في حدود ذلك النطاق. ثم لا فائدة أصلا من أن تتجاوز بها نطاقها، وأن يكون الإنسان مهذارا كثير الكلام، أو يتعود على أن يكشف كل شيء لمن هب ودب. هذا يفتح أبوابا من المساوئ، من الشر، من المشاكل في واقع الناس، حتى في واقع الإنسان الشخصي. بعض من الناس كشفه عن سر يخصه يفتح له مشكلة، وقد يكون مبعث قلقه من إفشاء الآخرين الذين استودعهم سره بعد أن ضاق به صدره، ثم يتوقع منهم أن يكونوا أحرص منه على حفظ سره. قد يكون قلقه من إفشائهم لسره لما ترتب على ذلك أصلا من مشاكل معينة أو آثار سلبية معينة. فعلى الإنسان أولا أن يكون كتوما للسر، على الإنسان أن يكون حكيما ومسؤولا وأمينا فيما يؤتمن عليه من معلومات في مجال عمل معينة أو مسؤولية معينة أو قضية معينة ويؤديها، ولا يكون مهذارا، غير موثوق، غير مؤتمن، ليس بمستوى الثقة ولا الأمانة التي اؤتمن عليها. هذه مسألة مهمة في مسألة الأسرار، وبالذات عندما تكون المسألة أسرار عملية مهمة. لو تسرب أحيانا البعض من الناس يقدم للعدو معلومات يترتب عليها إزهاق الأرواح وسفك الدماء والإضرار بالناس في حياتهم، في ممتلكاتهم، أو كذلك إفشال أعمال مهمة لخدمة الأمة ولخدمة الدين، أو غير ذلك مما يستغله العدو لإثارة فتن أو إثارة مشاكل أو أي شيء. الإنسان بحاجة إلى أن يتحلى بالمسؤولية تجاه هذا الموضوع. نجد في قصص الأنبياء، في قصة نبي الله نوح عليه السلام، هلكت زوجته، وهي زوجته أقرب المقربين إليه، لأنها كانت تفشي أسرارا عملية، كانت تخبر قومها بمن يأتي إليه مؤمنا، تسرب لهم معلومات. زوجة نبي الله لوط عليه السلام هلكت، وكانت من الغابرين والهالكين الذين أهلكهم الله بعذابه، ولم ينفعها قربها من ذلك النبي. لماذا؟ كانت تسرب لهم أخبارا عن ضيوفه. فما بالك أي إنسان يعني في أي مجال قد يتسرب من خلاله معلومات تخدم العدو، أو يتسبب عليها إلحاق ضرر بالأمة أو بأعمال مهمة، أو يترتب عليها إلحاق ضرر بالمجتمع في أي مستوى ولو بإنسان واحد ظلما وعدوانا، أو تؤثر على نجاح أعمال مهمة. فالإنسان عليه أن يتحلى بالمسؤولية في هذا الأمر، أن يتعود على كتمان ما ينبغي كتمانه، على الأمانة والتزامها فيما اؤتمن عليه من معلومات من أعمال، وأن لا يتعود على كثرة الهذر والحرص على إبراز نفسه أنه شخص مهم يعرف المعلومات الكثيرة، ثم يكون كثير الكلام في كل مكان وأينما كان، ويتحول البعض إلى مغفل من هو كثير الكلام، ويستدرج بكل بساطة في مجايل القات أو في المجالس العامة، استدرج ليقول أي شيء يتمكن عنصر استخبارات أن يستغفله وأن يحصل منه على ما يريد، وهو يتفاعل أكثر وأكثر مع استغفاله له واستدراجه له وإصغائه له وسؤاله له، فيظهر نفسه أنه عبقري، بينما هو أصبح في واقع الحال إنسانا مغفلا بكل ما تعنيه الكلمة. والمرء أحفظ لسره.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجاه واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي. يلا يكفي اشتري لي بهامه يا جماعه، حتى يبث لي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-4؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي.

لي تقنية المعلومات الجرافيكس كلية العلوم الإنسانية والإدارية كلية الشريعة والقانون جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات

0: وكان ينادي في الأمة بكلمته المهمة جدا والعظيم: البصيرة البصيرة. يسعى إلى أن تستبصر الأمة. الأمة أول ما تحتاج إليه دائما هو الوعي والبصيرة، لأن مشكلة الأمة أول ما تكون هي في هذه المسألة بالذات. الأمة أول ما تخسره وأخطر ما تخسره هو الوعي، الوعي والبصيرة. إذا فقدت الوعي والبصيرة أمكن أن تدجن، أمكن لها أن تخدع، أمكن لها أن تضل، أمكن لها أن تستعبد بفكرة وأن تجيدها فتوى خاطئة وأن تكبلها فكرة ضالة، فكرة ضالة تمثل حالة من القيود التي تجعل الكثير من الناس يسكتون ويستكينون ويتعطلون عن النهوض بالمسؤولية. جانب المسؤولية جانب أساسي في الإسلام، إذا عطل هذا الجانب من الدين ضاع كل شيء، وطوعت بقية المسائل الدينية، مسائل محصورة، جوانب محدودة من الدين تطوع تستغل من جانب الطغاة والظالمين والمجرمين.
1: لم يرضى الإمام بأن يرى باطلا يرتفع وحقا ينخفض، وسنة تموت وبدعة تحيا، وشرعا يهدم وظلما يقوم. من ذلك وفي مرة من المرات دخل الإمام زيد على هشام وفي مجلسه يهودي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتهره الإمام زيد وقال: يا كافر، أما والله لئن تمكنت منك لاختطفت روحك. فيقول هشام: مه يا زيد، لا تؤذي جليسنا. أمير المؤمنين أو من يسمى بأمير المؤمنين يسب في مجلسه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحرك ساكنا بل وينهر من يستنكر ذلك.

التجارة العالمية والرابطة الحيوية بين الشرق والغرب. في هذا الوثائقي نستعرض ملامح من تلك الأمجاد التي سطرها العرب العاربة، بدءا من تجارة البخور التي كانت تضاهي قيمتها الذهب، وصولا إلى العبقرية الهندسية التي تجلت في بناء السدود والمعابد. نسلط الضوء على عمق الجذور المعمارية اليمنية وكيف شكلت الأساس الأصيل للفنون الإسلامية، وذلك من خلال قراءة فيلم وثائقي لآثار اليمن.

البخور أقدم وأعرق وأثمن سلعة عرفها الإنسان، الذي صدرها اليمنيون منذ القدم إلى كل أنحاء العالم. وما زال يمثل البخور حاجة عزيزة في حياة اليمنيين، كما يظهر هنا في استعمال البخور في أحد الاحتفالات في مدينة زبيد.

وفي العصور القديمة لم تكن تمارس طقوس الاحتفالات الدينية والدنيوية من غير البخور. فهذا التمثال الذي يعود تاريخه إلى 2400 عام لامرأة يمنية تحمل في يدها مسرجة وفي اليد الأخرى قطعة بخور، وهي تقوم ببعض الطقوس الدينية. ولم تقتصر استعمالات البخور على المعابد والقصور فقط، وإنما استعمله بسطاء الناس. فالفلاح في العصور القديمة كما تقول النقوش كان يحرق البخور في حقله ليتقرب من الآلهة طلبا للبركة، وكان يدخل البخور ويستعمل في تركيب الأدوية والعلاج، ويدخل في مراسم الدفن. لهذا ولغيره من الأسباب كان الطلب على البخور في أسواق اليمن عظيما، وما زالت أسواقه حتى اليوم عامرة، فعادة استعماله لم تنقطع أبدا في أي فترة من فترات التاريخ.

وكانت تجارة البخور تشكل مصدرا لثراء هائل قبل الألف الأول، وكذلك بكل ما تعلق بها من صناعات وحرف مثل صناعة المباخر التي ما زالت حية في اليمن، كما يظهر في الصورة ورشة صناعة المباخر في مدينة حيس التي اشتهرت بصناعة المباخر منذ مئات القرون.

كانت السيطرة على تجارة البخور تعني السيطرة على مصادر القوة والثراء في العالم القديم، لأن الملايين من الذهب والفضة كانت تصرف على شراء البخور الذي كان يحرق بكميات هائلة في معابد مصر الفرعونية وهياكل أشور وبابل وقصور روما ومعابدها وغيرها من حواضر ذلك العصر.

0: هذا كان الصراع على أشده بين ممالك العالم القديم ودوله لاحتكار تجارة البخور والسيطرة على طرقها البرية والبحرية. وكان النصر في ذلك الصراع حليف اليمنيين العرب، إذ تمكنوا ابتداء من الألف الأول قبل الميلاد من بسط سيطرتهم المطلقة على هذه التجارة وطريقها الشهير المعروف بطريق البخور واللبان. وكان ذلك الطريق يمتد من قنا في حضرموت على المحيط الهندي إلى غزة في فلسطين على شاطئ البحر المتوسط. وبرز ملوك اليمن في ذلك العصر كقوة تجارية وعسكرية يضرب بقوتها وشدتها وثرائها ورقيها المثل. وأورد المؤرخون عنها أخبارا تشبه الأساطير، فذكروا أن الأفاعي المجنحة ذات الألوان الغريبة تحرس أشجار البخور في العربية الصعيدة، وأن قصورا ومعابد ملكوها كانت قائمة على أعمدة محلة بالذهب، وأن أفاريز منازلهم وأبوابهم مرصعة بالجواهر، وأنهم يقيمون السدود العملاقة والأنفاق الضخمة، وأن جنات بلادهم لا مثيل لها في الكون. ولكن من هم هؤلاء العرب اليمنيون الذين نتحدث عنهم؟ ومن هي تلك الممالك العربية والدول التي نحن بصددها؟ بل ولماذا نتطرق إلى تاريخ اليمن القديم وحضارته قبل الإسلام؟ رغم أننا نتحدث عن عمارة اليمن وفنونها التي ظهرت في اليمن بعد دخول الإسلام. الأسباب كثيرة، لكن السبب الرئيسي أن بعض مؤرخي الغرب ومستشرقيه الذين تناولوا موضوع تاريخ العمارة والفنون الإسلامية في دراساتهم وكتبهم يعيدون أصول العمارة والفنون الإسلامية دائما إلى الرومان واليونان وغيرهم، ويتجاهلون أي دور لليمنيين العرب ودورهم في الجزيرة العربية، وهذا مناف للحقيقة العلمية وللتاريخ. ولتوضيح هذه المسألة يوضح الأستاذ الدكتور يوسف عبد الله رحمة الله تخشاه هذه المسألة في هذا الوثائقي الذي تم إجراء اللقاء معه عام 82-900-1000، ونستمع إليه.
1: الخطأ الأساسي أن هؤلاء المستشرقين أو العلماء الأجانب وخاصة الأوروبيون ينطلقون من مركزية الغربية، يعتقدون دائما أن كل شيء بدأ في اليونان وكل شيء بدأ في أوروبا، وأن الحضارات الأخرى هي حضارة تابعة وتتلمذت على هذه الحضارات. وهذا الرأي لا يمثله في الواقع كل المستشرقين أو كل العلماء، ولكن هذا الرأي السائد. إذن لابد وأن نقر منهجيا بأن لكل شيء أثر، وأن لكل شعب إمكانات أن ينجز وأن يعطي وأن يبدع. الإسلام أتى بحضارة جديدة ولا شك، الإسلام كله حضارة، ولولا الإسلام لما تفجرت طاقات العرب. ولكن للعرب أيضا محاولات قبل الإسلام، وكانت المحاولات العربية المكثفة قبل الإسلام موجودة في بلاد اليمن وفي بلاد الشام، يعني مناطق الاستقرار. هذه البلاد التي شهدت حضارات راقية وعرفت الكتابة وعرفت التعقيد الحضاري قبل الإسلام هي التي رفضت أيضا المحاولات الأولى إبان الفتوح الإسلامية في إقامة الحضارة الإسلامية. يعني عندما وصل المسلمون الفاتحون الأوائل إلى بلاد العراق وأرادوا أن يؤسسوا الكوفة، كان لابد وأن يبنوها على طراز ما. من هم الذين كانوا يستطيعون أن يضعوا خطة مدينة؟ هم أولئك الذين أتوا من مدن، وهذا فضلهم لأنهم أتوا من مدينة، واليمن كان فيه مدن مبالغة مئات المدن. إذا نقلوا هذا التراث المعماري وهذا التفكير الهندسي في تخطيط المدن، فبنوا الكوفة، وهكذا بنوا البصرة، وهكذا بنوا الفسطاط، وهكذا بنوا القيروان، وهكذا بنوا مدنا في الأندلس.
0: وبناء على ما ذكره البروفيسور المرحوم يوسف عبد الله، فإننا سنعرض أهم الإنجازات المعمارية التي حققها اليمنيون قبل الإسلام، ونبحث في خصائص وأصالة هذه العمارة كأحد الأسس والجذور التي اعتمدت عليها العمارة الإسلامية وانطلقت منها.

بدأ تاريخ اليمن القديم هنا في وادي الجوف بحوالي 3000 سنة قبل الميلاد، ولكن تاريخه المدون والمعروف بدأ في 1000 قبل الميلاد. ويقع وادي الجوف في شمال شرقي اليمن، ويعتبر من أغنى مناطق الجزيرة العربية بالآثار اليمنية القديمة التي ما زالت معظم أخبارها وشواهدها أسيرة رمال هذا الوادي. شهد وادي الجوف أكثف نشاط سكاني وعمراني عرفته اليمن في العصر القديم، فقد ظهرت فيه حواضر اليمن ومدنه التاريخية التي انطلق منها اليمنيون في هجرات متعاقبة إلى شتى أنحاء العالم القديم.

وسبب ظهور حضارة الجوف وغيره من الوديان الواقعة بين الربع الخالي والمرتفعات اليمنية هو أن مياه الأمطار التي تنحدر من تلك المرتفعات إلى الوديان تحمل معها الطين الذي يجعل هذه الوديان شديدة الخصوبة وصالحة للزراعة وإقامة المستوطنات البشرية.

وما زال السفر إلى الجوف مغامرة للسائق الذي ليس لديه خبرة بالرمال والكثبان، كما أن الوصول إلى الآثار في الوادي أمر شاق. ولهذا رافقنا الأستاذ محمد مصلح العزي مدير الآثار في محافظة مارب، طبعا كان ذلك عام 82 900 و1000، لاستكشاف آثار وادي الجوف.

في مطلع الألف الأول قبل الميلاد ظهرت هنا أعظم دولة عرفها تاريخ اليمن القديم، وهي دولة سبا التي أقامت عاصمتها الأولى في هذا الموقع المعروف باسم صرواح.

0: تاريخ دولة سبأ هو تاريخ اليمن وعموده، وملوك سبأ الذين كانوا يسمون أنفسهم بالمكرب هم أول من حكم اليمن، ويعتبر المكرب يسع عمرو أي كاهن سبأ وملكها أول اسم ورد ذكره في النقوش الحجرية. وكان ملوك سبأ يطلقون على أنفسهم ألقابا فخمة مثل وتر أي العظيم، وكذلك المضيم، وذرح أي الشريف، وينوف أي السامي. مدينة صرواح هذه لعبت دورا هاما في الفترة الأولى من تأسيس دولة سبأ، فمنها انطلق السبائيون للسيطرة على طريق اللبان والبخور، ومنها خرجوا لتوحيد مدن اليمن وإنشاء دولة مركزية. تقع مدينة صرواح على مرتفع من الصخور الطبيعية، ويبلغ طولها 260 مترا وعرضها 240 مترا، ولا يزال اسم باني معبدها ظاهرا على أحد النقوش في الواجهة الأمامية، ويقرأ النقش لنا بلغة المسند العربية القديمة الأستاذ محمد مصلح العزي.
1: مع الأسف الشديد حدث تغيير في المبنى، بحيث أنه نقلت النقوش من مواضعها الأساسية ووضعت بهذا الشكل المعكوس. طبعا هذا النقش يحمل اسم الباني لمعبد صرواح، وهو يدع إيل ذرح بن سمة علي. وهذا طبعا كما قلنا اسم الباني. والتغييرات طبعا الذي حدثت على هذا المبنى تم عبر العصور الإسلامية، بحيث أعيد استخدام المعبد كمقر سكن الذي بقوا في هذه المنطقة.
0: بنيت أبراج صرواح التي يبلغ ارتفاعها 15 مترا بالحجارة المهندمة، وكذلك سورها الذي قطعت حجارته على هيئة كتل مربعة ومستطيلة، تميز بناؤها بدقة متناهية. وتعتبر عمارة صرواح من أول وأقدم شواهد حضارة العرب المعمارية التي أرسيت قواعدها في الجزيرة العربية قبل 3000 عام.

يتكون بناء المعبد من ساحة مكشوفة تحيط بها أروقة مسقوفة قائمة على أعمدة مضللة على هيئة شرفة، وللأسف تهدمت تلك الأروقة وأقيمت بحجاراتها الأبنية الأخرى، ولكن المعبد ما زال محافظا على طابعه السبائي. ومن أهم آثار هذا الموقع نقش النصر أو نقش صرواح الكبير، ويعتبر من أهم الوثائق السبائية، إذ يعود تاريخ كتابته إلى عهد الملك كرب إيل وتر الذي يمجد النقش أعماله كالتالي: كرب إيل وتر لكونه ملكا على سبأ، وذلك يوم أخذ العهد على الناس والميثاق بحبل يعتصمون به وبحق يؤدونه، ويوم نظم لسبأ مجلس العشرة ليأتم الناس بهم وليطيعوا أمرهم طاعة رجل واحد، وهو مجلس الشورى الذي أسسه السبائيون كشكل من أشكال الديمقراطية في تلك المرحلة المتقدمة من تاريخ العرب.

تمكن العرب السبائيون في الألف الأول قبل الميلاد من السيطرة على الجزء الجنوبي من المحيط الهندي وتحكموا في رياحه الموسمية، وصارت سفنهم تجوب مياهه تحمل الحرير والتوابل من الهند والصين، والذهب والعاج من أفريقيا، واللبان والبخور من حضرموت، ثم تنقله قوافلهم البرية من ميناء قنا وشبوى وادي الجوف ونجران، ثم مكة والمدينة ومدائن صالح، ثم إلى البتراء وغزة في فلسطين، حيث تحمله السفن إلى أسواق العالم القديم. من أجل إحكام السيطرة على طريق القوافل، شيد السبائيون لدولتهم الظافرة عاصمة جديدة. هنا في وادي أذنة، وأطلقوا عليه اسم مارب المعروفة باسم مارب، وتعني الماء الكثير أو السيل الكثير.

الخرائب والأطلال التي نشاهدها الآن هي خرائب مارب التي أقامها الأهالي مكان العاصمة السبائية العريقة التي طبقت شهرتها الآفاق وكانت رمز قوة وعبقرية لعرب اليمن، والذي يؤسف له أن تتعرض واحدة من أشهر مدن التاريخ الإنساني لهذا الخراب الهائل، سواء بفعل الطبيعة أو الإنسان. فقد هدم بعض الجهلة من السكان معابد مارب وقصورها ومرافقها الأخرى، ومن حجارتها ونقوش السبائيين التي تعتبر من أهم وثائق الحضارة الإنسانية بنوا بيوتهم وزينوا واجهاتها كما نشاهدها. وفوق هذه التلة الكبيرة كان يقوم قصر يعتبر مقر ملوك سبأ ورمز دولتهم، ويعتقد علماء الآثار أن هذا القصر مدفون تحت هذه الأنقاض، فهو يعتبر أول نموذج للقصور والقلاع التي عرفتها الجزيرة العربية.

اندثرت آثار العمائر التي كانت تقوم داخل أسوار المدينة، ولم يبقى إلا بعض حجارتها ونقوشها وأعمدتها. مثل هذه المجموعة من الأعمدة التي ما زالت قائمة في مسجد مارب الصغير الذي تم بناؤه في عام 99 للهجرة، وكان سكان مارب يؤدون الصلاة فيه كما كانوا يصلحونه ويرممونه ويحافظون على أعمدته الثمينة التي تعتبر أقدم الأعمدة التي عرفها تاريخ العمارة في العالم.

ومن أهم المآثر التي خلفها العرب السبائيون في مارب هو هذا البناء الذي يقع خارج أسوار المدينة التاريخية على بعد كيلومترين، والذي يعرف باسم عرش بلقيس، ولكنه ليس كذلك، فهو لم يكن عرشا ولا قصرا، وإنما كان معبدا يعرف بمعبد أوام. وقد شاع بين الناس تسميته بعرش بلقيس نسبة إلى بلقيس ملكة سبأ الشهيرة. الغريب في تاريخ الملكة بلقيس أن الحفريات والكشوفات التي أجريت في مارب حتى الآن في عام 1983 لم تكشف عن أثر أو نقش يمت لها بصلة، رغم اكتشاف نقوش سبائية ورد فيها ما يزيد عن 50 اسما لملوك وملكات سبأ.

تغطي الرمال بشكل كثيف معظم أجزاء هذا المعبد الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الثامن قبل الميلاد، أي إلى سنة 2800 عام خلت. ويظهر القسم الجنوبي من المعبد على هيئة نصف دائرة، ويبلغ سمك جدرانه الخارجية 4 أمتار تقريبا، وهو مشيد بأحجار مهندمة بني باطنها بقواطع عمودية وعرضية من الحجر، بينما كان 2 منها مسافة 60 سنتيمترا. هندسة هذا المعبد فريدة في تاريخ العمارة الإنسانية، ويظهر أن المعبد كان يمثل منطقة مقدسة أكبر بكثير من فكرة المعبد العادية.

0: مدخل المعبد يضم بقايا من صفوف أعمدة أبرزها ثمانية مضلعة وقائمة بصف واحد على ارتفاع ما يقرب من 10 أمتار، وكان يقوم فوق تلك الأعمدة سقف لكامل بناء المعبد. وتدل هندسة هذا المعبد على وجود مهندسين وعمال مهرة وأدوات بناء دقيقة الصنع وإبداع معماري أصيل قبل 3000 عام.
1: سبق التنقيب في هذا الموقع من قبل البعثة الأمريكية المعروفة ويندل فيليبس في عام 52، ولم تكتمل البعثة في تنقيباتها، إنما المشروع المطروح حاليا بأن البعثة سوف تواصل التنقيب في هذا المكان إن شاء الله في عام 88 استكمالا للدراسة التي سبقت أنذاك في عام 52. وربما من خلال التنقيبات في هذا الموقع الضخم قد نعثر على نقوش توضح لنا الكثير والكثير حول التاريخ اليمني، والذي لم يعطى أو لن يعطى حتى الآن حقه من الدراسات والبحث والتنقيب العلمي.
0: نتجه الآن إلى سد مارب عام 1983 بمحاذاة هذه الأراضي الشاسعة التي تقع هنا في هذا الوادي الذي اشتهر عند العرب بأرض الجنتين، كما ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة 7 بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. صدق الله العظيم. يرافقنا الأستاذ العزي إلى سد مأرب الذي يعتبر بحق أعظم إنجاز هندسي حققه اليمنيون في 1000 قبل الميلاد،

مشاهد على حضارة اليمن المعمارية والزراعية. أقيم سد مارب في هذا الموقع الذي تحيط به جبال كثيرة، حيث تنحدر الوديان والشعاب التي تصب كلها في منطقة سد مارب،

ويقع السد في هذا المضيق الضيق بين هذين الجبلين، جبل البلق الشمالي وجبل البلق الجنوبي، وتبلغ المسافة بينهما حوالي 600 متر. وفي هذا المضيق كانت تتجمع مياه السد، وبين المنفذ الشمالي هذا والمنفذ الجنوبي الذي يقع في الناحية الأخرى تظهر الأراضي الشاسعة التي كان السد يرويها، والتي تمتد من هنا من موقع السد إلى مدينة مارب التاريخية بمسافة مقدارها 30 ميلا. ولكن كيف بدأت عمارة هذا السد العجيب وكيف انتهت؟

0: يظهر نقش ماثل على أحد حجارة المنفذ الجنوبي، ويتمكن خبراء الخط المسند من قراءته بوضوح. كما يظهر أيضا في جدران المنفذ الشمالي نقش آخر يظهر فيه اسم الملك وحفيده، ويقوم الأستاذ العزي بقراءته بالخط المسند.
1: كربئيل بين بن يثع أمر مكرب سبأ بني.
0: يتضح لنا أن تاريخ اليمن ليس مجرد أطلال صامتة أو نقوش محفورة على صخور صرواح ومارب، بل هو قصة كفاح وابتكار لإنسان طوع الطبيعة القاسية ليبني أرض الجنتين. إن استعادة هذا التاريخ وتصحيح المفاهيم حول أصول العمارة والفنون في الجزيرة العربية ليس مجرد ترف فكري، بل هو واجب لإنصاف حضارة كانت يوما ما سيدة التجارة والسياسة في العالم القديم. وتبقى آثار اليمن رغم ما تعرضت له من إهمال شاهدة على أن جذورنا العربية ضاربة في عمق التاريخ، وأن عبقرية الأجداد لا تزال تلهم الأجيال بعظمة ما أنجزوه قبل آلاف السنين.

0: ولنعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
1: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتاً، أقوى إيماناً، أقوى صموداً، أقوى تمسكاً بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأقصى الشريف.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

روي أن النبي نظر ذات يوم إلى زيد بن حارثة فبكى وقال: المقتول في الله، المصلوب من أمتي، المظلوم من أهل بيتي، سمي هذا. وأشار إلى زيد بن حارثة ثم قال: أدن مني يا زيد، زادك اسمك عندي حبا، فإنك سمي الحبيب،

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق الطعام، حق الطعام، وحق الله في الطعام أن يسمي إذا ابتدأ وأن يحمده إذا انتهى، وشبع مليا مكسلة عن العبادة، مضرة للجسد، ولا خير في العبد حينئذ.
1: نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

فهم كشفوا ويكشفون على الدوام عداءهم للجميع. ليست المسألة مجرد مشكلة بينهم وبين الجمهورية الإسلامية في إيران، هم أعداء لكل المسلمين. نطق القرآن بذلك: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من يكذب بهذه الحقيقة فهو مكذب بالقرآن، بالقرآن الكريم، بما نطق به القرآن الكريم بصريح آيات الله في كتابه المبارك. وجاحد لحقائق الواقع التي ملأت سمع الدنيا وبصرها فيما يفعلونه وفيما فعلوه على مدى كل هذه العقود من الزمن.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 4 عصرا.
2: هاتي الحديث عن أمة الصلاة، كيف استقام حالها بالهدي والهدات، كانت تعيش في الدجى.
3: وقفة إعلانية.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: مجحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا حتى آخر

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات،

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

موعدنا الكناسة في كل عام، ثورة وجهاد وعلم واجتهاد، آفاق جهاد وعي وبصيرة جهاد.

كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار، اخرجوا واحرقوا قواعد الشر وسفارات العدوان الأمريكي والإسرائيلي.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14:00 عصرا على أثير إذاعة آفاق اف ام.
1: في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.
2: نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

قال الإمام زيد يوما لهشام من يلقب بأمير المؤمنين في أيامه في مجلسه الذي استدعاه إليه اتق الله يا هشام. فلم يتمالك هشام نفسه وقال في غلظة ومثلك يأمر مثلي بتقوى الله. فقال الإمام زيد إن الله لم يرفع أحدا فوق أن يؤمر بتقوى الله ولم يضع أحدا دون أن يأمر بتقوى الله.

0: كل أحرار أمتنا إلى جانبكم. محور المقاومة هو حاضر في أدوار مهمة وفاعلة إلى جانبكم. حزب الله في لبنان هو في جبهة مستعرة ومستمرة في الحدود الشمالية لفلسطين، هو إلى جانبكم. كل شعوب العالم التي بقي لها شيء من الضمير الإنساني تهتف لكم وتهتف لمظلوميتكم. والله خير الناصرين، ثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى. مهما تمادى العدو الصهيوني في جرائمه، فثباتكم وصبركم وجهادكم وتضحيتكم هو سبب للنصر الإلهي مع مظلوميتكم ومعاناتكم التي هي بعين الله. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما كان الموقف الأمريكي في مساندة العدو الصهيوني ومشاركته في جرائمه، فهو أيضا خاسر، يخسر بخسارة الإسرائيلي. ولذلك مهما كان حجم المعاناة، المستضعفون بثباتهم وصمودهم وصبرهم يحظون بنصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر وهو لن يخلف وعده.
1: قادمون في العام الثالث بعون الله لانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.
2: تغشى الوغى تغشاه وغشاه وغشاه، لا عاش من بن وقف يوم لا عاش أمه على الناموس.

0: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق اللسان. ولله عز وجل حقوق في النفوس أن تستعمل في طاعة الله بالجوارح، فمن ذلك اللسان والسمع والبصر. قال الله عز وجل في كتابه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاللسان ينزهه عن الزور والكذب والخناء، ويقيمه بالحق لا يخاف في الله لومة لائم، ويحمله آداب الله لموضع الحاجة إليه. وذلك أن اللسان إذا ألف الزور والكذب والخناء اعوج عن الحق، فذهبت المنفعة منه وبقي ضره. وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وسلامه: يعرف ذو اللب بلسانه. وقال صلوات الله عليه: المرء مخبوء تحت لسانه. وقال صلوات الله عليه وسلامه: لسان ابن آدم قلم الملك، وريقه مداده، يا ابن آدم فقدم خيرا تغنم، أو اصمت عن السوء تسلم.
1: نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: زيدنا زيد الإباء، زيدنا زيد الإباء، شعلة من كربلاء، زيدنا بركان عزم وهو زلزال الإباء، زيدنا إن قلت زيد هزني فخر النداء، زيدنا فكر أصيل أحمدي الانتماء، فيه للأحرار خط كامل في الاستواء، طاهر الطغيان زيد في ميادين الفداء، زيدنا نجم المعالي أي نجم للسماء، وارث الأنوار زيد من مصابيح الكساء، وارث القرآن زيد عن ختام الأنبياء، وهو للذكر حليف وهو خير القرناء.
2: نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت، والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

0: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:43 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
2: ودليل على كمال صفاتك.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ما سرني بجرعة غيظ أتجرعها وأصبر عليها حمر النعم. لا تقولوا خرجنا غضبا لكم، ولكن قولوا خرجنا غضبا لله ودينه. خرجنا غضبا لله ودينه. الإمام زيد عليه السلام.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. وما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في كتاب الوكالة، وقلنا لو قال هو علي في المال فرضا هذه يعني باسمه كفالة، وصح عندك بالكتابة أو بالرسالة أو من أخرس بالإشارة المفهمة أو معلقة، قال ما لا تقلقوا إذا جاء آخر الشهر هم تشحقكم أنا ضامن، أو يقول له مؤكد أنا ضامن لك شهر، سواء هذا هو متت الشهر أو مشروده إذا جاء رمضان أو معروف الله سواء هذا. طيب هيبصروا معانا يعني واحد كفل على كفيل أصلح، لكن الوجوب هو على الأول إلا إذا كان قاصد يعمل له كفيل عنه لأنه عيسافر وجب على السب يضمنه أو يضمن جماعة عن واحد أو عن جماعة يصلح ما الإشكال. طيب وإذا ثبت الكفالة الضمان على الضمين يحبس حتى يفي، مش يلعبه مد ما فوت لنا الرجال أو ما ولا يغرم الماء فيسكت عنها الحبس، تمام هذا. بصيروا كفيل الوجه الذي غرم كذا مدري ما هو وغرم عسب لا يحبس ما يرجع إلا إذا يعني المكفول عنه إلا إذا نوى. هيبصروا يعني المكفول عنه قال أنا يضمن عنك لكن ما يضمن حقي، ها يبي يقول له اشتي ثبت ما بش إشكال ما بش إشكال يثبت الصدق وهكذا. هيبصروا تسقط الكفالة الوكالة أو الكفالة الوجه هذه معروفة يسموها الحضورية، إذا مات المكفول به سقطت الضمان قد ما كان ما هو أول ما هو المكفول وجهه سقطت إذا مات، مفهوم هذا الأول. فإذا فرضا المكفول به فعلى الكفيل أحضار كيف الماي. الثاني إذا سلم نفسه خلاص يستوفى منه وخلاص، سلم المكفول بالنفس إلى المكفول له برئ الكفي وخلاص في أمانه، أو بسقود ما عليه قال أنت كفلت عني أحضر وكان عندي 1000 قضيته أو أبرأني أو سامحني خلاص ما عبش الصدق، تمام هذا تمام. طيب أمام أو بأي وجه من وجوه التمليك ملكه المكفول عنه خلاص ما عبده خلاص. طيب هيبصروا معنا كيف يقول الكفي هو ثبت على 1000 فرضا فيقول أنا ضامن لك بالدي الذي في ذمة فلان ويذكره، هذا قدوب هذا قدم ضمن يعني بالماء ما عدوش الله بالحضور وبيكتبوا المبلغ فحين حنيكفلوا يعني يقولوا دي ضمان تجارية ولا ضمان يعني ضمن مسلم وكذا، وبيذكر يقول له يضمن فيه كم كم عليك كم في ذمته هذا الصدق، تمام هذا. فإذا كان في ذمته قد ضمن به الضامن لا رجع ولو عن الضمانة مع شقاقها خلاص. فإذا ضمن حقه أما ما خرجنا الرجال وفوتنا الحق ماشي الصدق ماشي. أما بما قال إذا وقع على التاي أنا ضامن قال ما عدني ضامن يصلح لأنه بنقول لكم الضمان بما قد ثبت في ما بما قد ثبت في الذمة بما قد ثبت في الذمة وهكذا خلاص. طيب هيا بسروا إذا قال رجل لغيره سلم لفلان كذا فإنه يرجع المأمور بما سلم على من أمره بالتسليم هذا قدو مفهوم تمام. هذا في الصحيح خلاص ما عاد في شيء هذا قدو مفهوماته. هيا بسروا معنا مسألة

مهمة، وهي باب الحوالة. الآن كم يا شيكات بيحولوا من حساب إلى حساب، أو من حساب فلان إلى حساب فلان. يعني وقعت في عهد الإمام علي، كان على الإمام علي دين، فجاء يعني خصمه غريم من له الدين، فقال يا أمير المؤمنين بلغني أن لك عند فلان مالا. قال نعم. قال أحلني عليه. حول له هذا الحوالة، حوالة معانا حوالة ومحيل ومحال، وإذا بحوله وإذا بيقول حول يعني انتقل. إذا نقل الماء من ذمة، تبصروا من ذمة، كانت في ذمة الإمام علي ماء داي إلى ذمة أخرى، حول الله رجل آخر بشرط أن يكون المحال عليه دين لمن أحاله على هذا. مفهوم هذا؟ طيب، فيبصر أن يأتي بلفظها أحلتك أو أنت محال أو خذ دينك من فلان، أو يعمل للشيك أو يعمل لحوال مثل ما بيفعلوا ذحين في البنوك في البريء عند الصرافين، ضحك يكتب للصراف والتحويلات. ها مفهوم هذا؟ وقبول المحال قطعا، من له التي، من له التم بشرط الحواله ربا. عندك لي ألف وانا راضي تحولني من بقعة ابو فلان، خلاص انا ما مطالبك الا انت. شوف باب الله، وان يكون الدين مستقر على المحال عليه او ربا ولو كان غير مستقر، خلاص. والرابع ان يكون الدين معلوم، هذا ما هو بما عي حيله يبين ألف ولا حرف ولا سواء هذا، وان يكون بقدر حقه. فرضا لي ألف وحالني بخمسمية، وخمسمية وان عجي اقول له انا اتحيلني بخمسمية يبقى عندك خمسمية، يسرح ما بيش قلق الصدق، وقد رضي وحول الخمس خلاص. اما لو غرني ورجعت علي حق لي ارجع علي، لانه غرني وليس الدين مساويا. وان يكون مما يصح ان يتصرف فيك قبل قابضة، اي اوكي، فيبرأ الغريم خلاص بعد ما حولتك على فلان وعنده حقيقة دين او معي عند الرصيد وانت قبلت، خلاص بري ذمتي تلاحق انت هوي سوى هذا. الا اذا ما بش لي رصيد او ما بش قال ما حولك ما بش عندي لشيء، هذا عدو باقي سوى هذا. طيب هيبصروا، هذا من المسائل المهمة، يجيب على بعض الأحيان شيء وما بيش مع الرصيد يرجع عليه، عادم بيأدبه سوق، وهذا هالصقد إني باهره. ها هيبصروا، لو أن رجلا فرضا باع شيء وأحال غريمة بالثمن على المشتري، أنا بعت من فلان الثمن حق العي عند المشتري، واحد طالبني بالتي فحلته على المشتري اللي اشترى من عين متاش الثمن، فوفر المشتري الثمن على المحتى، ثم إن المشتري رأى في المبيع عيبا ففسخ سواء، ما عاد يرجعش بالثمن على الذي قبضه منه هو المحال، يرجع بقى على البائع المحيل. هذا مهم قوي الصدق، هذا يحفظه. وأن يكون بأمر، أما بتصايح وقال مالك، قال عنده ألف، قال هذا يا الألف جي وتالا حول ألف من عند فلان صار استلمه، قال يلا تي الألف، قال أنت فعلت خير أنت متبرع ما قلت لك، هذا متبرع أصدق خلاص. أي من قال له؟ من قال له الصدق؟ هكذا في كل شيء، كذي هذا خلاصته، أن يحيله بما في ذمته على من لك في ذمة الغيب بقدر حقه. هيبصروا معانا مسألة وهي مهمة، التفليس.

0: هذا قد يسمى مفلس، ما عبش مع ما يبيع وكذا فرضا. فأما الإعساء من لا يملك شيء غير ما استثنى له، المفلس مع ما وعلى التيو، والتيو التي لزمته أكثر من ماله. رساه كذا هيبصروا إذا كان يعني الإعساء ظاهر وحكم له، سواء أو ظاهر ما يجوز يحبسه. قد قال الله وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، ميسرة وميسرة قراءة الصغر، تسلط سلطانك أو لأنك صاحب فلان أو. وإذا ادعي على أنه بعد الإعسار سار مؤسرا وبيتهرب يضربه، وإذا أنكر يحلف وهكذا. أما إذا ظهر إعساره فلا يمكن من الغرماء، يحال بينه وبين الغرماء وينظر يقولوا له سيرك صد الله لو ما يدين لك الله. قد الآية تمام هذا. وقال واحد أتبرع منك، قال يا أخي لا تبرعش رجعاً، أي منه عليه ولا يعيرك؟ قال ما إن شاء الله يقضي الله حاجتي وقضي، له الحق أن يمنع لأن الحر لا يقبل الأهانة والصد وهكذا. طيب هيبصروا. أما أن يبين المعسر إذا كان ظاهرا، وإلا حبس حتى يغلب الظن أنه معسر أو مفلس. هذا مرجعها السوق إلى الحاكم. ها لو قال المعسر أطلب من غريمي المدعي إيساري أنه ما يعلم إعساري، يحلفه لأنها تهمة، سواء يقول له مرحبا الصدق. وفقنا الله للخير كله، وجنبنا من الشر كله، وختم لنا بالحسنى، وعافانا من الذنوب الأوزار. اللهم اهلك المعتدين، وانصر المجاهدين، واشف الجرحى، وفك عن الأسرى، وافتح البلاد للمجاهدين، وألف فيما بين اليمنيين، ورحمة لوالدينا ووالدكم، وأمواتنا وأمواتكم، مشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين، واشفى ودوى وادفع من كل بلاء، وعلى نياتنا ونياتكم، ونية الحاضرين والمستمعين، وعلى نية أهلنا وأهلكم، بفضل فضل الله، وببركة رسول الله، وبفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص، ثم إلى روح رسول الله وآله الطاهرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله. نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي كلاءة المعسر.
1: كنتم مع دروس فقهية، قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM، فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM،
2: جبل الحكمة والإيمان، معايير ضد العدوان، معايير من الأنصار،
3: وقوفنا الكامل مع الشعب الإيراني المسلم الشقيق، وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

في الأثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال للحسين: يخرج من صلبك رجل يقال له زيد، يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس غرا محجلين، يدخلون الجنة أجمعين بغير حساب.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-9.

0: من رسالة الحقوق للإمام زيد عليه السلام. حق المؤذنين، حق المؤذنين، وحق الله في تعظيم المؤذنين، وهو أن يعلم العبد ما قاموا به وما دعوا إليه، فيدعو لهم بلسانه ويودهم بقلبه ويوقرهم في نظره.
1: نحن اليوم ببصيرتنا كشعب يمني، بإيماننا، بجهادنا، بهويتنا الإيمانية، نقول لكل أصحاب الخيارات الأخرى، خيارات الاستسلام والخنوع والخضوع للأعداء، لا يمكن أن نسكت. والله ما يدعنا كتاب الله أن نسكت. كيف نسكت في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي؟

जाइए।